اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم ألهم نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرجع نفسي إليك راضية مرضية، وأدخلها جنتك في عبادك الصالحين. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والمسامع.

0: صوت البحرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم بسم

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قرر العلماء في هذه الآية الكريمة ثلاثة أقوال فيما يتصل بنسخها وأحكامها. فأما القول الأول فهو على أنها منسوخة، وهو قول لسعيد وقتادة، وهو أحد قولي ابن عباس رضي الله عنه. أما القول الثاني فهو أنها محكمة، والمعنى فيها الإرضاخ للقرابة الذين لا يرثون إذا كان المال وافرا، والاعتذار لهم إذا كان المال قليلا. ويكون هذا على الترتيب بيانا لتخصيص قوله تعالى: للرجال نصيب، وإنه في بعض الورثة غير معين فيكون تخصيصا غير معين ثم يتعين في آية المواريث. وهذا ترتيب بديع، لأنه عموم ثم تخصيص ثم تعيين. أما الثالث فهو على أنها نازلة في الوصية، حيث يوصي الميت لهؤلاء على اختلاف في نقل الوصية لا معنى له. وأكثر أقوال المفسرين أضغاث وآثار ضعاف، والصحيح أنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم، واستحباب للمشاركة لمن لا نصيب له منهم بأن يسهم لهم من التركة، ويذكر لهم من القول ما يؤنسهم وتطيب به نفوسهم. وهذا محمول على الندب من وجهين: فأما الأول فهو أنه لو كان فرضا لكان ذلك استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث لأحد الجهتين معلوم وللآخرة مجهول، وذلك مناقض للحكمة وإفساد لوجه التكليف. أما الثاني فهو أن المقصود من ذلك الصلة، ولو كان فرضا يستحقونه لتنازعوا منازعة القطيعة. وننتقل بكم أيها الأحباب إلى الآية التاسعة من آيات الأحكام، وهي الآية التاسعة في ترتيب آيات هذه السورة، سورة النساء، حيث يقول الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اختلف علماء المالكية في ذلك على أربعة أقوال. فأما الأول فهو أنه نهي لمن حضر عند الموت عن الترغيب له بالوصية حتى يخرج إلى الإسراف المضر بالورثة. أما الثاني فهو أنه نهي للميت عن الإعطاء في الوصية للمساكين والضعفاء. وأما الثالث فهو أنه نهي لمن حضر عند الميت عن ترغيبه في الزيادة على الثلث. وبالنسبة للرابع فهو أن الآية راجعة إلى ما سبق من ذكر اليتامى وأموالهم وأوليائهم، فذكروا بالنظر في مصلحتهم والعمل بما كان يرضيهم أن يعمل مع ذرياتهم الضعفاء وورثتهم. والصحيح أن الآية عامة في كل ضرر يعود عليهم بأي وجه كان على ذرية المتكلم، فلا يقول إلا ما يريد أن يقال فيه وله. وبالنسبة للمسألة العاشرة من آيات الأحكام في سورة النساء، يقول الم

أولى عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ذكر العلماء بأن هذه الآية ركن من أركان الدين، وعمدة من عمد الأحكام، وأم من أمهات الآيات، فإن الفرائض عظيمة القدر حتى أنها ثلث العلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاث: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. وكان هذا العلم هو جل ما كان يتناقش فيه علماء الصحابة، ولكن الخلق ضيعوه وانتقلوا منه إلى الإيجارات والبيوع الفاسدة والتدليس، إما لدين ناقص أو علم قاصر أو عارض في طلب الدنيا ظاهر، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ولو لم يكن من فضل الفرائض والكلام عليها إلا أنها نبهت منكر القياس وأخذت مبطل النظر في إلحاق النظير بالنظير، فإن عامة مسائلها إنما هي مبنية على ذلك، إذ النصوص لم تستوفى فيها ولا أحاطت بنوازلها. وقد روى مطرف عن مالك قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من لم يتعلم الفرائض والحج والطلاق فبما يفضل لأهل البادية. وقال وهب عن مالك: كنت أسمع ربيعة يقول: من تعلم الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها. قال مالك: وصدق. وقد ذكر العلماء الكرام في هذه الآية 16 مسألة القول فيها مستفيض، نستعرضه على فقرات وفترات إن شاء الله. فأما المسألة الأولى فتتصل بالمخاطب بهذه الآية وعلى من يعود الضمير فيها، وبيانه أن الخطاب عام في الموتى الموروثين والخلفاء الحاكمين وجميع المسلمين. أما تناولها للموتى فليعلموا المستحقين لميراثهم بعدهم فلا يخالفوه بعقد ولا عهد. وفي ذلك آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمهاتها ثلاثة أحاديث. فأما الحديث الأول فهو حديث سعد الذي رواه مسلم، حيث يقول: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع في مرض اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالثلثان؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا، الثلث والثلث كثير. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم فقراء يتكففون الناس. أما الحديث الثاني فقد ثبت في صحيح مسلم أيضا، قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الصدقة أفضل، قال: أن تصدق وأنت صحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم. قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. أما الحديث الثالث والأخير في هذه الآية فقد روى مالك عن عائشة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهما قال لها في مرض موته: إني كنت نحلتك جاد 20 وسقا من تمر، فلو كنت حددته لكان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث. والجاد هنا بمعنى الجدود، أي نخل بجد منه ما يبلغ 20 وسقا. لقد بين الله سبحانه وتعالى أن المرأة عليه أن يضع هذا الأمر نصب عينيه. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم،
والسلام.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا. واجعل لي في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، واسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وبارك لي في قدرتك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت. واجعل غناي في نفسي، ومتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من ظلمني، وارني فيه ثأري، وأقر بذلك عيني. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبك عنده. اللهم ما رزقني مما أحب، فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب، فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اغنني بالعلم، وزيني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجملني بالعافية. اللهم اجعلني ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار.

لا تطل التفكير، بل عليك بالاستغفار الكثير، فالله يفتح بالاستغفار أبوابا لا تفتحها الهموم. فبالصبر والثقة بالله أحلامك ستتحقق بعون الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، يقول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا.

صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قصة إسماعيل عليه الصلاة والسلام والذي يسمى إسماعيل الذبيح ابن الخليل إبراهيم، وإبراهيم هو أبو العرب، أثنى الله سبحانه وتعالى عليه بثنايا عظيمة. إسماعيل هذا ابن إبراهيم وأمه هاجر، خرج به أبوه وكان مع أمه، وكان يومها إسماعيل هذا عليه الصلاة والسلام رضيعا، فذهب بهم إبراهيم إلى مكة المكرمة، وكان إبراهيم قد تركهم في ذلك المكان وأخذ يتردد عليهم بين آونة وأخرى حتى كبر إسماعيل، وكان يعاون أباه في بناء الكعبة كما ذكرنا في حلقات مضت. وقد رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يذبح ابنه إسماعيل، وعزم فعلا على تنفيذ هذه الرؤية، لأن رؤيا الأنبياء أيها الإخوة والأخوات حق وحي. الأنبياء حينما يرون رؤيا، رؤياهم في المنام وحي، مو مثل بقية الناس. بقية الناس قد يكون الرؤيا التي يراها إما رؤيا من الرحمن أو حلم كما يقال من الشيطان، فإذا رأى ما يكره فإن ذلك كأنما رآه في منامه ليست رؤيا وإنما هي من الشيطان. والرؤيا التي تكون صادقة وصحيحة هذه رؤيا تأتي للمؤمن. أما بالنسبة للأنبياء فإن رؤياهم حق وحي من الله تعالى، ولهذا أول ما بدأ الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الرؤيا الصادقة، 6 شهور والنبي عليه الصلاة والسلام كان وحيه عن طريق المنام، ثم بعد ذلك نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى في منامه أنه يذبح إسماعيل، وإسماعيل كان من الصالحين وكان نبيا، وهو دعوة إبراهيم. إسماعيل هو دعوة إبراهيم، ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى حاكيا دعوة إبراهيم وما طلبه من ربه، قال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. وكان هذا الدعاء من إبراهيم بعد أن أنجاه الله تعالى من الكافرين يوم أن كان ببابل بالعراق، فدعا الله تعالى أن يرزقه ولدا صالحا يعينه على الدعوة إلى الله تعالى، فبشره الله تعالى بغلام حليم وهو إسماعيل، فإنه أول ولد بشر به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو أكبر من أخيه إسحاق، وهذا باتفاق العلماء. ومن صفات هذا الغلام أنه حليم، أي متسع الصدر حسن الصبر، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لما بلغ إسماعيل السن التي يقدر فيها على السعي والعمل قال له أبوه إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فانظر هل تصبر على إمضاء أمر الرؤيا، لأن رؤيا الأنبياء وحي من الله وهي حق، وما رآه إبراهيم يعتبر أمرا له بذبح ابنه. فجاء الجواب من الابن الصابر المحتسب، الجواب الطيب اللطيف، ما ذكره القرآن الكريم، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهنا يتبين أيها الإخوة مدى انقياد الأب الوالد إبراهيم لربه سبحانه وتعالى، ومدى انقياد الابن الصغير إسماعيل لوالده الذي جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى. ذاك إبراهيم الوالد الشيخ الجليل الذي يكلفه ربه بأمر لا تكاد تطيقه النفس البشرية إلا نفس إبراهيم، يكلفه ربه بأن يذبح بيده ابنه الوالد.

الوحيد الذي رزقه الله تعالى به وهو في كبر سنه وفي شيخوخته عليه الصلاة والسلام. والعجب من ذلك أيها الإخوة، من ذاك الصبي الفتى النجيب إسماعيل عليه الصلاة والسلام الذي يقول له أبوه إني مكلف بذبحك فانظر ماذا تقول وماذا ترى. هكذا أيها الإخوة ببساطة هذه المسألة، فانظر ماذا ترى، فيأتيه الجواب من هذا الفتى الشاب وهو يقول لأبيه يا أبتي لم تتغير هنا بعينه الصورة ولا العلاقة مع أبيه، إنه أبوه، ولو أنه يستشيره في ذبحه ولم يكتفي إسماعيل بالقبول ساكتا، لم يسكت، والسكوت علامة الرضا كما يقال، لكنه أراد أن يبين أنه منقاد كل الانقياد لأبيه من غير تذمر ولا اعتراض ولا سؤال، وإنما يا أبت افعل ما تؤمر. أراد إسماعيل أن يشجع أباه على المضي فيما هو قادم وعازم عليه وهو ذبحه، لأن ذلك هو أمر من الله سبحانه وتعالى، تشجيع من الابن للأبي أن ينفذ أمر الله، وأمر الله على العين والرأس. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ثم أراد أن يزيل عن أبيه ما قد يعتريه من قلق على ابنه، أكد له كلمة الرضا فقال له ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فكأنه يقول لأبيه امضي امضي يا أبتي نفذ هذا الأمر فإني بعونه تعالى سأكون صابرا، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفعلا بدأ بالتنفيذ إبراهيم، بدأ بعد أن استسلم الوالد والولد لأمر الله تعالى، استسلم جميعا. لحظات صعبة جدا ينظر إبراهيم الذي اتخذه الله تعالى خليلا من دون العالمين، ينظر إلى ربه الودود الذي يأمره بذبح ولده بيده، وصدق المحبة يظهر هنا عند تنفيذ ما يأمر به المحبوب. فصار إسماعيل هذا الولد الوحيد في نظره، في نظر إبراهيم، صار كأنه شات، كشات يريد أن يذبحها قربانا لله تعالى الحبيب. وبدأ التنفيذ الذي يصوره لنا القرآن الكريم بقول الله تعالى فلما أسلما وتله للجبين. أسلما، انصاع، انقاد لأمر الله، صرعه على شقه فوقع جبينه على الأرض وهو أحد جانبي الجبهة الجبين. ولهذا حينما يقول تعالى وتله للجبين أي صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه في قضية الصبر. فلما تم إضجاع الولد إسماعيل وهوى إبراهيم على ابنه والسكين بيده لكي يقوم بالذبح، جاءه الأمر بإيقاف التنفيذ. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. جاء النداء من رب العالمين أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد حصل المقصود من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح، وأنت عازم على ذبحه فعلا من خلال إمرارك للسكين على رقبة هذا الابن الصغير وهذا الولد الشاب، ولكن لم تقطع شيئا، وبهذا ظهر وانكشف الانقياد، وانقاد الولد لأمر الله كما انقاد الأب لأمر الله تعالى، فلا حاجة للاستمرار بتنفيذ الذبح. إنا كذلك نجزي المحسنين، أي هكذا نصرف عن من أطاعنا، نصرف المكاره والشدائد، بل نستبدل المكاره والشدائد إلى قضية الفرج والإطمئنان والإيمان بالله سبحانه، ونجعل لهم الفرج والمخرج. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم، أي إنما أمر به إبراهيم هو الاختبار البين الواضح الجلي، حيث أمر بذبح ولده فسارع مستسلما لأمر الله منقادا للطاعة. وهذا الاختبار الذي كان لإبراهيم وإسماعيل، أيصبرون على ذلك أم لا؟ فنجح الولد.

0: الوالد والولد بفضل الله تعالى نجحا بالامتحان الصعب الذي استحق به أن فداه الله تعالى بذبح عظيم، بكبش عظيم، أي كبير لعظمه وسمنه، فهو عظيم كبير سمين. وبهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام. إسماعيل هذا أيها الإخوة والأخوات كان نبيا رسولا له فضائل عند الله سبحانه وتعالى، ومن فضائله أنه كان صادق الوعد، وقد أثنى الله تعالى على إسماعيل بصدق الوعد وإن كان موجودا في غيره من الأنبياء، لكن هنا تشريفا لإسماعيل وتكريما له، وإلا فالأنبياء كلهم يصدقون الوعد، ولكن هنا من باب التشريف والتكريم لهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام إسماعيل كان صادق الوعد. ومن صدقه لوعده أنه صبر لما ناداه إبراهيم، لما ناداه الأب قال له ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فصبر فاستحق أن يكرم عند الله سبحانه وتعالى بالتشريف الذي قال الله عنه إنه كان صادق الوعد. ومن فضائله وكان رسولا نبيا، وقد فضله الله تعالى بالرسالة والنبوة، فضله هذا الفضل كان حتى على أخيه إسحاق بن إبراهيم، حيث وصف الله تعالى إسحاق بالنبوة فقط، ووصف الله تعالى إسماعيل بالنبوة والرسالة. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، اصطفاهم من بقية الأولاد، حتى قيل أن الله تعالى أرسله إسماعيل إلى قبيلة جرهم وكانوا في الحجاز، أرسله الله تعالى إليهم. ومن فضائله عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كان يأمر أهله أولا بالصلاة والزكاة، يبدأهم ليكونوا قدوة للناس ولمن وراءهم، ولأن أولى الناس بالشخص هم أهله وبنوه. ولهذا قال الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال أيضا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فأهل الرجل هم أحق من يتصدق عليهم، وهم أحق بالإحسان، وهم أحق بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. وإسماعيل هذا كان عند ربه مرضيا، كان صاحب الصفات الحميدة، فهو مرضي عند الله تعالى، وهو الفائز في كل طاعاته بأعلى الدرجات. هذه القصة، قصة إسماعيل أيها الإخوة، فيها دروس من خلال نزولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتناولها بإذن الله تعالى في حلقة أخرى. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من المستمعين للقول المتبعين لأحسنه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. سلام.

عبادتهم وكفر عنهم سيئاتهم. اللهم اجعل ما أصابهم رفعة لهم في درجاتهم وتكفيرا في سيئاتهم. اللهم ارزقهم الصبر والسلوان. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية.

إلى من تكلهم، اللهم لا غنى لهم عن رحماتك، فإلى من تكلهم، اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك يا رحمة.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة الأنعام.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة الأنعام.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يا
3: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

0: أذكار الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل

0: أأنت.
1: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: أذكار الصباح.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: أذكار الصباح. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أعوذ

0: خلق.
1: يقال 3 مرات في الصباح ومثلها في المساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: ربك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح.

0: الصباح.
1: إلا الله وحده لا شريك له.
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كـ10 رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: الحمد ولك الشكر.
1: يقال مرة واحدة في الصباح والمساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح: أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: أصبح

0: يقال مرة واحدة. أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: الصباح.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

الأمل هو النافذة الصغيرة اللي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح لك آفاق رحبة في الحياة. تذكر دائماً أن الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه

0: عمل. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.

0: الأرض لا تشبع عطاء ومحبة، تطلب منا في كل آن أن نظل بقربها، نحميها، نعطيها، ونحول بما نملك من معرفة ومحبة، نحول يباسها إلى خصب وخضرة.
1: وصدر الأرض باب مغلق ينتظر أن تطرقه الأنامل المتحفزة للبذل والعمل. وعندما نكتشف الطريق إلى صدر الأرض، إنما نكون اكتشفنا الطريق إلى الخير والعطاء.

قال لي: أتمنى أن أرحل مع أسراب الطيور فوق كل نسمة ريح لأكتشف بلاداً جديدة وأمشي في مدن جديدة وأعيش حياة لم أكن أعرفها من قبل. قلت له: فكرة الرحيل يا صديقي تخطر في بال كل إنسان، غير أنه لا يلبث أن ينتصر عليها عندما يكتشف أن السعادة هي في وطنه وبين أهله وجيرانه.

من يسبق الآخر، نحن أم الزمن؟ هذا السؤال دائما يمر في بالي، كلما استيقظت في لحظات الصباح لأستمع إلى الموسيقى الهادئة، وأنا أفكر كثيرا بالسباق بيننا وبين الزمن. أكتشف أنه لا يمكن لنا أن ننتصر على الزمن إلا بالعمل والعطاء، وأنا لم أعرف الندم في حياتي على وقت يضيع، كذلك الوقت الذي نمضيه بالنوم.

0: تعلم أن لا أحد من الناس يستطيع أن يفهم مشاكلك مثلما تفهمها أنت، ومع ذلك تعود إلى أصدقائك في بعض الأوقات الصعبة لتتخلص من القلق الذي يراودك. في مثل هذه المواقف ماذا تفعل؟
1: يقول الحكماء: في المواقف الصعبة ينبغي علينا أن نستمع إلى جميع الأصدقاء، ثم نعود إلى أنفسنا لنصغي إلى الصوت البعيد الذي يعيش في أعماقنا.

من أتيح له أن يراقب الطفل في نموه من يوم إلى يوم يشعر وكأنه يراقب الإنسانية في تطورها وشتى مراحلها. ذلك أن الطفل يعكس لنا مختلف المراحل التي اجتازها الإنسان قبل أن يصل إلى تحقيق صورته الحالية، وقبل أن يصبح صانع هذه الحضارة والمدنية المتقدمة.

0: تسأل نفسك وأنت تتأمل المرآة عن موضع السحر والجاذبية في شخصيتك، وتحاول أن تدرك لماذا يحبك أصدقاؤك. هل من أجل ذكائك أم من أجل وجهك الجميل؟ وأين هو السر؟
1: السر في لطف حديثك وبساطة شخصيتك واستعدادك للتضحية في كل مناسبة. السر الكبير في ابتسامتك المدورة كالوردة والمفتوحة كالبحر.

لغتنا العربية ربما كانت أغنى لغات الأرض بألفاظ الحب والعشق. لو نستطيع أن نجمع هذه الكلمات كما تجمع باقات الورد ونوزعها من حولنا حتى تمتلئ بها الأجواء، فعصرنا هذا بدأ يفتقر إلى مثل هذه الكلمات، ويفتقر إلى شيء من الحب والحنان. فما أروع أن نعود إلى أنفسنا نبحث فيها عن الجمال والخير والمحبة.

0: أمجدك أيتها الطالعة من خلف جبال الحلم. المشرقة كشمس الربيع المتلألئة بالفرح والمحبة. أمجدك يا سبب كياني ووجودي وحلم الحياة في فكري ومستقبلي يا أمي.
1: يا أمي، صباحك يطل علي كل يوم مع الشمس، وأمزج أحيانا بين وجهك وبين الشمس، ثم أستترك، فإذا وجهك هو الأجمل والأنقى دائماً.

0: لا تفقد صبرك، وإن تأخر عليك الفرج فكل عسير، إذا استعنت بالله يصبح يسير. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. أنت مفتاح التغيير، غير قليلا من عاداتك يغير الله كثيرا من أحوالك. واسأل نفسك، ماذا سأفعل اليوم لأكون أفضل مما كنت عليه بالأمس؟ نافس نفسك وسعد قلبك واستمع للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم

0: تقارير لقاءات تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة.
2: وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بمبهور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة. وأشاد جلالته في هذه المناسبة بما تتميز به العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو على كافة الأصعدة والمستويات، مؤكدا جلالته على مواصلة العمل والتنسيق المشترك على تنمية وتعزيز هذه العلاقات المتميزة والارتقاء بها إلى مستويات أشمل وأرحب بما يلبي ويحقق المصالح والأهداف المشتركة.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 39 لسنة 2026 بتعيين مديرين عامين في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، وذلك بناء على عرض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه المادة الأولى: يعين السيد أحمد خليل إبراهيم خيري مديرا عاما للإدارة العامة للشؤون السنية في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية. المادة الثانية: يعين السيد عبد الجليل علي أحمد الحايكي مديرا عاما للإدارة العامة للشؤون الجعفرية في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية.
2: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 40 لسنة 2026 بتعيين مدراء في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، وذلك بناء على عرض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. جاء فيه المادة الأولى: يعين التالية أسماؤهم مدراء بالإدارة العامة للشؤون السنية في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية: السيد عبد الله راشد عبد الله علي مدير إدارة المساجد والمرافق الدينية، السيد علي عبد الرحمن يوسف مطر مدير إدارة الاستثمار وشؤون الوقف. المادة الثانية: يعين التالية أسماؤهم مدراء بالإدارة العامة للشؤون الجعفرية في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية: السيد حسن عبد علي عبد الله الخاتم مدير إدارة المساجد والمرافق الدينية، السيد علي إبراهيم أحمد الغزال مدير إدارة الاستثمار وشؤون الوقف. تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
2: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين

0: اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية والقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026. وتؤكد الدول السبع أن اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرت دون توقف منذ 28 من فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 من يونيو 2026. وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والموانئ والمطارات وغيرها من الأعيان المدنية. وتشدد الدول السبع على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تشكل أعمالا عدوانية صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. كما تؤكد الدول السبع حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بشكل فردي أو جماعي وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. وترحب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 من سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. وتدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورا والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وتشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قيادتها وشعوبها. وتعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة البلاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار وسيادة الدول وحسن الجوار. وتؤكد الدول السبع تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
1: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآتم لميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، والذي استهدف

0: سفينة تابعة لشركة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مما أدى إلى اشتعال حريق في مقدمة السفينة دون وقوع إصابات، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. وأكدت الوزارة تضمن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته في وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الحيوية، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين. طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب ترخيص مراكز إعادة تعبئة غازات التبريد كخدمة رقمية تتيح للمنشآت التقدم بطلب ترخيص لمزاولة نشاط إعادة تعبئة حاويات غازات التبريد كمركز معتمد من المجلس الأعلى للبيئة وفقا للاشتراطات البيئية والفنية المعمول بها.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

0: في عام 692 للميلاد بني مسجد الخميس كواحد من أقدم المساجد في العالم العربي، وقد انفرد هذا المعلم الإسلامي بمنارتيه التوأمتين، مما جعله لافتاً لأنظار العابرين. تعود بعض أساسات المسجد إلى القرن الحادي عشر، كما أعيد ترميمه في القرنين الرابع والخامس عشر حيث شيدت المنارتان.
1: معالم من البحرين.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء مع
0: همسات الصباح.
1: تبنيت جرحي، فهل من وجع يبقى وأنت تلتفين حولي؟ كأنك وجه من الوجوه القليلة التي تطرد الوجع الخالص من جرح التراب. تبنيت جرحي فشفيت، وأصبحت الراقص الأول في حفلات الأعراس. فبعثي لي رسالة مع الشمس تنبئني بزفافك، لآتي إليك وأرقص الرقصة الجديدة.

سأرقص وسترين حركات ذراعي التي تحتوي كل الفنون القديمة والحديثة. سترين وجهي لا يصاب بالإحمرار من التعب كما كان. سأرقص وسترين عيوني قد أقلعت عن حزنها الذي استشرى بي طوال غيابي.

تزهو قبلتي كالنهر الجارف كبرا، وتلتف حولي كل الأمنيات المسكوبة على معانيك وملامح عينيك.

وعلى جبينك تزهر كل أمنيات المستقبل الحالم، في بحر بلا موج وفي مياه بلا مراكب تغرق بالمسافرين من دون ربان، والقمر يتراقص في السماء مرتحلا إلى برجه العاجي.

الشمس تزهر خيوطاً بنفسجية في صبيحة عيد الفرح. ذلك القمر مرة دعاني إلى جلسة معه، والشمس أتت لتدعوني هي بدورها.

هو القمر ينتظر الآن، وأنا تكاثرت علي الأشياء بعد أن انسدت كل الزوايا والمنافذ، وهو البحر يمتد ليأتي إلي ويرمي المياه على وقع خطاي ويصرخ بي. كل الجراح المبللة بلون البحر، رعايا الصدف والرمل الأسمر واللؤلؤ الخالص، كل الجراح المبللة بلون البحر، شواهد على حفلة العلاقة بين الخليج والصخر والموج والسواحل المتروكة للخوافر والحراس. تكاثرت علي الأشياء التي سدت المنافذ والأشرع، وتلخصت في ذاتي السحابات المتقطعة، واختصرت الشمس للمرة الأخيرة على جبهتي.

هذا أوان الجنى، يا أيها الجانون انظروا ما بأيديكم، واعلموا كيف تورق الأصابع سيولا من الدموع الهائجة على افتقاد الحب القتيل.

0: يا أيها الجانون، يا أيها الجانون، سأقف وحدي أغير لون جبهتي ووجهي، وأقذف البراءة إلى عمر الأطفال، وأقاتل وحدي بوجهي الأسمر الذي انقلب مدافعا على غير افتراض.
1: أيها الجانون، سأمتد إليكم وأطالعكم بتحية لاهية بعد أن يسخر البحر من كل الهاربين من مهنة الصيد.

لا تدع قلبك ينفطر حزنا علي، وانتفض تجدني بالقرب منك. هذا سلاحي، عباءة ومكحلة وطرحة عرس، وذخيرتي صنارة صيد السمك.

لا تدع قلبك ينفطر حزنا علي، فاطلبني تجدني بالقرب منك، ولا تنزلني عن حلم يجداحني حتى يأتي الحبيب إلي. سأبقى وحيدة بجانبك حتى تنتصر، وسأواصل دربي إلى الحلم الذي يهديني إلى حبيبي، ولن أغمد سيف البحث عنه.

نهضت من بين السنابل والحقول حبيبتي، نهضت من الأزهار العابقة بالربيع الآتي من ينابيع الشتاء، وهذا الفجر محمول على كتفي أعده لها مبخرة لكي أجيء إليها بها في ثياب العيد. نهضت من جهة الندى حبيبتي، وفراشة الحديقة الصغيرة حومت في الفضاء المليء بالقمح والنسيم، وانتهى المستحيل والحب تجسد في عروقنا وانجلى المطر على عطاء الخير السخي. وذلك الرمل الصحراوي الأسمر انتشى بأكواز البلح المعشوشب في النخيل المتمايل مع الهواء تيما.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمال،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
4: دكتورة مريم، عندي سؤال وايد محيرني وياريت أحصل الإجابة منك. أنا صادني الكلف عقب أول حمل لي، وايد مأذيني، واستخدمت له علاجات كثيرة، وآخر مرة سويت قناع تقشير عميق وراح الكلف بالكامل، وعقبها بثلاث شهور رجع لي، فشنو أسوي؟ صراحة وايد متأذية ومحتارة.
2: شكراً على هاي السؤال المهم. أنا ببدالك بعبارة دايماً أعيدها حق المراجعين، إحنا نقول بالإنجليزي Once a melasma, always a melasma. ترجمة العبارة ذي إن لما يكون الواحد عنده كلف، نوعاً ما الكلف ذي يتم معاه طول عمره. هاي مو معناته نكون سلبيين أو ما نعالج الكلف، الفكرة وما فيها إن الكلف بطبيعته يحب يرجع عقب فترة. شنو الحل مع ذي الشيء؟ الحل إن أنتي عقب ما تخلصين جلسة علاج الكلف لو كانت ناجحة، ما تتركين فكرة الترطيب والوقاية من الشمس، والأفضل أصلاً إنك تتجنبين التعرض المباشر للشمس بين الساعة 12 والساعة 3. أما إذا كان العلاج غير ناجح، لا تيأسين وتقعدين مكان واحد، جربي تقنية ثانية أو دمجي بين أكثر من تقنية. أهم شي معنوياتك تكون عالية، الترطيب يكون مستمر للبشرة، واقي الشمس يكون ملازم لك في كل يوم وفي كل وقت صيفا وشتاء. طولي البال وناقشي مع طبيبك شنو التكنيك أو التقنية المناسبة لعلاج الكلف حق بشرتك.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: وقفة تأمل مع النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها ومن ثم نمضي في طريق الحياة.
3: النعم في حياتنا كثيرة، ولو بنسأل نفسنا شنو هذه النعم؟

0: تشوفه بعينك، سواء شيء مادي ملموس أو شيء غير مادي.
1: وبالحديث عن الأمور الغير مادية، فمن أفضل أنواع التواصل الإنساني بين البشر الابتسامة، واللي تعتبر من بين جميع لغات العالم باختلافها، هي لغة مفهومة عند الجميع ولها أبعاد وتأثيرات قوية في جميع أنواع التواصل.
0: حثنا ديننا الإسلامي على التبسم في وجه الآخرين لما لها من آثار حسنة وإيجابية وتترك انطباع جميل عندهم، وجعلها كالصدقة اللي يؤجر عليها المسلم. فالمجتمع اللي يتعامل أفراده فيما بينهم بابتسامة وود ووفاء يعتبر مجتمع صحي متعاون ومنتج.
1: ومن عام 1999 تم تخصيص أول جمعة من أكتوبر لكل عام باليوم العالمي للابتسامة، وكانت فكرة الفنان هارفي بول وهو صاحب السمايلي فيس، الإيموجي المبتسم، بهدف حث الناس على الابتسامة والقيام بمبادرات بسيطة ترسم الابتسامة على وجوه الآخرين.
0: حدد علماء النفس هذه المبادرات اللي تساهم في جعل الآخرين يبتسمون، ومنها مزحة أو نكتة خفيفة، وهي من أسرع وأسهل الطرق لصنع الابتسامة، إعطاء مجاملة حقيقية، عبارات الثناء والمدح، نشر الأخبار الجيدة، والعديد من الأمور الأخرى.
1: وهذه الأمور لها ثمار وفوائد، منها إضفاء الراحة والسرور على صاحبها، وتعتبر عطاء نفسي فوق العطاء المادي، فهي وسيلة لإظهار اهتمامنا بالآخرين، وتزيد الإنتاجية وتساهم بالقيام بالعديد من الأمور الصعبة، وتجعل صاحبها إيجابي وتعطيه مظهر أنيق، وتقلل من وجود الاكتئاب والقلق، وتقلل أيضاً من مظاهر الشيخوخة.
0: إذن فالابتسامة هي مو مجرد تعابير تنرسم على وجه الإنسان، ولكن لها أبعاد حقيقية على المجتمع وعلى صحة الإنسان وعلاقاته بالآخرين.
1: الابتسامة نعمة موجودة في حياتنا بشكل يومي، يجب علينا أن نوقف عندها ونتأمل أثرها علينا، ونتأكد أن ما نبخل بابتسامتنا على من حولنا، فهي قد تأخذ حيز صغير على وجه صاحبها، ولكن تأخذ حيز أكبر في قلوب الآخرين. نعم من حولنا، مع مريم الصايغ، ناصر جبر، وفاطمة قنبر.
2: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: أكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازل تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدر.

0: المشاهدين التابعين قنوات الإذاعة قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام بحرين اف ام والإذاعة الشبابية والإذاعة الشعبية والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
0: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

سلامة الكهرباء سلامتك. كيف تتأكد من سلامة الكهرباء داخل منزلك؟ أولاً، احرص على إجراء فحوصات دورية وقائية للكهرباء. ثانياً، تأكد من سلامة نظام التأريض والحماية. ثالثاً، تأكد من سلامة التمديدات الكهربائية. رابعاً، احرص دائماً على الاستعانة بمقاول كهربائي معتمد. خامساً، لا تضع مواد قابلة للاشتعال بالقرب من صناديق الكهرباء. سادساً، احرص على الرجوع للهيئة عند حاجتك لإضافة أحمال إضافية للكهرباء.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم جاتنا مريضة اسمها مريم. مريم عمرها 22 سنة، جات مع أمها، وكانت الشكوى أن مريم أصيدها هبوط متكرر، وهذا الهبوط المتكرر ما يزيد عليها إلا إذا يعني من بعد الوجبة. في يوم سألنا مريم، طبعا الأم مستغربة ومريم مستغربة، شلون أنا يصيدني هبوط وينزل السكر عندي؟ لأن أمها شيكت لها السكر يوم صادت لها أعراض الرجفة ودوخة، وصارت لها مرة حالات إقماع. في يوم شيكت أمها السكر، يظهر السكر عندها 2، سكر كان وايد نازل. فمريم وأمها مستغربين ليش يصيدها الهبوط وهي توها ماكلة، ليش السكر ينزل وهي توها ماكلة. طبعا هذه الأسئلة قلنا حق أم مريم وقلنا حق مريم أنه ممكن يصير الهبوط لما يكون أن هناك عامل وراثي في العيلة اللي هو لمرض السكري في المستقبل. طبعا مريم بالفحص ما عندها لا سمنة ولا عندها زيادة بالوزن، لكن مريم مو برياضية ولا هي قاعدة تاكل أكل صحي، فهذه العاملين وايد مهمين بالنسبة لمريم. مهم احنا خبرناهم ان احنا لازم نسوي فحص مهم عشان نتأكد هل هي عندها البنكرياس قاعد يفرز كميات كبيرة من الانسولين واللي قاعد يسبب لها حالات الهبوط المتكررة. فعملنا لها فحص السكر وهي صايمة، وفحص الانسولين وهي صايمة، وفحص ايضا السكر التراكمي. تبين لنا ان بالفعل مريم قاعد يصيدها هبوط، وبالذات الهبوط يصير وهي صايمة، أصلا كان عندها أفراط في عملية إفراز البنكرياس للإنسولين. مجرد ما تأخذ شيء في شيرة أو تأكل نشويات، يبدأ البنكرياس اللي قاعد يفرز كميات كبيرة من الإنسولين راح تتضاعف، وبالتالي راح يصيدها هبوط متكرر. طبعا شنو العلاج أم مريم تسألنا هني؟ العلاج الأساسي أولاً تنظيم الأكل بالنسبة لمريم، تخفف من كمية الحلويات والسكريات، يكون أكلها أكل صحي، تلتزم بالوجبات 3، وتاكل بين الوجبات اللي هي وجبات صغيرة تكون مثل الفروتس

0: أي نوع من أنواع الفواكه. رقم 3، مهم لمريم أن هي تمارس الرياضة. الرياضة راح تريح البنكرياس، الرياضة راح تساعد على أن ما يصيد مريم السكر في المستقبل. ورقم 4، مهم لمريم أن هي تأخذ العلاج المهم اللي أنا كتبت لها، وهو علاج الجلوكوفاج، راح يساعد على تهدئة البنكرياس اللي قاعد الآن يشتغل بنشاط زايد. الجلوكوفاج راح يهدئ البنكرياس، راح يقلل من حالات الهبوط عند مريم، راح يحمي مريم من الإصابة بسكر الدم في المستقبل. والحمد لله بعد شهرين من الزيارة الأولى جاتنا مريم، الحالات الهبوط طبعا راحت عنها، مريم راح الخوف عنها، صارت تقدر تسافر. قبل كانت خايفة حتى تسافر، كانت خايفة حتى تظهر، ولما تظهر وتروح أي مشوار لازم العصير معاها. والآن مريم يعني تمارس حياته بصورة طبيعية، والرياضة طبعا ما هدتها، ومواصلة على الرياضة ومنظمة أكلها، والحمد لله هي الآن بصحة جيدة. ونتمنى الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله.
1: قصص ونصائح طبية،
2: قصص ونصائح طبية
1: مع الدكتورة رابع الهاجري.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة.

وتستوفي اشتراطات السلامة، الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة، لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة، تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط، تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة، احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. ثمرة العلم العمل، وثمرة العمل الأجر، ثمرة الإحسان كثرة الإخوان، ثمرة العقل حسن الاختيار، ودليله صحبة الأخيار. قال الدارني، قال لقمان لابنه: يا بني لا تدخل في الدنيا دخولا يضر بآخرتك، ولا تتركها تركا تكون كلا على الناس. الإخلاص في الأعمال سر النجاح وطريق العلا والفلاح، الإخلاص في الأفعال رمز المتقين وأمان الخائفين، الإخلاص في الأقوال نور الأمم وباعث الهمم ومطهر الذمم.
0: ما خط القلم.
2: قال بعض الحكماء: لن يبلغ ألف رجل في إصلاح رجل واحد بحسن القول دون حسن الفعل ما يبلغ رجل واحد في إصلاح ألف رجل بحسن الفعل دون القول. الكلمة الطيبة كم لها من وقع حسن وأثر جميل، والكلمة الخبيثة كم تورث من عداوة وتثير من شحناء وتمزق من أواصر.
0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد.

0: نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
0: هنا البحرين. صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.
2: أخواني وأخواتي.

هذه الجزيرة الخيرة. الشاعر عبد الله بن عيسى الخليفة من الشخصيات المعروفة على الصعيد السياسي والصعيد الأدبي، فهو ابن حاكم وشقيق حاكم وعم لحاكم، وهو شاعر وشقيق شاعر، وكان معروف عنه شدة الذكاء وقوة الذاكرة، وتقلد الشيخ عبد الله بن عيسى عدة مناصب مرموقة، كان على رأس أول مجلس تعليمي أنشئ في البحرين، وأصبح وزير للمعارف عام 1919 ميلادي، وكذلك كان رئيسا لمحكمة الاستئناف العليا حتى وفاته. نظم الشعر النبطي فقط، وتبادل القصايد مع أخيه الشيخ المغفور له الشيخ محمد بن عيسى الخليفة، والشاعر المعروف حسين بن علي المشرف. وأهم الأغراض الشعرية اللي نظم فيها الشعر هي الصيد والقنص، وأشهر قصايده هي القصيدة اللي بنستمع لها بعد شوي. يقول صاحب التحفة النبهانية أن الشاعر وابنه محمد هما أول من ركب الطائرة، يعني به من أهل الجزيرة العربية قاطبة. توفى الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة مساء السبت 3 محرم 1386 هجري الموافق 23 أبريل عام 1966، ودفن في مقبرة المحرق. أما القصيدة فهي أشهر ما قاله الشيخ عبد الله بن عيسى، وتجمع بين الشوق والوصف الجيد للطريق الذي أرسل فيه مندوبه وهو في أرض القنص. كان الشيخ عبد الله في المقناص في المملكة العربية السعودية، وأرسل مندوب بقصيدته إلى أخيه الشيخ محمد بن عيسى الخليفة، محملا إياه السلام والشوق الشديد إلى أخيه وإلى المغفور له الشيخ سلمان بن حمد الخليفة. يقول الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة: يا زيد، لو شطت ابناء عنكم الدار، لا تحسب أن القلب ينسى عشيره، ليج النهار انساح فكري بالأقفار، ولا ضوان الليل جتني سعيره. يا زيد، لو شطت ابناء عنكم الدار، لا تحسب أن القلب ينسى عشيره، ليج النهار انساح فكري بالأقفار، ولا ضوان الليل جتني سعيره، حسبي على طول الليالي والأفكار، ما يستريح القلب من ذا المريرة. حسبي على طول الليالي والأفكار، ما يستريح القلب من ذا المريرة. يا زين، لو كثرت من الناس الأشوار، قلب انت ولع بك يخالف مشيره، ما همني غيرك ولو جاء ولو سار، انت الذي للشف عندي ذخيره. يا زين، لو كثرت من الناس الأشوار، قلب انت ولع بك يخالف مشيره، ما همني غيرك ولو جاء ولو سار، انت الذي للشف عندي ذخيره. إلا الذي لجى الشدايد لهم كار، ولا تعازوا ينطحون المغيرة، ذولاك هم ذخري إلي جات الأخطار، بني خليفة نعمهم من عشيرة. ذولاك هم ذخري إلي جات الأخطار، بني خليفة نعمهم من عشيرة. هذا ويعاني من الحفر بسطار، اختص لك فردن يعجبك مسيرة، ولا تعديت الدبادب والأشجار، تجيك رضان الحباري غزيرة. حذر على السايق ترى السيل حفار، واحذر من العرفج شمال النجيرة، وترك حمضي مناك عن درب الأوعار، ومن البويرج سكتك مستسيرة. وترك حمضي مناك عن درب الأوعار، ومن البيرج سكتك مستسيرة، ولا نقير شرق حذراك تندار، أنصل جبيل ولا يعوقك أميرة، ولا قطعت ودار سلطان الأمصار، ابن سعود شيخ كل الجزيرة، عبد العزيز اللي لدين الهدى ثار، حامي أحمد توحيد والله نصيره، ليت العرب

يأخذون حذوه بالأفكار كان الجزيرة كلها مستنيرة. ولا قطعته دار سلطان الأمصار ابن سعود ابن سعود شيخ كل الجزيرة عبد العزيز اللي الدين الهداثار حامي أحمد توحيد والله نصيره ليت العرب يأخذون حذوه بالأفكار كان الجزيرة كلها مستنيرة يمشي على المشروع بالسر وجهار دين ومعروف وسمت وسيرة يمشي على المشروع بالسر وجهار دين ومعروف وسمت وسيرة يتعبك لي منك وصفته بالأشعار اللي فعل فعلا عجز عنه غيره تلفي بالماضي نازلا قلب قرب الأبحار وتلفي بالماضي نازلا قرب الأبحار عز الله إنه في المطاليج خيره بدل على لنجن إليه فر يندار تسمع بها مثل الرعد في مسيرة مقدار فنجال تبين لك الدار انصل محرق دارنا خير ديرة بدل على لنجن إليه فر يندار تسمع بها مثل الرعد في مسيرة مقدار فنجال تبين لك الدار انصل محرق دارنا خير ديرة تلفي محمد واخبره كل الاخبار ابشر الى جيته بسمت وسيره همن وتطارش لي منه احتار مدلل ضيفه ومغني قصيره همن وتطارش لي منه احتار مدلل ضيفه ومغني قصيره ليت حضرنا يوم جول الهدد طار ليت حضرنا يوم جول الهدد طار ويشوف روض طويمنات النظيره حتى يطيب الكيف عن بعض الأفكار ويسر خاطرنا برؤية مسيرة وقل له ترانا يا ذر الجار سيار انصر رفاع الشوف شيخ العشيرة ليت حضرنا ليت حضرنا يوم جول الهدى الطار ويشوف روضة ومنات النظيرة حتى يطيب الكيف عن بعض الأفكار ويسر خاطرنا برؤية مسيرة وقل له ترانا يا ذر الجار سيار انصر رفاع تشوف شيخ العشيرة أبو خليفة لتصعبنا الأشوار صلبا إلى منه تراخى مشيرة أبو خليفة لتصعبنا الأشوار صلبا إلى منه تراخى مشيرة اللي ضفى خيره على بعد الأمدار يعطي بعيد الناس ودنا العشيرة سلم عليه سلم عليه وخبره بالذي صار حنا قناصنا شاكرين الخيرة واليوم طاب الكيف والفكر من دار عقب القنص كل انتذكر عشيرة.

0: معنا هذا المساء أحد شعراء الموال في البحرين، شاعر لم نشاهده من قبل على شاشة التلفزيون، ولم نقرأ له في الصحف ولا في أي وسيلة من وسائل الإعلام. لذلك أحببنا أن يكون ضيفنا هذا المساء لنتعرف من خلال هذا اللقاء على هوايته مع نظم الموال. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير.
0: ممكن نتعرف المشاهدين على اسمك الكامل؟
1: محمد بن خليفة العماري.
0: محمد بن خليفة العماري. الأمر لو سمحت كم تقدير؟
1: والله مع 70.
0: مع 70.
1: يعني لأن ما أنا رابط لكن مو بقل من 70.
0: طيب أبو خليفة، يعني ما عرفناك تنظم الموال إلا في السنين الأخيرة، عذرنا على هذا الكلام، لكن هل لك سابقة في الموال من قبل؟
1: في الحقيقة نعم، وكنت دونت بعض الموال، لكن انشغال مع الأعمال والسعي وراء لقمة العيش خلانا ننسى كل شيء، أهملنا بعض المخطوطات كلها كانت في أوراق مبعثرة ودفاتر صغيرة مبعثرة، تلفت راحت. عاد في الأيام الأخيرة التفت فكري حق تأليف بعض الموال لها أسباب بعد، فألفت بعض الموال موجود عندي.
0: طيب بخليفة، أنت في الماضي أيام شبابك تأثرت بشعراء، جلست شعراء؟
1: نعم، ما أقول لك من هو واحد فقط، هو المرحوم عمر بن محمد العماري، وكان سبب تقريبا مباشر يعني نظم هاي الموال، لأن كان هو شاعر موال في نفس الوقت، وكان إذا نظم هاي من موال يستانس برأيي، وبين بينه يعني صداقة تقريبا، مع أن نحن جماعة ولكن بعد في صداقة خاصة، فكان إذا نظم بعض الموال يستانس برأيي ويعرض عليه الموال ونتباحى فيه، فإذا يعني رأى خلل أو شيء أو غيره أقدر في بعض الأحيان أساعده. فهو في نفس الوقت فاجأني مرة بسؤال، قال لي ليش ما دام انك تقدر صحح بعض الأبيات ليش انك ما تقول موال؟ قلت والله في ذاك الوقت انا كان شباب ما عندي يعني عناية بالأشياء هذه، لكن تمت في قلبي هذه كلمته الى السنوات الأخيرة هذه، عزمت على تأليف بعض الموال وفعلا ألفت بعض الموال، كان السبب هو هذه الخمر الوال.
0: طيب أبو خليفة، معاك بعض الموال نقدر نسمع بعضهم؟
1: موجود عندي. أنا عاد من لأن الذاكرة بحكم السن، اللي أكتب اليوم رب قد يكون أنساه بكرة، فدونته كله.
0: طيب أقدر أعده. ما عليه من لوم الأوراق معي.
1: أي من الأوراق. هو نفس المعنى كان من أوراق أو من الحفظ. أول موالة وجهت لك بدون ما تدري، يا أبو عمر بشتكي لك ضبية شاردة، صادفتها بين قطعان المها شاردة، قلت ارجعي لي قالت خلني شاردة أهو الفيافي، ولا لي في الحضر مرتعي، أرعى القطيفي وكثبان الخلا مرتعي، تعبوا هالصيد ما حد دلهم مرتعي، قربت منها وفرت من يدي شاردة.
0: طيب أبو خليفة، ما نظمت قصيد؟
1: نظم لكن على خفيف، حوالي قصيدتين أو ثلاث على خفيف،
0: يعني نبطي، شعر نبطي.
1: نبطي.
0: ولك نية في الاستمرار في هذا الشيء ولا بس؟
1: والله هذا حسب الظروف.
0: لو طربة
1: حسب الظروف، يا طربة حقيقة الإنسان أحيانا ما عنده يعني يفكر في شيء، ولا كانت تجي فكرة أو تجي مبدأ وسمة قصيدة أو وسمة موالة ويباتل فيها حتى يخلصها.
0: طيب أبو خليفة، مثل ما ذكرت مساء أن كان الموال في السابق عندك مخطوطات مسجلة.
1: أي نعم.
0: وين راحت هذه المخطوطات؟
1: ضاعت، ما معروف عنها، لو كانها معروفة كان موجودة.
0: يعني

0: هذه اعتقد ان ناس كثيرين كانوا يحتفظون بمخطوطات وبعدين فرطوا فيها وهذا صار سبب من سبب ضياع التراث خاصه في البحرين عندنا. الحين انت تحتفظ بالمواويل اللي تسويها؟
1: اللي اسويهم نعم ادونهم في الحال يعني.
0: عندك قدر يعني كم عدد المواويل اللي عندك
1: تقريبا في بحر 20 او 21 إذا حصل أتذكر شيء.
0: ودك عندك الحين موال سمع؟
1: الحين بوصل لك من موال اللي من تأليفي أنا. غضات الأنهاد زارني بليل ومضن خدودهن مثل براق المخيل ومضن تحت الحواجب سيوف باترات ومضن قلت العجل ليش قال إن الأمر ماضي بندللك عاد يمكن تذكر الماضي خذ ما تيسر ترى باق ترى كل الأمر ماضي حلوين الأطباع زارني بليل
0: ومضن. صح لسانك يا أبو خليسي ما قصرت وإحنا نشكرك على هذه الفرصة اللي جمعتنا معاك وإن شاء الله نشوف لك الكثير من القصائد والمواويل
1: إن شاء الله
0: نسمعها نشوفها في التلفزيون نسمعها إن شاء الله في الإذاعة في الصحف إن شاء الله. ولا تبخل علينا
1: بتوفيق الله إن شاء الله.
0: نشكرك يا أبو خليسي.
2: يمعذب الروح حلمي اللي بنيت انهار يمعذب الروح حلمي اللي بنيت انهار اش غيرك لبليل تلفيني ولا بنهار تطري ليالي الهنا تطري ليالي الهنا والدمع سيل انهار يا حبيبي هالهجر ما اشوف له داعي يا حبيبي هالهجر ما اشوف له داعي وان كان غيري تحبه وانت له داعي انا يخلي بالسعاده دوم لك داعي اتمنى تسعد ولو جسمي نحل وانهار. اسماعيل عبد العلي.
3: صب تعذب حبك ما تقل اشمال قلبي بنار الوقع يوم الفراق اشمال ودعتني لون شنشلك بكور اشمال هاي وبكي ومن دمعي مليت أقربك كل ما جيت عزوك عني خلطك وأقربك كل ما رمت نفسي لصوب أريد أقربك ألقاك عن ربعتي تصفح يمين أشمال.
4: عبد الله الفري. بدر بنور المحاسن ضاق طرفي ولم بتبت حبال العزم بسيوف لحظة ولم بالله ما تبملي عقل شريف ولم بان المعنى والغادرة بلب الباب وبالله يا زين عني لا ترد الباب بحياة عيناك عني لا ترد الباب متى يطيح الندى داعي غرامك ولم
5: الدهر لما عزل شخص الوداد وسار هجن على البير عجلات المناخ وسار مثل السفن ترش راعه وعني سار قمت اشتكي فقدهم من بالديار اظلمن همن بجوجاي ومغاليج الضمير اظلمن واشوفن الدار من عقب الحبيب اظلمن نيم الجديقاب حاديه النهار وسار
6: يا من القلب على شوف الحبايب يحن والدمع مموق عيني فوق خدي يحن وين اطلع الجيد ذاك اللي علينا يحن قلبي تقطع على فقده وانا الحاني كمدوب من فرقته طوحت الحاني البعد والشوق والتذكار الحاني وان جيت ابشكي رايت الكل مثلي يحن. حسن بن صالح الرويعي.
0: مساك الله بالخير يا ابو.
7: مرحبا.
0: كيف حالك؟
7: الله يطول عمرك.
0: ودنا نسولف وياك عن الوالد الشاعر فهد بن بحسين المسلم. نبي تقول لنا عن حياته عن نشأته عن الشعر. طيب ما تعرف اي سنه مولود؟
7: لا
0: ما عندك معرفه. طيب هل درس تعلم قرا شيء؟
7: قرا وكتب.
0: في وين قرا وكتب؟
7: كتاب
0: مطوع
7: يعني

0: علم الكتابة بروحه يعني.
1: إيه نعم.
0: لكن ما داش مدارس.
1: لا.
0: ما لحق على المدارس. إيه. طيب إيش مارس من المهن؟ إيش اشتغل؟
1: رواش. بياش الراي في اللولو.
0: من بدأ في شبابه كله طواش؟
1: شباب اللي الموت.
0: بنت توفى.
1: نعم.
0: كلها شغلته واحدة ما تغيرت.
1: خلص اللولو وتالي استحدث الخيل. تم هناك في الغرية استحدث الخيل. تم ويا الخيل أقبل الماشي.
0: احنا عرفنا الشاعر الله يرحمه من قصيدة المنشورة في روضة الشعر الديوان اللي جمعه المرحوم المغفور له الشيخ سلمى بن حمد. القصيدة اللي قال فيها فكر لمح في خاطري واستقر.
1: اي هسلة قصايد بعد.
0: هسلة قصايد. احنا ما عرفنا لها القصيدة اسباب انها هي منشورة في الديوان. فودنا تقول لنا قصيدة من قصايده اذا يطرح.
1: سوى قصيدة في الرميثة.
0: في الرميثة في الشيخ حمد.
1: يبنيه الشيخ حمد.
0: إيه نعم.
1: يوم يبني البنيان في الرميثة سوى قصيدة طرش.
0: تذكر منها شيء؟
1: إيه نعم.
0: إيه نسمع إذا تكرمت.
1: إن شاء الله.
0: جزاك الله خير.
1: انحر جيب يقول وقربت له مقايبة وجفني جفة من لذة النوم حاربة ولي فكرة قادة محب تذكر ديار من تفضي علينا وهايبة شفي ساعدني ويجذبني الهوى لمن في المعالي شاد وعلى مراتبه محيره ويطاف به بجو رميثة أحدث الشيخ منزل يحير النظر في بنيها كيف ناصبه عساه مسرورا بها كامل الوفاء عز الرفيج ومو في ينحق صاحبه عسى مزنة بالوسم تنصب بجاله تراكم مزنها تنفض المسحايبه وتشوف مجرى السيل مع من تحل وطأ مثل الأفاعي تجل السير هاربة يروي مغانيها وتجلي هجالها وتجلى هجالها ونزح لغثة في مسند الحزم راجبة وعقب الوبل 70 يوم يعلها حقاب يروي بالثمانين ساكبة في در الثمانين وما مثلها لزل والأرض خضرة يسجع بها الجمري والفه وايبة وعقب الشهر مثل البساتين حولها معاذير المهارة ومفلا ركايبة وخلاف دنولي من الهجن عانس هي من وت الطارش على السير داربة تختال بالراكبة لحث سيرها مرة يجاذبها ومرة تجاذبة ليه من زقرها تلتمخ مع يمينها وبعينها اليسرى سقت لها تراجبة مطواع مرواع من الصوت والعصا مثل النعامة تعجل السير هاربة تلفي لابو سلمان وابلغ سلامي تراه مقصودي وغاية مطالبه ترى جوبت الصمان ما بنوا فيه الشيوخ شيء ترى جوبت الصمان زعله بتركها فلا يجب الحقران فيها تهان به واذر وسامحني إلا شفت فيها ترى البال مشغول والأفكار قايبة
0: صح لسانك الله يرحمه طيب هو طال عمرك ربا في الحد ولا في المحرق؟
1: لا ربا في الحالة
0: في حالة البماهر
1: حالة البماهر
0: أسباب لا. الجماعة كانوا كلهم هناك
1: الله
0: الأول
1: الله
0: حسب ما ذكرت أنه شغل طواش في الغوص
1: نعم.
0: لكن الغوص يضعف ويقوى
1: اي نعم
0: وأكيد أن هذا الشيء أثر عليك كشاعر هل له قصيدة عن الغوص
1: لا
0: عن ضعف
1: ما
0: الغوص؟
1: سوى ما سوى في هذا الشيء
0: عن كساد الغوص يوم ضعف
1: ما
0: الغوص
1: سوى
0: عن اللولو
1: طولة عمرك ما سوى في هذا
0: هل هذا القصيدة اللي يقول متعافي
1: أنا مرد وقتي فلاني متعافي
0: ايش أسباب هذه؟
1: هذه أسباب يعني يوم قصر القماش وش
0: اسمه نبغي نسمعها
1: اي قال أنا مرد وقتي فلاني متعافي أساله بلطفه يبدل الحال ويشافي يزول غضبه برضاه ويقيل عثرتي كريم حليم يعلم الجهر والخافي أنا شايل حملا فلالي بقدرتي

0: قلت يا رب له ضافي يالله لا تشمت بي عدو حاسد أثرهم على حالي يريدون لك شافي إذا لم يجي أمر من الله بالفري فلا ينفع التدبير لو كنت عرافي وخلاف دنولي من الهجن حايل مربه مجتن مريف ومصيافي غزالية المجد معريض انفقارها يشغف لها بالهجن من كان عرافي لما انتحت مع خائن شنزولها ربد جزت من صوب مشرافي وانحت من المشراف عجله مريبه بخلف المواطي والجناحين رفافي هي منوة الطارش تبلغ رسائله وتجرب بعيد الدار لمن عطى الجافي تنسى الشيخ كاملات خصائله بفعل الجميل عني حمد درع نظافي سنة ساحت البحرين وكمال نورها وسيع الفكر مجرى العدالة ولا صافي طبع المكارم بالخليفة سجية بالذات المعروف عادات الأسلافي يواسون بالنفس الكريمة لزيمهم بلا مطلب ان يدون عادات الأشرافي أنحينهم طبعا بما شفت منهم 30 حجة لم أرى منزل الهافي
1: صح لسانك يبقى المرحوم كان له قصائد كثيرة
0: والله له قصائد كثيرة ولكن أنا ما حافظها كلها
1: ما تحافظ ما كان له ديوان مخطوط أو شيء
0: له ديوان بس خفي ما دريت وين روح
1: راح
0: إيه
1: طيب طال عمرك أنا سمعت عن قصيدة هي غريبة نظمها لكن غريب قليل اللي ينظم على هالطريقة وهي صيغة
0: الخط
1: رسالة ينعم اللي كتبها أعتقد ترشها لك
0: ترشها لي هذه أنا قلت له طال عمرك إن عبد الرحمن المعاودة
1: شاعر
0: كاتب خط حق رفيجه حق رفيج له
1: نعم
0: وكاتب في أول الخط بيت واحد
1: نعم
0: إلى جناب الأجل زين المحيا جنابه لفظ عنك أمين
1: أمين هذا عبد الرحمن المعاودة
0: عبد الرحمن كاتب حق صاحب الله أنا علمت الوالد بهالبيت هذي وسكت عني ولا قال لي شيء ولا خط إلا مترشل لي خط الله يرحمه قال لي لا جناب العزيز المحتكم في كلامه سمح اليمين الأديب عالي جناب المكرم منه لزمنا احتشامه من بيت جود النجيب عليه أزكى التحية ومن بلغنا سلامه ينفح شذاها بطيب وبعد كتبون أقبل سلام وبعد في الخط
1: نعم
0: وبعد أنا شفت من كالبدر ليلة تمامه يزهي بلون عجيب يمشي بروض الطرب مزهر يغني حمامه يسجع بصوت الغريب من شوف راع الوشام المعتدل في قوامه وسهوم عينه تصيب نقض جروحي وانا مشفي لها بالسلامة عية جروحي تطيب والحب لو يبتلي به شيخ راعي عمامه يلين له صليب وان راد يخفي الهوى لازم ترابه علامه يحضر وساعة يغيب وان سمع صوت الوتر ينغم تزاية غرامه يذكر ديار الحبيب واحذرك من صحبة الداني تراها ندامة أصحب نجيب أديب وختمي صلاتي عدد ما غردت بحمامة على النبي الحبيب
1: صح لسانك طيب طال عمرك هو المرحوم فهد
0: نعم
1: نظام عربي قصائد عربي فصحى
0: نظام
1: يعني له قصائد فصحى
0: نظام بس ما حافظهم كلهم
1: ما تعطينا نموذج شيء
0: والله أحفظ كم من بيت من رد على سيد بدر سيد بدر الله يرحمهم كلهم
1: أي سيد بدر؟
0: سيد بدر بن نور الدين
1: مال محرق؟
0: مال محرق اللي
1: ايه
0: عندكم نعم. رفيق جابر العماري
1: اي
0: ايه نعم
1: الله يرحمهم
0: كتب له قصيدة وسوى عروس شعر هداها على الوالد الله يرحمه واشتكى بعد من الوقت وهلا فيها تيفان ما خشع بهم القماج كلهم عاد سوى له قصيدة الوالد قال فتاة نصرتني حسنها يا دش الفكر

0: وردت الخدين والوجه كالبدر. فريدة عصر ما ادري يقول زانها ما ادري الحياة على منكبيها ظافيا اسود الشعري. اذا نظرت عيناي حسن جمالها دهشت ومضرب السهوم فلم ادري ابو الطرف ام باللحظ اشكو تألما ام العيون النجلة ام الاوجن الحمري. زهت فوق ما اوصفت حلما ومنطقا تلين غسي القلب لو انه صخري. تعجبت من فهم الفتاة وعقلها وما سنها الا 40 فوقها 20. فيا مهدها لازلت مشكور دائما وان قديم الغول حق له الفخر. اذا قيل من تعني ومن ذاك يا فتى فقلت عزيز الجار من اسمه بدري. شريف النقي العرض من آل هاشم خدين المعالي طيب الأصل والذكر. شكوت لنا هذا الزمان وأهله فلا تشرح الأحوال فالناس في سكري. وما طب هذا الوقت إلا تجلدا وبادر الرضا مولاك بالحمد والشكر. هذا اللي حافظ منه.
1: هذا تحافظ منه.
0: أي نعم. والله طويل شوي.
1: ذكرت قبل شوي أن الرسالة هذه غناها محمد بن فارس.
0: إيه؟
1: هي الوحيد اللي غناها حق الوالد او غنى شيء
0: من القصايد
1: بس هذه الوحيده.
0: نعم.
1: ولا حد من المطربين الاخرين غنى لها شيء.
0: لا
1: له قصايد ثانيه عربيه او نبطيه تذكر شيء؟
0: والله ايش بقول لك،
1: في له قصيده سمعت انها مجانس على قصيده بديوي الوقداني اللي يقول ايامنا والليالي إيه؟ كم نعاتبها
0: دنيا علينا جرت.
1: هذا هو جانس عليه
0: قصيده العتيبي
1: على ايامنا والليالي كم نعاتبها.
0: اي يقول ايامنا والليالي كم نعاتبها. الوالد قال دنيا علينا جرت تبدي عجايبها
1: عجايبها
0: تنبي الجديدين عنها كشف الاحوالي تكشف لنا ايامها غايه عجايبها. يا صاح قم وافتكر في وقتها الحالي
1: الحالي
0: اشوف للعرب شبت حرايبها والكافي الله من حال لها تالي
1: تالي.
0: نظم فيها بتصفيلك مشاربها طعم العسل فيه نك اسم قتالي. اسمع نباي وتفقه يوم قيم بها ما دمت حين ومفسوح بلا جالي مصار عسه وبالك لا تجاربها. انطق بعدلك وكل الخير فعالي. واصحب من الناس من طابت مناسبها الاحسان يجني عريب العم والخالي. ومن العرب خص بالأجواد جربها عند الشدايد ترى يثنون للتالي. ولنذال مثل الجرب بالك تجاربها يعدون منهم صحيح الجسم والحالي. ما دام نعمتك مبسوطة ترى بها ونغير الوقت حالا صار خيالي. يطعنك بسرار كليلة بديت بها يصحب ضدك ويجري خبث الأمالي. مثل النمل الدسم تجري دبايبها يقضي مرامه بها ونعيب ما سالي. والجار لحق وارحم في قرايبها لو شفت منهم امور تغثي البالي. والله فيها ابيات وايد ما انا الحين في نصها بس ما حافظها.
1: هي قصيده لازم ادش ما تبدا طويله اكيد انه جراها في الطول بعد
0: 40 بيت.
1: 40 بيت
0: نعم.
1: ما يحضر على بالك بعض القصيدة عربية أو نبطية؟ إحنا نبي أي شيء من تراث فهد وحسين نسمعه ونسجله عشان الناس تسمعه وتستسيغه وتحكم عليه.
0: والله لك قصايد وايد يا مبارك لك. أنا شو أقول لك، ما حافظ من إلا بعضه يعني ما حافظ القصيدة من أولها لآخرها.
1: في أظن عن أبيات اللي هي حماما على آل الغصون.
0: حماما على آل الغصون ترنما وأشجى محبة من المحبين مغرما. يا طير خل النوح واسلم من العنا وغطف من أثمار البساتين واغنما. يا ساجع الجمري هيت فكرتي وبحت بأسرار لها كنت أكتما. فذكرتني من لس أنسى وداده وحبل الهوى من بيننا ما تسرما.
1: تذكرت
0: من لا تذكرت من لست أنسى
1: وداده
0: تذكرت من لست أنسى وداده وحبل الهوى من بيننا ما تسرما وثيقا.

0: هواه خمر القلب والحشا على ذكره حالا لساني تكلم اذا اقبلت اشفى المتيم لوصلها ولا ما تقول بعد ما تقول ما
1: ادبرت
0: ما تقول فما بعد هذه ما اعرف منها حتى نصها ما اعرف
1: هذه يجيب على بالي سؤال
0: مره سمع عبد اللطيف نعم. فارس يطق صوت يا صاح قف لي حول مربى الحما لست انسى الاحبه ما دمت حيا عبد اللطيف يطق صوت قصيده عبد اللطيف فارس
1: فارس نعم
0: لست انسى الاحباب ما دمت حيا مثل ان بالنوى مكانا قصيا فتلوا ايه الوداع فخروا خيفه البين سجدا وبكيا هاي قصيده عبد اللطيف اللي طقها
1: اي نعم
0: الوالد سوب عليه بعد كم بيت قال له فاز منه بدنياه كان تقيا ونهى النفس عن معاصي الاله ما دام حيا ونفى اللذات وخالف هواه وعن محرمات الاله كان زكيا وامتثل بالاوامر والنواهي وبما قاله المختار طه النبي عبد الله لا تعبد سواه ربنا انشاك قبل ان تكو شيا عامر الكون وادلج الناس فيه والعمل شتى وكل به رضي.
1: طيب هاي طال عمرك يجيب على بالي سؤال هنا طيب يبا الوالد فهد نظم قصايد عن مثل القصايد العرضة انا سمعت انه له بعض الشيلات
0: قال قصيده يا الله يا علام سري والجهر اللي جميع الناس دوم تسايله تقبل دعاي اللي طلبتك بالسحر يا من شيلنا الغيث من مخايله
1: مخايله
0: تعز منه في وطننا كالقمر كل تعب ما نال من خصايله هاي قالها بالشيخ عيسى
1: عيسى بن علي
0: عودي
1: قديمة
0: إيه الشيخ عيسى من ترى مثله ظهر والحمد لله نرتدي فضائله والله وراح فيه بعد هذا مع هذا اللي عارف منه وجاوبه الشيخ محمد الله يغفر له
1: الشيخ محمد بن عيسى
0: نعم
1: نعم
0: قال الشيخ محمد رد على الوالد يا بني خليفة لا بتجيه للظفر لعاد كل قام مع قبايله بعد راح فيها الشيخ محمد
1: ما تحفظها
0: هذا اللي حفظ قصيدة الشيخ محمد وسوى شيء بعد غيرها قال من هو يصوغ القاف ويدله
1: هذا فهد
0: ابوي الله يرحمه فيها للطول حط المدح نيشانه قالها بعد في الخليفة
1: قال من هو
0: يصوغ القاف ويدله فيها للطول حط المدح نيشانه ورد عليه الشيخ محمد الله يرحمه قال حينظم الثنا والقول في حله
1: في حله
0: ما ادري والله
1: كلام المليح وحي من قاله
0: وحي من قاله
1: نعم
0: اللي قال فيها يا فهد شاجقني نظم زهاد له وقال بعد ما ادري قال فيها خيلنا غمر وسيوفنا سله
1: سله
0: هذه ردها على الوالد هذا اللي
1: مجانس على
0: مجانس
1: شيلة فهد
0: على شيلة الوالد الله يرحمه
1: الله يرحمهم جميعا
0: نعم
1: طيب طال عمرك بقى سؤال اخير اذا تكرمت
0: نعم
1: الوالد سنه كم توفى؟
0: توفى سنه 1365 هجري
1: 65 هجري
0: نعم
1: كم عمره تقريب ذاك الوقت
0: لما توفى؟ من حول الثمانين
1: حول الثمانين
0: اي نعم
1: مريض ولا صاح يوم يتوفى؟
0: لا والله اظن وياه بس مريري سخونه مال النخل
1: الله يرحمه
0: اي نعم أنا في المكناس يوم يموت ما دريت
1: طيب جزاك الله خير يا يبا ما قصرت
0: طول عمرك الساعات المباركة
2: فهد بحسين المسلم والمسلم هذه قبيلة معروفة يعني بدون تعريف فيهم ناس منهم يسكنون في البحرين في منطقة الحد منهم يبر المسلم ومهنا المسلم وفهد بحسين واخوانه وامعته يسكنون في القرية في البلد اللي مجانبه الى محل بديع وكان من

الشعراء المعروفين هو، وله أشعار فذة، وله بعض القصائد مدونة في ديوان روضة الشعر الجزء الأول، وكان أغلب أحيانه يختلط بالعائلة من وقت الشيخ عيسى بن علي إلى الشيخ حمد الله يرحمه إلى الشيخ سلمان. إيه نعم، وكان له عدة قصائد وأشعار، وهو تشوفه من أطول الريايل في القوام، عريض الجسم وله لحية تامة تخبر مثل الأوليين اللي مظهروا علينا الحين اللي حسنوا للحى وغيره. ذاك الوقت الأول كان عندهم اللي حسن لحيته يضحكون عليه. أي نعم، عسى الله يرحمه. وصار من حسن الصدف اللي أنا عارفة معرفة تامة، ولكن ما صار بيني أي مساجلة وبينه في الشعر أو في التأليف أو النظم، إنما يوم من الأيام كان الله يرحمه الشيخ حمد كل يوم أربعة يجلس في بلدية المنامة اللي توالي سوق الأربعة اللي موجود إلى الآن، ويونا عاد مجموعة من القبائل ومن الناس ومن العيال والشيوخ يجتمعون هناك ويسلمون ويتقهون، وهناك قهوة من شرج البلدية احنا نجلس فيها ننتظر إلى فزة الشيوخ يكون نيي علشان احنا نتوجه وياهم. وكنت جالس ويا الشيخ محمد بن ابراهيم بن خالد وهو نسيبه ماخذ بنته، وفيما احنا جالسين اللي هو مر علينا يمشي اللي هو فهد بحسين الله يرحمه، وفي مرته سلم سلام عليكم وعليكم السلام، قمنا له وقال له محمد تفضل اجلس ويانا على الاقل اشرب لك فنيال شاه. اي نعم، وهو كريم وطيب ما تردد يا ويلس. في نفس الوقت كنت انا عد قصيده على محمد بن ابراهيم. اي نعم، قال لي محمد رد القصيده عاد خلي اسمعها. على ما قال الطيب والله عديت عليه القصيده، والقصيده غزليه، أقول على فرقاك يا ضوي الجبيني تفطر قلب مشغوف حزيني، وحالي كل ما طال الابعاد يذوب وغادي مثل الطحيني، ودمع العين ما يشفي الغليل ونشدت من يروح أو من يجيني، ولكن كل ما هب الهوالي على جدواك يا ابن الطيبيني نشكت الروح، والريحه يميع وتقتل وصلكم النازحيني، الا يا ليت يا روحي نظرت محبك يوم طفت مسرعيني، وانا في حاله ما ترتضيها وانت وربعكم بتغتريني، وشفت رسومنا بانت عليك تصدي يا زعم ما تعرفيني، أنا من بعدكم ما ذكت نوم وصم الأرض من أني يليني، وفي سيري مهايم كالفطيم أحنن يا خلف روحي حنيني، وأمر المنزل المعهود ذاك وقبل تربكم يا الجافييني، ولا أدري هذا منك صد أو ظنون تخايل غافليني، وتفكر ان نالك منكرين وبنقول ان ذا غيره يقيني، اما تعلم بانك فيك فرق ولا لك من شبيه او قريني، في سبحان الذي انشا جمالك واعطاك المحاسن يا حسيني، اف منه ارتجي وصلك دوام وصدك عن جميع العالمين. والله وارتاح من الأبيات هذه والقصيدة. اي نعم، وعقب فترة يومين ولا خدت له مرسل القصيدة اللي بسمعكم إياها الحين. يقول أنا مريت

0: وسمعت المنادي وانا عجلا بشغلي ملتهيني، وقال اقبل تفضل واستريح على فنجال مقدار وحيني، وقلت افرح وسم وزاد فضلك وانا ودي بجمع الطيبيني. جلسنا ثم دار ابن الحديث ودار الكاس مجراه اليميني، ومن بعضه ابن صالح يقول تمري يا زعم ما تعرفيني، تنكرتي ولا ادري وش بلاك وانا احبك بقلبي مبتليني، انا ما ادري تغلي لو جفا وانا بحتار بين الحالتيني، علايم للرضا في حجر عينه اذا غرق يضك الوجنتيني، رسوم الحب ما تخفى فطيم ولو يكتم علايمها تبيني، يجي له ساعة ينساح باله وله ساعة يجرب هالونيني، ومن حب المها نجل العيون ولو قلبه صخر لازم يليني، وحب رجيج الطبع في وقت الوداع إذا فارق يهل الدمعتيني، تحمل يا محمد لي سلام لبو يوصل إلى حسن طلق اليميني، وللصاحب على الصاحب حقوق إذا يغلط يغفر زلتيني. وهذه طال عمرك آخر القصيدة اللي هو ألفها على أسباب المقابلة والاجتماع اللي حدث، عسى الله يرحمه ويطول أعمار عياله والجميع منهم، والسلام.
1: عيباه يا قلب الخطا منك عيباه، يا حيف يا قلب على العز مضريه، يا كيف ترجي مرخص فيك تياه، ما هو بيمك لا حشا وانت مغليه، يا قلب لا تصبر على اللاش وياه، اللاش ما ينفع ولا فاز راعيه، اياك تشري من تبيعك نواياه، حذراك يا نسل المناعير تشريه، الحب ما ياتي على غير مشهاه، من لا يحبك بالعلن عاف خافيه، من باع ودك لا تبي غير فرقاه، عده بغيض تكره النفس طاريه. محمد العتيبي.

صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.

0: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات.
1: المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
3: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم.
4: إنه القرآن الكريم.
3: ربيع القلوب.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: ربيع القلوب.
2: ربيع القلوب، برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
1: ربيع القلوب،
2: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
0: ويخرجه لكم
2: محمد بن سعد الفرشان.
3: الحمد لله رب العالمين، منزل القرآن لا ريب فيه هدى للمتقين، والحمد لله مفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين، كرمنا بتصديقه وشرفنا باتباعه وجعلنا من أهل الإقرار والإيمان به وبما دعا إليه وجاء به، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أزكى صلواته وأفضل سلامه وأتم تحياته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 24 من برنامجكم ربيع القلوب الموسم الثاني، وفي هذه الحلقة الجزء 24 من كتاب الله تعالى، نقف مع بعض آياته بضع وقفات وتأملات. حياكم الله.
2: ربيع القلوب.
3: في مفتتح الجزء 24 من كتاب الله تتمة للحديث عن إخلاص التوحيد ووعيد المشركين، وفيها أنه لا قنوط مع رحمة الله تعالى، فالله يغفر الذنوب جميعا، وفيها ذكر لكيف يساق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وافتتحت سورة غافر بذكر مغفرة الله وقبوله للتوبة، وفيها حديث عن الجدال بغير حق وبحق، وفيها بشارة للتائبين، وحديث آسر للألباب عن يوم القيامة وما فيه من إبراز لعظمة الله ملك الملوك سبحانه وتعالى. وفي قصة مؤمن آل فرعون نموذج للداعية الذي ينصح لقومه ويناقش بالحجة والبرهان، وفيها بسط وتفصيل لكثير من نعم الله. أما سورة فصلت فقد تحدثت عن القرآن الكريم، وذكرت خطورة قرناء السوء وأنهم يزينون الكفر والضلالة لمن يصحبونه، وتضمنت حديثا عن قضايا تربوية في الدعوة إلى الله وحسن الخلق، وفيها تهديد للملحدين في آيات الله ودفاع عن القرآن.

وختمت السورة بالدعوة إلى التفكر في الآفاق وفي الأنفس، فهذا طريق يبين الحق لمريبه. هذه أرجى آية في كتاب الله، ألا وهي قوله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولطالما تحدث الدعاة والوعاظ عن هذه الآية من عدة زوايا، لنستمع أولا إلى تعليق الشيخ حمزة الزبيدي عليها.

0: في هذه الآية الكريمة التي تخاطب القلب، تخاطب المسرفين، تخاطب المقصرين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، إن الله سبحانه وتعالى ينسبهم هؤلاء المسرفين على أنفسهم بالذنوب والمعاصي، ينسبهم إلى نفسه فيقول يا عبادي أي حنو وتعطف ورحمة بهؤلاء المسرفين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله سبحانه وتعالى يفتح الباب ويفتح الأمل لتلك القلوب ولتلك النفوس التي أسرفت وبالغت في الإسراف وبالغت في اقتراف الذنوب والمعاصي والآثام والتجاوز، إن الله لا يقنطها، إن الله لا يطردها من رحمته سبحانه وتعالى، إنه يفتح لهم الباب، إن الله لا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وذلك الدهر كله حتى تطلع الشمس من مغربها، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه حقيقة عظيمة تبعث الأمل في قلب الإنسان وتجبر كسر المنكسرين، أولئك الذين ضلوا عن سبيل الله ثم آبوا وعادوا واستغفروا ورجعوا وعادوا إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب يغفرها الله حين يتوب العبد ويستغفر ويطلب من ربه سبحانه وتعالى العفو والصفح، إنه هو الغفور الرحيم. إن هذين الاسمين مناسبين في نهاية هذه الآية الكريمة، إنه تعالى هو الغفور، إنه يغفر الذنب ويستره، إنه الرحيم بأولئك العباد فلا يطردهم من رحمته سبحانه وتعالى بل يفتح لهم الباب ليعودوا إليه ويؤوبوا إليه سبحانه وتعالى فلا ييأسوا. إن الشيطان أيها الإخوة والأخوات حريص غاية الحرص على أن ييأس الإنسان من رحمة الله وأن يقنطه من فضل الله عز وجل حتى يبتعد عن ربه سبحانه وتعالى. لا يحول بين الإنسان وبين التوبة وبين الرجعة إلا نفسه الأمارة بالسوء، ومن يحول بينك وبين التوبة فإن الله تعالى يتوب على عباده ويغفر لهم، ها هو الباب مشرع مفتوح من قبل أن تبلغ الروح الحلقوم ومن قبل أن تطلع الشمس من مغربها، أن يبادر الإنسان ويعجل ويصلح ويستغفر ويعود وينيب إلى ربه سبحانه وتعالى، إنه هو الغفور الرحيم.
1: لازلنا في رحاب هذه الآية المباركة، لكن لنتأملها من ناحية ارتباطها بموضوع الأسرة المؤمنة، وتعليق للشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري حولها.
2: في هذه الآية يبين المولى عز وجل طريق التوبة وطريق العودة إلى الله سبحانه وتعالى. باب التوبة مفتوح، بل إنه مفتوح على مصراعيه في كل حين، سيبقى المسلم أمامه باب عظيم يلجأ فيه إلى الله سبحانه وتعالى مهما اقترفت نفسه من الذنوب ومهما كانت الأخطاء ومهما كانت المعاصي، فإن طريق العودة إلى الله طريقا سريعا وطريقا مفتوحا

0: يا عبادي وأي عباد الذين أسرفوا على أنفسهم. أنت أخي الذي ابتعدت عن الله، أنت أخي الذي اقترفت المصائب، أنت أخي الذي اقترفت الجرائم، لا تظن أنك بعيدا عن رحمة الله فأنت قريب. لا تظن أن الله بعيدا عنك بل الله قريب منك. لا تظن أن الله لا يفرح بتوبتك بل سيفرح بتوبتك كما بين سبحانه وتعالى. فهو يناديك أنت خاصة، لا ينادي المخلصين، لا ينادي الصالحين، بل يناديك أنت يا عبدي الذي أسرف على نفسه، فيقول لك لا تقنط من رحمة الله، بل إنه يذكرك بأعظم من ذلك، بصفة من صفات الله العظمى، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. هو الغفور، ليس فقط غفورا بل رحيما، وما أجمل الرحيم في هذه الآية. أحبتي في الله، مهما كان الذنب ومهما كانت المعصية فستكون المغفرة والرحمة أوسع منها. لقد وصف الله نفسه بالغفور ووصف نفسه بالرحيم، وقد جمعها في هذا الموضع، وجمعها لمن أيما فرصة أن تنجو بنفسك وتتقرب إلى الله بالتوبة الصالحة، أن تبدأ من هذه اللحظة بالعودة إلى الله لترسم طريق الفلاح والسداد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا ولكم ولجميع عباده المسلمين التوبة الصادقة والصلاح في الحال والأحوال.
1: يجب على المؤمن أن يكون ظنه بربه ظنا حسنا، فالظن بالله تعالى عبادة قلبية يجب ألا يتهاون بها المؤمن. هذه الآية تتحدث عن ظن الذين كفروا والمنافقين بالله تعالى، لنستمع إليها وإلى تعليق الشيخ عبد الله الشهري عليها.

في هذه الآية معنى مهم نحتاج أن نستحضره على الدوام، وهو قضية الظن، الظن بالله. ما هو الظن الذي نحمله بالله، أو ما هو الظن الذي لدينا تجاه الله عز وجل؟ في هذه الآية يقول الحق تبارك وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لما ظن الكفار بالله ظن السوء، حاق بهم هذا الظن وأرداهم، أرداهم أي أهلكهم. قال: فأصبحتم من الخاسرين، يخاطب بذلك الكفار الذين ظنوا بالله ظن السوء. والظن بالله ظن السوء له صور كثيرة: أن الله عز وجل قد لا يرحم ولا يغفر، أن الله عز وجل لا يعلم كثيرا مما يعمل الناس، أن الله عز وجل كما يقول بعض الفلاسفة المنحرفين لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات مثلا. فكثير من صور الانحرافات ممكن أن تدخل تحت مجمل معنى الظن السيء بالله عز وجل. أما الظن الحسن بالله فلا بد أن يؤتي ثماره، ولا بد أن يحقق للإنسان شيئا، مثل ما أن الظن السيء يحيط بالعبد ويهلكه ويرديه. ومن الظن الحسن بالله تعالى الظن برحمته، لا سيما وأن الله عز وجل أخبرنا أن رحمته سبقت غضبه، وذكر ذلك صريحا في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الظن بأن الله عز وجل خالق كل شيء، وأن الله المدبر، وأن الله يجازي المؤمن على عمله، وأن الله ينتقم من الظلمة.

0: من المتجبرين ومن الطغاة والكفار والعصاة. فهذا الظن هو الظن الحسن، لأنه يستقيم مع معاني ودلالات أسماء الله وصفاته. فحري بنا أن نحسن ظننا بالله عز وجل، وأن نعمل بمقتضى هذا الظن، أي نعمل بالعمل الصالح، ونؤمل في الله، ونرجو الله، ونطلب ما عنده، فإننا بذلك بإذن الله عز وجل نتجنب أن نكون من الذين أرداهم ظنهم فأحاط بهم وأهلكهم. هذا ما تيسر من قول في هذه الآية، والحمد لله رب العالمين.
1: يوصي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بمجموعة من الوصايا في سورة فصلت. إنها لوصايا بديعة، لو التزم بها المؤمن لعاش المجتمع المسلم في وداد وسلام. لنستمع إليها وإلى تعليق الشيخ يوسف العليوي عليها من الناحية اللغوية. وإن

0: هذه آية تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لنا أيها المستمعون والمستمعات من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعصمه الله من الشيطان، أما نحن فإن الشيطان يجلب علينا بخيله ورجله ونزغاته ما وجد إلى ذلك سبيلا. وقد سبق هذه الآية قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفي هاتين الآيتين أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع بالتي هي أحسن، فيقابل الجهل بالحلم والإساءة بالإحسان حتى يكون العدو وليا حميما، وهذا خلق لا يطيقه إلا من صبر وكان على حظ عظيم من توفيق الله جل جلاله. وهنا سؤال: ما مناسبة قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ لهاتين الآيتين؟ ذكر بعض المفسرين أن الله جل جلاله لما ذكر ما يدفع به العدو من الإنس قابله بما يدفع به العدو من الجن، فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ الآية. كما أن تعقيب تلك الآيات بهذه الآية فيه إشارة إلى أن الإنسان مهما حرص على مدافعة الإساءة بالإحسان إلا أن الشيطان لن يتركه، وخصوصا أن النفس البشرية فيها شهوة الانتقام وتنزع نحو الانتصار للذات، فقد تقابل الإساءة بالإساءة وتضعف عن الإحسان، وهذا من نزغات الشيطان. ونزغ الشيطان هو ما يلقيه في نفس المؤمن من الوسوسة وحديث النفس بالسوء وإرادة الانتقام وإيقاع العقوبة والعداوة والغضب والصرف عن الخير والتثبيط عن الإحسان وغيرها من نزغات الشياطين أعاذنا الله وإياكم منها. ونزغه متنوع ولا يتوقف، كما قال الشيطان لله عز وجل: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وجاءت لفظة نزغ وإما ينزغنك من الشيطان النزغ نكرة للدلالة على العموم، فأي نزغ يصيب المؤمن من الشيطان فليستعذ بالله منه. والعاصم أيها الإخوة والأخوات من نزغ الشيطان هو الاستعاذة بالله والالتجاء إليه والاعتصام به، كما قال: فاستعذ بالله. وقوله فاستعذ بالله أمر بالاستعاذة، وهو مقترن بالفاء، والفاء تفيد التعقيب والمباشرة. وهذا النظم القرآني فيه حث على المبادرة إلى الاستعاذة والالتجاء إلى الله والاعتصام به من أي نزغ يحس به من الشيطان الرجيم، حتى لا يتمكن الشيطان منه فيفتنه ويضله. وجاء في آية أخرى صيغة الاستعاذة في قوله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ثم ختمت الآية بصفتين من صفات الله العلى هما السميع والعليم، إشارة إلى أن الله جل جلاله يسمع ما يدعو به المؤمن ربه ويستعيذ به، ويعلم ما توسوس به الشياطين وما تضمره النفوس. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الشياطين ونعوذ به أن يحضرون.
1: ربيع القلوب.
2: في الختام أيها المستمعون والمستمعات الكرام، نوجه شكرنا لضيوف هذه الحلقة من أهل العلم، وشكرنا موصول للأخ القارئ حاتم بن صالح المالكي الذي استمعنا لتلاوته الندية في حلقتنا لهذا اليوم، ولكم أنتم أطيب الشكر وأنداه، والشكر والحمد أولا وآخرا للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربيع

0: القلوب.
1: ربيع القلوب.
0: هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك بضيائه سر واثقا تالله ما تاهت طريقك إن يسر فيها معك.
1: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل
0: عبد الله الزهراني
1: ومحمد الفرشان،
0: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ربيع القلوب.
0: ربيع القلوب.
2: ربيع القلوب.
3: ربيع القلوب. إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
3: هنا البحرين.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ، مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.

0: المال لا يكفي، ماذا تقول يا عبد الله؟
1: نعم يا عبد الرحمن، شراء آلات طباعة حديثة من أوروبا وشحنها إلى البحرين وتركيبها وتشغيلها وتوظيف فنيين وعمال واستئجار دار للمؤسسة، هذا كله يحتاج إلى مال كثير.
0: اسمع، لماذا لا تبدأ بحدود إمكانياتك؟
1: يتراءى لي أن هذا هو أفضل حل.
0: ابدأ من الآن، احسب.
1: نريد مبدئيا آلة طباعة كبيرة لطبع الصحف، ونريد أخرى متوسطة لطبع المطبوعات التجارية.
0: عظيم عظيم، هذه بداية طيبة يا عبد الله.
1: ونريد بعض الآلات الصغيرة للقص والتخريم والتوضيب.
0: ها أنا ذا أسجل. نعم،
1: ونريد مجموعة من قطع الغيار تحسبا لأي طارئ فيما إذا تعطلت آلات.
0: تفكير صائب، احسب هذه المجموعات كلها.
1: 65 وهنا

0: 28,000. عبد الرحمن،
1: نعم،
0: انظر إلى هذا الكتالوج.
1: بإذن الله ستصبح هذه الصورة حقيقة أمام عيوننا.
0: أتمنى أن يحقق الله لي هذه الأمنية. وبعدها فليكن ما يكون.
1: سيحقق الله كل أمانيك يا عبد الله ما دمت تعمل وتصمم على العمل والثبات والمثابرة، فلا بد أن يساعدك الله وتتحقق كل أمانيك. اسمع يا عبد الله.
0: نعم.
1: إذا لم يكفي ما عندك من مال سنقوم بالاكتتاب وتكملة المبلغ المطلوب.
0: أعتقد أن المبلغ صار يكفي الآن.
1: لا تنم قبل أن تحرر خطاب الطلب، وفي صباح الغد نرسله بالبريد.

0: هل طابت نفسك الآن يا عبد الله؟
1: الحمد لله، الحمد لله. كأن حملا ثقيلا كان على كاهلي فألقيته، إذ ألقيت هذا الخطاب في البريد.
0: مرة ثانية أقول لك مبروك، وأعود لأسألك، ما هي الخطوة التالية؟
1: الخطوة التالية هي الفنيون. إن آلة الطباعة بحاجة إلى من يركبها ويشغلها،
0: وما عليك إلا استقدام فنيين من الخارج.
1: ولما لا نوظف فنيين من الداخل؟
0: تقصد من عندنا، من البحرين؟
1: نعم نعم.
0: ليس في البحرين سوى مطبعة حجرية قديمة في المنامة، وأنت تريد استخدام مطابع آلية حديثة. لو بحثت في البحرين والخليج كله طولا وعرضا لما وجدت فنيا واحدا من أهله.
1: ولما لا نوجد هؤلاء الفنيين؟
0: ماذا تعني بإيجاد الفنيين؟
1: ندرب مجموعة من شباب البحرين.
0: ومن يدربهم؟
1: أنا أقول لك، اسمع.

0: ها عبد الله، هل تريدني في شيء؟
1: نعم يا راشد، تعال. كيف حال أخوي راشد؟
0: الحمد لله، من لهفي نسيت أن أسلم.
1: نحن هذه الأيام يا راشد في مهرجان حماس داخلي غامر.
0: صدقني يا عبد الله، إني أفكر بالمطبعة ليل نهار، أتمنى أن تمر الأيام بسرعة وتصل الآلات.
1: هل فكرت في من سوف يشغل الآلات ويصف الحروف ويقوم بأعمال الصيانة ويشرف على هذا كله؟
0: الحقيقة هذا أمر يبدو في غاية الصعوبة.
1: ألم نتفق على أن لا يكون شيء صعبا ما دامت لدينا المهمة؟
0: نعم يا عبد الله، ولكن مسألة الفنيين هذه بحاجة إلى همة منك.
1: بل منك أنت يا راشد.
0: كيف يا عبد الله؟
1: هل عندك استعداد للعمل في الإشراف على التشغيل والصيانة وتدريب مجموعة من شباب البحرين؟
0: أنا؟
1: نعم أنت.
0: إذا كنت أنا بحاجة إلى تدريب فكيف أدرب غيري؟
1: سأرسلك لتتدرب في بغداد على فن الطباعة وإدارة المطابع.
0: أنا؟
1: ما رأيك؟ هل توافق؟
0: ترسلني للتدرب في بغداد؟
1: ثم تعود وتكون مسؤولا عن ذلك في مطبعتنا.
0: أنا أوافق، أوافق يا عبد الله.
1: استعد إذن للسفر
0: بهذه السرعة.
1: نحن محكومون للزمن يا راشد، بعد 6 شهور
0: ستستغرب.
1: 6 أشهر، 7 أشهر، المهم أن نستغل الفرصة، فرصة انتظار وصول المكائن، بحيث تنتهي أنت من تدريبك عندما تصل المكائن إلى البحرين.
2: وتفتحت زهور اللم وزهور الأمل في حقل واحد هو حقل الجد. الملا كبير تصنع الرجال الكبار جمعا مع سمو الكبير. ولقد صنعت عذاباتك فيك تلك المرتفعات الوجدانية النبيلة، وها أنت ذا تحفر بأظافرك وأهداب عينيك درن يواح من ترمم.

0: أخي عبد الله، قرأت في عينيك كلاما كثيرا عندما وقفت لوداعي وأنا أغادر البحرين إلى بغداد، وأدركت من ارتعاش يدك وأنت تلقيها على كتفي في رأفة الأخ ومودة الصديق أنك معلق على تدربي وعودتي أملا كبيرا. ها أنا ذا يا أخي أكتب إليك من بغداد لأقول لك بأني على العهد وفي بالعهد، سأتعلم كل ما يسعني الوقت والجهد من صنعة الطباعة وإدارة المطابع، ما يهيئني لكي أعمل معك بكل جد وإخلاص إن شاء الله. فطب نفسا يا أخي واطمئن بالا، فإن غدا لناظره قريب.
1: هذا الغد يا عبد الرحمن يشرب من دمي وصبري وأعصابي.
2: كل آت قريب يا عبد الله، فعلت كل شيء، تعبت وسعيت وضحيت، ولابد أن الله سيكافئ سعيك وتصل آلات الطباعة ونحتفل معا وجميع أصدقائك وأحبائك بافتتاح أول مطبعة آلية في البلاد.
1: الفعل في أقواله متنفذ، والقول في أفعاله محمود. نعتوه من بسط اليدين مبذرا، وكأن من غلت يداه رشيد. لم يجمعوا في العام ما كانت به، كفاه في الشهر القصير تجود. والسعد في جمع المكارم كله، ما كل من جمع النضار سعيد.

0: نعم السيد عبد الله الزايد موجود؟
1: نعم، ماذا تريد؟
0: معي إشعار له بوصول بضاعة إلى الميناء.
1: ماذا؟ هل أرني الأوراق؟ إنها المطابع، وصلت المطابع.

0: أوال بره وبحره وحبه الكبير. وكانت الأيام في حياته الغنية المعطاءة أغنية المسافر الغريب في بحر أمنياته العظيمة. غدا مع الأمنية والحب والكلمة في حياة نابغة البحرين عبد الله الزايد،
1: رجل من أوال.
0: برنامج خاص كتبه فواز شعار، من إخراج علي الزفتاوي.

الإخوة لم يزل في الدهر قدوة، كيف لا وهو محمد شرعه السابق.

وتخطينا الزمان بتعاليم محمد.

اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. تبدأ الآن الفترة الدينية الممهدة لصلاة الجمعة المباركة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذاعة البحرين تقدم موسوعة الأخلاق الإسلامية. موسوعة الأخلاق الإسلامية برنامج يتناول جملة من الأخلاق التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. موسوعة الأخلاق الإسلامية يسلط الضوء على الأهمية العظمى للأخلاق الحسنة في حياة المسلم للتحلي بها والبعد عن ضدها، ويستعرض في كل حلقة من حلقاته خلقا من الأخلاق مبرزا أثر تطبيقه على صلاح الفرد والمجتمع. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إعداد وتقديم الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري، أستاذ الفقه بجامعة البحرين. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إخراج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم موسوعة الأخلاق الإسلامية. ومع خلق من الأخلاق الفاضلة التي حث عليها ديننا، وهو خلق الرفق. الرفق بمفهومه العام هو لين الجانب بالقول أو الفعل، واللطف في أخذ الأمر بأحسن الوجوه وأيسرها. وقد جاء الترغيب في الرفق في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فإن المولى عز وجل يمتن على نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين بما ألان به قلبه على أمته، ويقول عز وجل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: واخفض جناحك لمن اتبعك.

من المؤمنين، فيأمر عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالرفق بالمسلمين ولين الجانب معهم، كما جاء الترغيب في الرفق في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن جرير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. فدل ذلك على أن الإنسان

الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فيبين عليه الصلاة والسلام أهمية الرفق في الأمور كلها. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم رفيقا هينا في تعامله وفي أقواله وأفعاله، وكان يحب الرفق ويحث الناس عليه. ولا أدل من رفقه عليه الصلاة والسلام بعدما تعرض له من أذية قومه له، فكان رفيقا بهم. سألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. فذكر عليه الصلاة والسلام ما تعرض له، ثم قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. فلما أتاه ملك الجبال مع جبريل عليه السلام يستأذنه، فقال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وكان عليه الصلاة والسلام رفيقا في تعليمه للناس. فعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فعلمه برفق ولين. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه، فقال عليه الصلاة والسلام: أدنوا. فدنا منه قريبا. قال: فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك

0: ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، وهذا من كمال رفقه عليه الصلاة والسلام. وللرفق صور متعددة، منها الرفق بالنفس في أداء ما فرض علينا من الفرائض، فإن المسلم لا يحمل نفسه من العبادة ما لا يطيق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. فإن المسلم لا يحمل نفسه من العبادة ما لا يطيق. كذا من صور الرفق الرفق مع الناس عامة، ويكون ذلك بلين الجانب وعدم الغلظة عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ومن صور الرفق الرفق في دعوة الناس إلى الخير. يقول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيدعو المسلم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويتلطف مع العاصي بكلام لين وبرفق، ولا يجعل للشيطان عليه مدخلا. ومن صور الرفق الرفق بمن هم تحت أيدينا من العمال والخدم. ومن الرفق أيضا الرفق بالحيوان بعدم أذيته أو تجويعه أو الإساءة إليه، فحري بنا أن نتخلق بخلق الرفق وأن نكون من أهله. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من الذين يرفقون بخلق الله ويستحقون أجره ومثوبته، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم بإذن الله مع خلق من الأخلاق الإسلامية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البحرين برنامج موسوعة الأخلاق الإسلامية، مع تحيات الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري والمخرج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. سلام.

أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب

اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم رب أنت الذي خلقتني وأنت الذي تهديني وأنت الذي تطعمني وتسقيني وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني وأنت الذي تميتني ثم تحييني. اللهم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر هداي إلي وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مخبتا إليك أواهم منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

الحمد لله، الحمد لله العزيز الجبار، القوي القهار، مدبر الليل والنهار، مجري الأقدار ومصرف الأحوال، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نحمده سبحانه على نعمة الأمن والإيمان، ونشكره على نعمة الأوطان والاستقرار والإطمئنان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن من أجل النعم وأعظم المنن التي يتفضل الله تعالى بها على عباده نعمة الأمن والاستقرار، فهي قوام الحياة وأساس العمران وسبب الطمأنينة والسكينة. بها تحقن الدماء

وتصان الأعراض وتحفظ الأموال ويأمن الناس على أنفسهم وأهليهم وتقام العبادات في المساجد والجوامع ودور العبادة بخشوع واطمئنان وتنتظم المصالح وتزدهر المعايش وتستقيم شؤون الدين والدنيا. ولعظم هذه النعمة امتن الله تعالى بها على عباده وذكرهم بفضلها فقال سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فجمع لهم بين أعظم ما تقوم به الحياة القوت الذي تحيا به الأبدان والأمن الذي تسكن به القلوب. وقال جل وعلا حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا. فقدم الدعاء بالأمن لأنه لا يهنأ عيش مع الخوف ولا يستقيم رزق مع الفوضى ولا تطمئن نفس مع الاضطراب والقلق. أيها المؤمنون، إذا اختل الأمن اضطربت النفوس وارتجفت القلوب وتعطلت المصالح وفسدت المعايش وضاقت الأرض على أهلها بما رحبت، وأصبح الناس خائفين على أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومستقبل أولادهم. ولذلك كان الأمن نعمة لا يعرف قدرها حق المعرفة إلا من فقدها، ولا يستشعر عظمتها إلا من ذاق مرارة الخوف والاضطراب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبيناً عظم شأن الأمن: من أصبح منكم آمناً في سربه، أي في بيته، معافاً في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالأمن لأنه مفتاح الخير ووعاء النعم والأساس الذي تقوم عليه مصالح الدين والدنيا. ولهذا كان حفظ الأمن من مقاصد الشريعة العظمى، وكان الاعتداء عليه من أخطر صور الفساد والإفساد في الأرض. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن الاعتداء على الأوطان واستهداف الآمنين وترويع المدنيين وبث الخوف والهلع في المجتمعات من أعظم صور الفساد والإفساد في الأرض، ومن أشد الجرائم خطراً وأثراً، لأنه اعتداء على الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وإن مما يجري في هذه الأيام من العدوان الإيراني الغاشم والمتكرر وما يحمله من تهديد مباشر لبلادنا الغالية رعاها الله ولأمن خليجنا واستقراره ولبعض الدول العربية لمن أعظم صور العدوان والإفساد في الأرض، لما يتضمنه من توجيه السلاح إلى بلاد المسلمين وتهديد أمنها وزعزعة استقرارها والاعتداء على حدودها وسيادتها ومد يد الغدر والتخريب إليها. ومن صور هذا العدوان ما تتعرض له بلادنا من هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، وما ينجم عن ذلك من تعريض المرافق والمنشآت للخطر والإضرار بالمصالح العامة وترويع الآمنين في بيوتهم ومواقع أعمالهم وتعريض حياة الأبرياء للخطر وبث الخوف والقلق في نفوس أهل بلادنا وشعوب خليجنا. وما أعظم جرم من يسعى إلى إرباك المجتمعات وتقويض أمنها وإشاعة الفوضى فيها، فكل ذلك داخل في الإفساد الذي حرمه الله تعالى وحذر منه وتوعد أهله، فقال سبحانه: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال عز شأنه: والله لا يحب الفساد. فهذه الاعتداءات

ليست مجرد اعتداء على أرض وحدود، بل هي عدوان على حياة الناس وأمن المجتمعات واستقرار البلاد وطمأنينة العباد، وسعي في إهلاك الحرث والنسل ونشر الفوضى والخراب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار

علينا السلاح فليس منا. فإذا كان الشرع قد حرم مجرد ترويع المسلم ولو مزاحا كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، فكيف بمن يروع شعبا بأسره ويهدد وطنا بكامله ويعتدي على جار مسلم مسالم ويجعل الناس يعيشون تحت الخوف والترقب والقلق؟ إنها والله جريمة عظيمة وخيانة لحرمة الدماء واعتداء على الأمن الذي جعله الله من أعظم النعم. وواجب المسلمين تجاهها أن يكونوا صفاً واحداً متماسكين ثابتين أمام التهديدات ملتفين حول قيادتهم رافضين لكل عدوان متمسكين بوحدة الصف والكلمة حتى يحفظ الله البلاد والعباد ويرد عنهم كيد المعتدين ويدفع عنهم كل سوء وشر ومكروه. عباد الله، إذا كان الاعتداء على الأوطان واستهداف المرافق وترويع الآمنين من أعظم صور الفساد والإفساد في الأرض، فإن واجب المؤمن عند الفتن والأزمات أن يكون ثابت الجنان راسخ الإيمان حكيماً في قوله وفعله، فلا تزلزله الشائعات ولا تستخفه الدعايات ولا يكون أداةً للبلبلة والاضطراب. فالفتن إذا أقبلت اشتبهت وإذا أدبرت انكشفت، والمؤمن الكيس من يعرف مداخلها ويتعامل معها بالعلم والحكمة والثبات، ولا يندفع خلف كل صوت ولا ينخدع بكل خبر. ومن أعظم واجبات المسلم في زمن التهديدات أولاً التثبت وعدم الانجرار خلف الشائعات والأخبار الكاذبة، فكم من شائعة بلبلت النفوس وأربكت المجتمعات ونشرت من الخوف ما لم تنشره الأسلحة، لأن الكلمة الكاذبة تهدم الثقة وتربك الصفوف وتخدم العدو من حيث لا يشعر ناقلها. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فإياكم عباد الله أن تكونوا أبواقا للشائعات أو أدوات لنشر الخوف، فليس كل ما يسمع يقال ولا كل ما يرسل ينشر، وإنما ترد الأخبار إلى مصادرها الموثوقة وجهاتها المختصة. ثانياً، لزوم الجماعة ووحدة الصف والاجتماع على الكلمة، فإن اجتماع أبناء الوطن قوة ووحدتهم عز ومنعة وتماسكهم سياج دون الفتن والأطماع، وأما فرقتهم فضعف وذل وهلاك. يقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي أوقات الأزمات والتهديدات تكون وحدة الصف من أعظم أسباب الثبات والنجاة، فلا مجال للفرقة ولا وقت لإثارة النزاعات وتصفية الحسابات، بل الواجب أن تتوحد القلوب وتجتمع الكلمة وتتكاتف الجهود وتقدم المصلحة العامة حماية للوطن وصيانة للمجتمع ودفعاً لكل سوء وشر. ثالثاً، لزوم السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف والالتفاف حول القيادة في أوقات الشدائد. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا

اتبعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة ولاة الأمور في المعروف سبب لحفظ الجماعة وانتظام المصالح وصيانة الأمن وسد أبواب الفتن والفوضى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني. وقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، أي ولو استأثر ولاة الأمن ببعض حقوق الدنيا دونك. فالمسلم يثبت مع جماعته في الرخاء والشدة، ويؤدي واجبه، ويقدم مصلحة الجماعة على هواه. أيها المسلمون، ومع ما يحيط بالأوطان من تهديدات وأخطار، فإن من أعظم الواجبات لزوم السمع والطاعة في المعروف لولي أمر البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والوقوف خلف قيادته المسددة، والتعاون في كل ما يحفظ أمن البلاد والعباد، ويصون الاستقرار، ويدفع الشرور والمخاطر. وإنما تقوم به الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما تتخذه الجهات المختصة من تدابير أمنية وإجراءات تنظيمية واحترازات وقائية، إنما هو لرعاية المصالح العامة وحفظ الأرواح والممتلكات وصيانة الأمن والاستقرار. فالواجب على الجميع الالتزام بالتوجيهات واحترام التعليمات والتعاون مع رجال الأمن والجهات الرسمية، فذلك واجب شرعي ومسؤولية وطنية وإسهام في حفظ الأنفس والمصالح. فالأوطان لا تحمى بعد حفظ الله وتوفيقه إلا بوحدة الصف واجتماع الكلمة والثقة بالقيادة والتزام الأنظمة والوقوف صفاً واحداً في وجه الفتن والمعتدين. وكل فرد شريك في حفظ أمن وطنه بوعيه وموقفه وكلمته وتعاونه. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا البحرين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والإيمان والعز والاستقرار، وأن يحفظ قيادتها وشعبها، وأن يحفظ خليجنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرد عنها كيد المعتدين ومكر الماكرين، إنه سميع مجيب الدعاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته يأمن الخائفون، وبحفظه تسلم الأوطان والبلاد، وبتدبيره تندفع الفتن والأخطار. نحمده سبحانه على نعمة الأمن والإيمان، ونشكره على ما أولانا من الحفظ والأمان، ونسأله أن يكفينا شر المعتدين وكيد المتربصين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، أيها الإخوة والأخوات، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن من أخطر فتن هذا الزمان ضعف الانتماء للأوطان، وتقديم الولاءات العابرة للحدود على مصالح البلاد والعباد. فمن الناس من يهون من خطر العدوان، أو يبرز الاعتداء، أو يبرر الاعتداء، أو يلبسه شعارات زائفة، وهذا والله من الخلل العظيم ومن أبواب الفتنة والفساد. عباد الله، إن حب الأوطان معنى فطري أصيل وخلق نبيل، أقره الشرع وهذبه وجعله في دائرة الوفاء والمسؤولية. وقد أظهر نبيكم صلى الله عليه وسلم حبه لوطنه مكة فقال: والله

إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وكان صلى الله عليه وسلم يظهر شوقه للمدينة ويدعو لها ويقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وحب الوطن إذا كان قائما على حفظ الأمن وصيانة الأمانة والقيام بالواجب فهو معنى شريف ومسؤولية عظيمة، ومن صدق الوفاء وكمال الإيمان. أيها المؤمنون، إن حفظ الأوطان وصيانة أمنها والدفاع عنها ودفع ما يهدد استقرارها من الواجبات الشرعية ومن مقتضيات الإيمان والوفاء. فالمؤمن الصادق لا يكون معول هدم في وطنه، ولا عونا لأعدائه، ولا مروجا لشائعاتهم، ولا مبررا لعدوانهم، بل يكون ناصحا مصلحا جامعا للكلمة، حريصا على وحدة المجتمع وسلامة الوطن وأمن البلاد والعباد. يقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: ولا تكونوا ظهيرا للمجرمين، ولا تكونوا ظهيرا للمجرمين. ويقول سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا يجوز لمسلم أن يكون عونا لمعتد أو مؤيدا لظالم أو مبررا لمن يروع الآمنين أو يعتدي على الأوطان أو يهدد أمن البلاد والعباد. عباد الله، إن البحرين أمانة في أعناقنا، وخليجنا أمانة في أعناقنا، وأمننا واستقرارنا نعمة عظيمة تستوجب الشكر والحفظ والصيانة. فاحفظوا رحمكم الله أوطانكم بالدعاء الصادق والطاعة في المعروف والوعي والبصيرة والحذر من الشائعات والفتن والالتفاف حول قيادتكم والتعاون مع رجال أمنكم والوقوف صفاً واحداً في وجه كل من يريد بالبلاد والعباد سوءاً. أيها المؤمنون، ومن الوفاء والعدل والشكر أن نذكر فضل حماة الوطن والقوات المسلحة ورجال الأمن الذين يسهرون لينام الناس ويقفون على الثغور لتحيا البلاد آمنة مطمئنة، ويبذلون جهدهم ووقتهم وراحتهم في سبيل حفظ الأرواح والممتلكات، فجزاهم الله خيرا. فهؤلاء المرابطون على الحدود والحراس في المواقع والعيون الساهرة على أمن الوطن لهم فضل عظيم وأجر كريم، وحق علينا في الشكر والدعاء وحفظ المكانة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وقال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فالشكر لهم واجب، والدعاء لهم حق، والدفاع عن سمعتهم أمانة، والتعاون معهم مسؤولية شرعية ووطنية. فهم بعد الله حصن الوطن ودرعه وسنده وسياج أمنه واستقراره. نسأل الله تعالى أن يحفظ وطننا البحرين، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان، وأن يوفق قيادتنا المسددة، ويحفظ جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، ويؤيده بالحق، ويوفق ولي عهده سلمان بن حمد لما يحب ويرضى. اللهم احفظ حماة الوطن من قوة الدفاع والقوات المسلحة ورجال الأمن، وسدد رميهم، وثبت أقدامهم، واكفنا وإياهم شر المعتدين الحاقدين وكيد المتربصين. اللهم احفظ بلادنا وخليجنا وبلاد المسلمين من عدوان المعتدين ومكر الماكرين وكيد المتربصين. اللهم اكفنا شر صواريخ إيران وطائراتها المسيرة، ورد عنا بأسها وعدوانها، وأبطل كيدها، واجعل تدبيرها عليها. اللهم كن لنا حافظاً ونصيراً، وحصناً منيعاً، وستراً وأماناً، وادفع عنا الفتن والمحن والبلاء ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ حدود وطننا، وصن أرضه وسماءه وبحره، ورد عنه كيد المعتدين ومكر الماكرين وشر الحاقدين والمتربصين.

0: اللهم وحر صفوفنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا يدا واحدة في الدفاع عن ديننا ووطننا ومقدراتنا. اللهم حقق لإخواننا المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، حقق لهم الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان والاستقرار والعافية. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، وارفع عنهم الظلم والبلاء واحفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى، واحفظ أهله والمرابطين فيه، واجعله عزيزا منيعا عامرا بطاعتك وذكرك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر.

0: استووا اعتدلوا سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج وأتموا الصفوف الأول فالأول وأقبلوا على ربكم. الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل

0: آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

0: الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: آمين.
0: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش.

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: Allah.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: السياحة في وجهتنا لهذا اليوم لها طعم خاص، فهي بلد يحتوي على ثقافات مختلفة، فنجد مزيج بين الثقافات والطبيعة الخلابة خاصة في الصحراء، فهي بلد تدمج بين العالمين العربي والإفريقي.

0: وشعبها غارق في التمسك بالعادات القديمة والتراث القديم رغم ظهور بعض مظاهر الثقافات الغربية. المغرب اللي تعتبر واحدة من أكثر الدول الإفريقية استقبالاً للسياح، فبلغ عدد السياح القادمين في سنة 2013 ما يقارب 10 مليون سائح، وتحتوي المغرب على حوالي 70 من المطارات الدولية الموزعة في الكثير من مدنها وسكك الحديد اللي تصل بين جميع مناطقها وتصلها كذلك بالدول المجاورة كالجزائر وتونس.
1: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا ما سافرت المغرب وخاطري أروح لأن من أفضل الدول العربية كمظاهر طبيعية، وبما أني كشخص رياضي فيها رياضات بحرية وايد وايد الناس يتكلمون عن أكلاتهم الشعبية بالمغرب وخاطري أجربها.
3: زرت المغرب وزرت فيها منطقة قلميم اللي ميزها أنها هي منطقة شعبية وايد، وهم الأكلات جربنا فيها وايد أكلات شعبية، جوها وايد حلو وهادي مليئة بالأشياء الحيوية.
4: أنا حاب أزور دولة من سنين حابني أن أزورها اللي هي المغرب، فيها وايد مناطق حلوة تتميز بطبيعة خلابة، من ضمنهم منطقة بالتحديد حابني أن أزورها وأسعى أني أنا أزورها دائما اللي هي منطقة إفران اللي هي يطلقون عليها سويسرا المغرب من جمالها. يعني كوني شخص من هواة التصوير الفوتوغرافي فحابني أن أوصل حق هالمنطقة اللي مو كل العرب يعرفون عنها، خصوصا بهالمسمى مسمى سويسرا المغرب أصورها، وهذا أتوقع أن راح يكون إنجاز لي.
5: سافر ويانا.
0: تتمتع المغرب بموقع جغرافي مميز، فهي تقع من ناحية الشمال على البحر الأبيض المتوسط، ويفصل بينها وبين إسبانيا من الحدود الشمالية مضيق جبل طارق، ويحدها من الجنوب جمهورية موريتانيا العربية والصحراء الأفريقية، أما من الغرب فهي على حدود المحيط الأطلسي، ومن الشرق تقع على حدود الجزائر. ونظراً لقرب المغرب من أوروبا فهي وجهة سياحية لكثير من السياح الأجانب وخاصة من إسبانيا، ويرجع هذا الشيء لقربها من إسبانيا، فإذا كنت في إسبانيا فبمجرد عبور الحدود تكون داخل المغرب، وكذلك الأمر من الناحية الشرقية حيث حدودها مع الجزائر.

0: Dator ويان.
1: تعتبر الأشهر الأولى من فصل الصيف من أفضل الأوقات للسياحة في المغرب، ويمتاز الجو في هذه الفترة بدفء الحرارة في ساعات الصباح واعتدالها في ساعات الليل، مع احتمال ضعيف لتساقط الأمطار، فيغلب على المغرب مناخ البحر الأبيض المتوسط اللي يمتاز باعتدال درجات الحرارة خلال فصل الشتاء وارتفاعها نسبياً خلال فصل الصيف.
2: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبتدي جولتنا السياحية في المغرب من الدار البيضاء اللي هي مدينة كبيرة يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، وتعد العاصمة الاقتصادية والمالية للمغرب، وهي مدينة أكثر حداثة فيزورها الآلاف من الأجانب من جميع أنحاء العالم، ليس فقط لزيارة المدينة ولكن أيضاً للعمل والعيش في هذه المدينة المليئة بالتاريخ مع تراث معماري مذهل. وباعتبارها ضمن أكبر مدن المغرب، تعد الدار البيضاء هي المكان المناسب للتعرف على ثقافة المغرب وتاريخها وشعبها، كما أنها قاعدة رائعة

0: في موقع مركزي للتجول في الساحل، مع اكتشاف الكثير من المعالم السياحية الرئيسية، واللي يعد أشهرها مسجد الحسن الثاني، واللي يعتبر رمز الفخامة بالمدينة. فهو بناء فخم صمم بشكل هندسي معقد، حيث إن بناءه قائم على قطع الرخام المنحوتة والفسيفساء النابضة بالحياة ورمز الحضارة الإسلامية القديمة.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: ومن الدار البيضاء ننتقل إلى مراكش، مدينة الألوان الغنية بالتاريخ، فهي مدينة ملونة صاخبة ونابضة بالحياة، تزدحم بالزوار من جنسيات مختلفة، وتوجد في المدينة مزيج الثقافات القديمة وأخرى حديثة، وتتداخل الثقافات الشرقية والغربية، فهي مدينة نصف شرقية ونصف غربية. وفي مراكش تجد الباعة الجائلين وأصحاب الأكشاك، وتجد البهلوانات وسحرة الثعابين والعديد من الفئات المختلفة، وهناك العديد من الأماكن والأنشطة اللي بإمكانكم مستمعين القيام فيها في مراكش أثناء السياحة في المغرب، مثل زيارة مدرسة بن يوسف، ضريح السعديين، قصر البديع، والعديد من الأماكن الأخرى اللي بإمكانكم زيارتها والتمتع فيها.
1: رحلة عبر الأثير.
0: جنباً إلى جنب مع مراكش مدينة فاس، اللي هي الوجهة الأخرى في المغرب لاكتشاف الثقافة العريقة، فما بين الأزقة الخلفية مع الشوارع المرصوفة بالحصى والأبواب القديمة اللي تمنحك فرصة رائعة للتوقف والتقاط الصور في كل زاوية من زوايا هذه المدينة التاريخية الساحرة. ومن مناطق الجذب الأكثر شعبية في هذه المدينة، المدينة القديمة ذات الأسوار والأبواب التاريخية اللي تستحق الاكتشاف.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: ومن فاس ننتقل إلى طنجة، اللي تعتبر من أهم مدن المغرب، وهي مركز للشركات والبنوك، ونظراً لتقدمها الاقتصادي أصبحت مركز أيضاً للثقافات الفنية، وفيها العديد من مسارح الفنون والموسيقى والمتاحف وغيرها من الجمعيات الثقافية المشهورة. ورغم ذلك تعد طنجة ذات طراز خاص، فهي تتمتع بالمقاهي على الطراز البوهيمي مع مجموعة من المعالم السياحية الساحرة، بما في ذلك القصبة التاريخية والسوق الكبير، إضافة إلى مجموعة من أجمل الفرص الترفيهية المثيرة للاهتمام، واللي تبدأ من التسوق وحتى تناول الشاي بالنعناع في مقهى الحافة المميز، وهو أحد أشهر الأماكن في المدينة بفضل موقعها المميز وإطلالته الخلابة على أجمل المشاهد الطبيعية الساحرة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: شفشاون، تتمتع هذه المدينة بجبال الريف الجميلة مع متاهة رائعة من المباني ذات اللون الأزرق اللي يحتوي بهجة رقيقة بشكل لا يصدق، فهذه مدينة هادئة ومكان عظيم للاسترخاء، فإذا كنت من الأشخاص اللي يبحثون عن الاسترخاء لا تفوت زيارة هذه المدينة. وتعد زيارة ساحة وطاء الحمام أحد أجمل الأماكن السياحية في شفشاون، باعتبارها القلب النابض للمدينة والأكثر حيوية على مدار اليوم، فهي تعد وجهة مثالية للسياحة من قبل الزوار جنباً إلى جنب مع السكان المحليين.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: مرت مئات السنين منذ أن كانت مكناس عاصمة المغرب، وبالفعل لم تعد على قائمة الكثير من السائحين في الآونة الأخيرة، رغم كونها وجهة سياحية ممتعة، فهي تضم الكثير من الأماكن السياحية والمعالم الأثرية المذهلة، مع عدد من أفضل مجموعات المواقع التاريخية في المغرب، واللي تقع جميعها على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من بعضها البعض، وداخل المدينة القديمة الخالية من المتاعب والحشود السياحية الكبيرة اللي قد تجدها في العديد من المدن المجاورة.
1: الحياة قصيرة جداً،

0: العالم واسع جدا، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
1: ويبقى لباب المنصور هذه البوابة العملاقة اللي تتمتع بتصميم وديكور مذهل وفريد من نوعه بمثابة أحد الأماكن الأثرية الرائعة في مكناس، واللي تميز مدخل المدينة القديمة من خلال الجدران المحصنة. وإلى قرية الصويرة واللي تعتبر قرية رائعة على شاطئ البحر ومن أكثر المدن سحراً في المغرب، فتتميز بزوارق الصيد الملونة اللي تتمايل على الماء بشكل ساحر مع مجموعة من المعالم السياحية والتاريخية الرائعة، ما يجعل منها مكان جميل لا يمكن تفويته لما تزور المغرب. بلدة مرزوقة اللي تتمركز على أطراف الصحراء الكبرى، على الرغم من صغر حجمها إلا أنها تستقطب الكثير من السياح والزائرين الباحثين عن متعة التخييم في الصحراء، وغيرها من رحلات السفاري، وتعطيهم فرصة لركوب الإبل والدراجات الرباعية والتزلج على الكثبان الرملية.
0: رحلة عبر الأثير.
1: اللي يزور المغرب مستمعينا لازم يجرب الأكلات المغربية الشعبية، وأهمها الكسكس اللي يتصدر قائمة مأكولات الأفراح والمناسبات، والطاجين. والطاجين هو عبارة عن آنية فخارية مغربية، ومن أهم الطواجين المغربية طاجين البرقوق، وهو عبارة عن قطع لحم تطبخ مع البصل والتوابل والبهارات وتزين بحبات البرقوق المعسل. وغيرها من المأكولات المغربية مثل البيصارة والحريرة والبسطيلة. وبهذه المأكولات الشهية نكون وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء مع رحلة جديدة. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
0: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البناء، وإخراج آمنة راشد.
2: رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: خلف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ابنه الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، الذي سارت البحرين في عهده خطوات سريعة نحو التقدم، حيث تأسست دوائر حكومية جديدة وتشكلت مجالس إدارية للمصارف والصحة والشؤون العامة.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان.
3: بحرين، هذه إذاعة مملكة البحرين.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أينما كنتم يصلكم أثير إذاعة مملكة البحرين، وحتى متابعينا في كل مكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نحييكم أجمل تحية ونلقاكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بقامة جديدة من القامات التي أضاءت مشوار إذاعة مملكة البحرين ووضعت بصمتها في ذاكرة هي ذاكرة للإذاعة، ذاكرة للإعلام، وذاكرة للوطن. حديثنا اليوم حديث للأمانة شائق، ممتع، متنوع، وأكيد شخصية مختلفة، شخصية متفردة، وصوت لا يمكن لجيل الطيبين أبناء السبعينات والثمانينات لا يمكن أن تغفله الأذن، لأن صوت كان متواجد عبر الإذاعة ولا يزال من خلال برامجه التي نعيد بثها والاستماع إليها والاستمتاع بما ورد فيها من عمل وجهد وتقديم، بالإضافة إلى أنه وجه مألوف في نشرات الأخبار على مدى سنوات طوال، رافق من خلالها العديد من العناوين وتفاعل مع العديد من الأحداث التي شكلت تاريخ المنطقة السياسية الحديث والمعاصر، بالإضافة إلا أن هذه الشخصية أيضا لها تاريخها ولها امتدادها وخبراتها التراكمية السياسية. سوف نكتشف ونقترب أكثر ونتعرف على الوجه الحبيب والصوت الحبيب للأستاذ الكبير عبد الجليل الطريف اللي نورنا اليوم في استوديو إذاعة البحرين، وأنا شخصيا سعيدة جدا بهذا اللقاء. لطالما تابعتك عبر الشاشة وصوتك لا يمكن أن تخطئه وتخفله الأذن، ولكن وجودك وحضورك مختلف اليوم.
10: بارك الله فيك أختي وعزيزتي الأستاذة الشيخة. أنا سعيد الحقيقة بوجودي في هذا العرين الذي الحقيقة نشأت وترعرعت فيه، وكنت أتزود من خلاله بكل مقومات الجانب الإذاعي ما شاء الله، لأن إذاعة البحرين هي إذاعة محفورة في التاريخ، وكانت من الإذاعات التي أنشئت في بداية وسبقت الكثير من البلدان والمناطق الأخرى، فكانت لها فعلا وجودها وحضورها على مختلف الساحات ومختلف المناطق، ولذلك كنا سعداء بأن نكون

كون جزءا من هذه الإذاعة. الحقيقة يعني أنا أخجلتيني بالأخ الشيخة يعني هذا الإطراء، ربما أنا لا أستحق هذا المديح الكبير والواسع، ولكن هذا لطف منك، وبالتأكيد هذا من سمو أخلاقك. الحمد لله، يعني أنا بدأت مشواري في العمل الإذاعي

0: نشأ، أين نشأ، ذكريات الطفولة، أين سارت بك الحياة في التعليم، وكيف وصلت إلى الإذاعة؟
1: الحقيقة يعني أنا نشأت في منطقة السنابس، ولدت في هذه المنطقة، وكنت محظوظ أن الوالد رحمة الله عليه كان يعني من الرعيل الأول من المدرسين. عندما نشأت في بيئة الحقيقة رغم أنها ربما لم تكن تتعاطى مع الجانب التعليم، ولكن الوالد بحكم يعني التصاقه بالجانب التعليمي يعني عمل على زرع هذا الشيء في داخلنا. في أثناء الطفولة طبعا لم تكن هناك مدرسة في منطقتنا، إنما كانت هناك مدرسة اللي هي مدرسة الخميس الابتدائية للبنين. هذه المدرسة رغم أنها تبعد عن منطقتنا يعني بعض الشيء، ولكن يعني كان الوالد يعني أخذنا إلى هذه المدرسة، وأخذني في السنوات الأولى من طفولتي بحكم كون مدرس. وأتذكر أنه في البداية كان الوالد عنده نوع من السيكل اللي نسميه الدراجة الهوائية، وكان يعني ياخذني على هذه الدراجة إلى المدرسة.
0: يردفك
1: لي. يردفني. نعم يردفني الوالد في طول هذا الطريق، وكنا نقطع شارعين رئيسيين اللي هو شارع البديع وشارع الشيخ عيسى أعتقد، لأن المدرسة كانت في الخميس.
0: نعم. طيب كلمنا عن المدرسة، عن أجواء المدرسة. الوالد كان مدرس في المدرسة؟
1: نعم الوالد كان مدرس في مدرسة الخميس.
0: يعني أنت عندك امتياز؟
1: إلى حد ما.
0: إلى
1: حد
0: ما. يعني دائما أبناء المدرسين والمدرسات إحنا نسميهم الفي آي بي في المدرسة.
1: صحيح، ولذلك لما يكون عندهم أي تجربة من التجارب يختارون عبد الجليل الطريف على أساس أنه هو يكون دائما الضحية للأسف. فبعد أن يعني تم تسجيلي بشكل رسمي في هذه المدرسة، كنا الأخت شيخة نروح نقطع هذا الطريق، الطريق الطويل، هذا الطريق اللي كان على جانبيه توجد المزارع.
0: نعم.
1: وكنا رغم حرارة الجو في فترة الصيف، رغم البرودة في الشتاء، مع ذلك لم نكن يعني نشعر إطلاقا بهذه الأجواء.

0: داخل القرية. فكان يعني الأجواء كانت أجواء جميلة ورائعة، وإحنا زملاء مع بعضنا البعض صغار، وأحيانا نقطف من هذه الشجرة وناخذ منها وناخذ نوع من الثمار الكنار أو اللوز اللي موجود على الطريق. المدرسة الحقيقة كانت مدرسة تحوي العديد من الطلبة من مختلف المناطق المحيطة بالخميس. لم تكن مقتصرة فقط على منطقة البلاد القديم. كانت يعني كان هناك زملاء من مناطق مثل عالي ومثل السهلة ومثل بقية المناطق الأخرى، فتكونت عندنا يعني علاقات وزمالات مع إخوان وأعزاء لازلنا إلى الآن يعني نتواصل معهم ونتذكرهم. وكانت المدرسة أيضا فيها المدرسين البحرينيين ومدرسين من الدول العربية الأخرى، فكان كل هذه يعني كل هذا كل هذه المدرسة وكل هذه المؤسسة تجمع كلها يعني كل هؤلاء الأشخاص، وكنا نستفيد الحقيقة من تجارب بعضنا البعض. استمرت الدراسة في مدرسة الخميس طبعا إلى الصف السادس الابتدائي. في خلال فترة الدراسة الابتدائية الحقيقة الوالد أيضا كان عنده نوع الراديو القديم، وكان هذا الراديو إذا ما خانتني الذاكرة يعمل على بطارية، والبطارية كانت يعني بطارية كبيرة تشحن ما أدري بأي طريقة من الطرق.
1: راديو الترانزستور.
0: والله راديو كان، لا لم يكن هناك ترانزستور، راديو كبير أتذكر، وكنا نستمع، كان الوالد يعني يستمع إلى هذه، وكنت أنا أتنصت على يعني الأخبار اللي يستمع إليها.
1: شنو أكثر الموجات اللي كان يسمعها؟
0: كان أعتقد لندن، ولكن لم يكن الصوت طبعا هذا واضح لأن تكون في نوع من الوش يعني، وما تلتقط الإذاعة في ذاك الوقت إلا بشق الأنفس. في خلال هذه الفترة الأخت شيخة يعني كان يعني يستطربني ويستهويني سماع صوت المذيع اللي يعني يقرأ نشرة أخبار أو يقدم برنامج. كان هذه في المراحل الأولى من حياتي لما كنت في المرحلة الابتدائية،
1: يعني كنت معجب بالحالة وفكرة أن هذا الصوت يأتيك من هذا الجهاز وخلفه شخص معين وطريقة التقديم. طيب متى بدأت علاقتك باللغة العربية؟
0: الوالد كان مدرس لغة عربية ودين في ذاك الوقت.
1: نعم.
0: والوالد أيضا رجل يعني ملتزم ومتدين، وكان الأخت شيخة من الصبح دائما من الفجر يؤدي صلاة وثم يقرأ القرآن، ويقرأ القرآن بصوت بعد عالي. فهذا أي قراءة القرآن أيضا هذه بعد جزء أصيل من الأمور اللي يعني جعلتني أحب اللغة العربية من خلال يعني الكلمات الترتيل والكلمات كلمات القرآن الكريم.
1: يعني كنت تسأل تستفسر ما هي معنات هذه الكلمة، أو مثلا لماذا هذه وهذا الفعل منصوب، ولماذا هذا، يعني كنت تسأل الوالد عن هذه الأمور.
0: يعني الوالد كان يدرسني أيضا بعد الرجوع من المدرسة، وكان تعرفين الأول المدرس صحيح أنه يدرس لغة عربية، ولكن المدرس يكون مدرس شامل يدرس يعني العديد من المواد. فكان الوالد يعني يحرص على تدريسي، على اعتبار أن أنا كنت الولد الأول عنده، فكان يحرص على أن دائما بعد الظهر يعطيني بعد
1: دروس
0: خصوصية خلنا يقول. وتعرفين المدرسين الأول يعني مدرسين فيهم نوع من الشدة طبعا،
1: حزم
0: طبعا. ولذلك يعني لا يتهاون معي في أي شيء من الأشياء، خاصة بالنسبة إلى الحساب اللي كنا نسميه الحساب
1: الرياضيات
0: حاليا، وكذلك بقية المواد الأخرى.

0: هذا يعني هالمجموع الأمور اللي يعني عشتها خلال فترة الطفولة خلينا نقول هذه كلها طبعا يعني كانت الإرهاصات الأولى اللي بدأت تتشكل منها شخصيتي. بعد ذلك انتقلنا طبعا إلى المدرسة الثانوية، ويمكن ما تدرين والله لا الأخت شيخة أن المدرسة الثانوية كانت هي المدرسة الوحيدة اللي موجودة في البحرين.
1: الهدايا؟
0: لا، مدرسة المنامة الثانوية.
1: المنامة الثانوية
0: في ذاك الوقت. المدرسة المنامة الثانوية كانت تجمع كل طلبة البحرين.
1: نعم.
0: كل طلبة البحرين، ولذلك هذه بعد يعني أسهمت في زيادة معرفتنا، زيادة خبرتنا، أوجدت لنا علاقات يعني عديدة.
1: نعم.
0: مع الكثير من الزملاء الأعزاء اللي لازلت الآن أتذكرهم وأتواصل معهم أحيانا وفي المناسبات.
1: نعم.
0: خلال هذه الفترة الحقيقة أنا لم أتجه إلى القسم العلمي. المدرسة الثانوية الأول لم تكن هناك طبعا مدرسة إعدادية، كان ينتقل الطالب من المرحلة الابتدائية
1: مباشرة
0: إلى المرحلة الثانوية. ففي خلال هذه المرحلة، مرحلة الثانوية، طبعا الإنسان طبعا تتفتح أيضا مدارك أكثر ويستوعب الأمور أكثر، ومع ذلك لم أتجه للقسم الأدبي كما قد يتصور، اتجهت إلى القسم العلمي. وكانت رغبتي في أن أكون دكتور طبيب، تصوري، رغم أن يعني عندي تكونت عندي في خلال تلك الفترة تكونت يعني ملكة اللغة العربية خلنا نقول.
1: نعم.
0: وحبي وشغفي باللغة العربية، ولكن كان هذا
1: حلم الطفولة أنك
0: أصير دكتور. تخرجنا من الثانوية، الوالد كانت رغبته في أن يعني يحافظ علي بأي طريقة من الطرق في تلك الفترة. تدرين
1: كيف يعني يحافظ عليك؟
0: الله يسلمك. في تلك الفترة كانت الساحة تموج يعني الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية، والوالد كان حريص على أساس أن يعني يحافظ عليه بحكم كونه الوالد.
1: يعني أنت نتكلم الآن في أي سنة مثلا؟ خلينا نقول في الستينات.
0: في الستينات.
1: أي طبعا في الستينات، طبعا في ظل وجود الحراك السياسي، في ظل وجود الثورات العربية، في ظل وجود مختلف الأيديولوجيات.
0: صحيح.
1: يعني أنت أمامك الآن، نحن لا نتكلم فقط عن وجود مثلا تنظيم حزبي أو كذا.
0: صحيح.
1: على اختلاف المسميات من, من, من نظام سياسي إلى آخر.
0: صحيح.
1: ولكن وجود الأيديولوجيات أيضا والساحة ساخنة، يعني
0: صحيح.
1: عندك إما أن أنت
0: صحيح.
1: يعني تتبنى خط معين أو كذا، فكان الوقت خايف عليك أن أنت
0: من إيه؟ من يعني أن يكون في هناك يعني توجه لنوع من أنواع التطرف خلنا نقول.
1: نعم.
0: فكان يعني يهدف إلى أن يحميني من هذا الشيء، ولكن في تلك الفترة كانت طبعا المد العروبي، كان المد العروبي يعني واصل إلى درجات عالية، ولذلك احنا عشنا هذه الفترة وكلنا حتى يعني جيل الوالد.
1: نعم.
0: كانوا دائما يعني مثل ما تقولين تتملكهم الناحية العروبية.
1: نعم.
0: والناحية الوطنية.
1: صحيح.
0: ولذلك نشأت في ضمن هذه البيئة، يعني كنا يعني نتحرك بشكل تلقائي وبشكل عفوي في هذا الاتجاه، ولكن لم يعني أكن راغبا على الإطلاق.

0: والد كان ساهم في هذا الشيء في أن يعني أنتمي إلى حزب معين أو شيء من هذا القبيل.
1: جميل.
0: بعد الثانوية كنت مثل ما ذكرت قبل شوية أن كنت أرغب في أن أكون طبيبا. الحقيقة الوالد كان يعني يهدف إلى أن يعني يوجهني اتجاه آخر تماما.
1: كيف؟
0: نعم، بعد أن تخرجت وتفاهمت مع الوالد، قلت له على أساس أن أنا بغيت أروح يعني أدرس طب في بغداد، فقال إن في هناك أحد الأشخاص اللي تربط بيننا وبينه يعني علاقة نسب، فيعني هذا الشخص عنده مركز في الدولة وعنده علاقات ويا بعض الأشخاص في العراق.
1: نعم.
0: فذكر رحنا إلى هذا الشخص، وكان من ضمنهم أعتقد يعني وكيل وزارة الصحة في العراق أو شيء من هذا القبيل. فأعطانا يعني الوالد أخبر على أساس أن الولد يرغب في أن يعني يلتحق بكلية الطب. فقال ما علي، راح أعطيكم نوع من التوصية إلى هذا الشخص على أساس أنه يسهل المهمة.
1: جميل.
0: ورحنا فعلا إلى بغداد، والحقيقة يعني استقبلنا هذا الشخص وسلم الوالد الرسالة. ولكن الوالد أخذني بعدين، رحنا، تعرفين احنا عندنا زيارة الأماكن المقدسة ما دام رحنا العراق، فالوالد رأسا اتجه إلى كربلاء في النادي والنجف، فعرف من خلال يعني وجوده ان في هناك، او ربما كان يعرف طبعا من السابق، ان في هناك كلية في النجف اسمها كلية الفقه، يعني هي تابعة إلى جامعة بغداد وتدرس العلوم
1: الفقهية،
0: تدرس اللغة العربية والعلوم الإسلامية.
1: جميل.
0: ويبدو أن الوالد بحكم معارفه يعني رتب الأمور بهذه الطريقة، ويعني نصحني نصيحة أبوية بأن يعني ترى هذه كلية ومعترف فيها.
1: نعم.
0: وتدرس 4 سنوات.
1: هو بعد يعني يبحث لك عن الأفضل، يبحث لك عن الأمن، يبحث لك عن يعني خلنا نقول ما يطيب خاطره ويطمنه هو في الأساس،
0: ويطمنه
1: يعني بغض النظر عن كونه مدرسك ويعني مثل ما نقول والمربي والذي يهتم بتشكيل مستقبلك ويرسم لك خطك.
0: صح.
1: وفي النهاية أب يعني ويبحث لك عن الأفضل.
0: بالضبط.
1: فهو ارتأى أن في هذه الكلية
0: يعني ما هو مطلوب.
1: نعم.
0: ما هو المطلوب. فيعني نزولا بعد عن رغبة الوالد،
1: والله متمرد أنت، واضح له على طول الخط إن شاء الله.
0: نعم.
1: واضح ان انت كنت الولد المتفهم المطيع الهين اللين.
0: الحمد لله.
1: زين.
0: نحن كذلك دائما.
1: الحمد لله.
0: وبالتاكيد انتم.
1: والله اعتقد احنا جيلنا ما كان عنده وايد يعني مساحه ينقش. ففي بعض الاحيان مكره اخاك يعني.
0: لا بطل. فعلى أي حال يعني التحقت بهذه الكلية، وهي كلية يعني مثل ما قلت معترف فيها من قبل جامعة بغداد، وأحيانا ودرسونا بعض المدرسين من جامعة بغداد، ودرسنا اللغة العربية والعلوم الإسلامية لمدة 4 سنوات، وحصلت على البكالوريوس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية. رجعت البحرين بعد ذلك، رأسا قدمت على وزارة التربية والتعليم.
1: إيه بتصير مدرس. وأنت الوريث.
0: إيه بالضبط. أسير على ما سار عليه الوالد. فتعرفين الأول يعني الأمور سهلة ميسرة. فتم قبولي في التدريس.
1: في أي مدرسة؟
0: ودرست في مدرسة جد حفص الابتدائية الإعدادية للبنين. درست الله يطول عمرك لمدة 2 سنين. بعد هذا كان في بعثة تعليمية من البحرين إلى أبوظبي. هذه البعثة يعني الحقيقة.

0: هيجا ساهمت في تعليم في التعليم في أبو ظبي، فقبلت من ضمن البعثة، ويعني سافرت إلى أبو ظبي لمدة ظليت هناك لمدة سنتين، درست في مدرسة اسمها مدرسة الغزالي في منطقة البطين في أبو ظبي. وخلال فترة التدريس الله يسلمك، أنا عندي الشغف طبعا كان يمور داخلي بخصوص الإذاعة، فلا أدري بأي طريقة توصلت إلى نوع من التفاهم مع جهة من الجهات داخل إذاعة أبو ظبي بأن أقدم برنامج مسابقات الطلبة هناك. وقدمت البرنامج لفترة مسابقة الطلبة.
1: جميل.
0: فكان هذه ربما هي المحطة أي البداية والمحطة الأولى اللي يعني نقلت رجلي إلى عتبة الإذاعة.
1: جميل.
0: فاستفدت الحقيقة من خلال هذه التجربة الثرية. وبعد أن رجعت من أبو ظبي إلى البحرين ظليت في التدريس لفترة بسيطة، نقلت خلالها إلى مدرسة النعيم الثانوية.
1: نعم.
0: ظليت لفترة تقريبا 3-4-5 شهور، بعد ذلك انتقلت إلى العمل في سكرتارية المجلس الوطني، واشتغلت فترة طويلة، وتم خلال تلك الفترة حل المجلس الوطني. فبعد أن تم حل المجلس الوطني تم اختيار بعض الموظفين اللي اعتبروهم يعني هم موظفين شوية يعني متميزين خلينا نقول، ونقلونا إلى شؤون مجلس الوزراء، وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء. فانتقلت إلى شؤون مجلس الوزراء وعملت هناك، ظليت أعمل في هذه الوزارة من 1975 وقت حل المجلس الوطني إلى 2002
1: في مجلس الوزراء.
0: في شؤون مجلس الوزراء. خلال هذه الفترة أو مع بدايتها بديت الانتقال وبديت يعني التعاون مع الإذاعة، إذاعة البحرين في ذاك الوقت.
1: كيف كان المشروع يعني كيف كانت كيف بدأ هذا التعاون؟ هل كان مخطط له على اعتبار أن عندك تجربة سابقة مع إذاعة أبو ظبي، ولا ربما بعد قدومك إلى البحرين وأن أنت استقريت في الوظيفة بدأت تبحث أن أنت كيف يمكن أن أعيد إحياء تلك التجربة بعدين كانت مع أثير أبو ظبي تصير مع أثير البحرين، أو أن المسألة كانت يعني صدفة على مقلتهم ضربات القدر التي أتت بك إلى الإذاعة، ولا شخص معين يعني زرع الفكرة في رأسك؟
0: لا، الأخت شيخة أنت تعرفين يعني وبالتأكيد هذا الشعور يخالج أي يعني مذيع أو مذيعة. طبعا الإنسان يعني في داخله تشوفينه يعني عنده هالرغبة الجامحة يعني أن يتعانق مع الميكروفون إذا جاز التعبير. فالحقيقة يعني كان هذا الهاجس موجود، فقدمت على الإذاعة في ذاك الوقت. حتى الإذاعة كانت موجودة في القضيبية بشكل مؤقت، لأن الإذاعة المبنى الإذاعة اللي كان في العدلية كان تحت التصليح والترميم.
1: فأنت يعني التحق في وقت اللي كانت الإذاعة في المقر المؤقت،
0: فرحت هناك الإذاعة وقابلت الله يرحمه الأستاذ أحمد سليمان. الأستاذ أحمد سليمان أعطاني أتذكر يعني ورقة فيها موجز وقال لي يعني اقرأ هذا الموجز. قريته، قال لا إذا أنت تدخل الاستوديو
1: تدخل على طول
0: رأسا قال لي تدخل الاستوديو.

0: بس ما أدري أني هل أتذكر هل دخلت الاستوديو أو أن انتظرت، لأن كانوا على مشارف الانتقال إلى المبنى اللي كان تحت الترميم. ففي ذاك الوقت بدأت العمل في الإذاعة، وبدأت رأسا في قراءة نشرات الأخبار. وكانت الإذاعة يعني مبنى بسيط ومتواضع، وقسم الأخبار قسم بسيط، وقسم الأخبار نطبع منه وندخل إلى الاستوديو وبينهم الكنترول. فكان وفي طبعا يعني في استوديو أو اثنين فقط حق التسجيل والهذي، ومكاتب والأشياء الهندسية والإدارية.
1: نعم.
0: فبدأت العمل الفعلي في الإذاعي خلال تلك الفترة بإذاعة البحرين.
1: جميل.
0: فيعني بدأت العمل من خلال قراءة نشرات الأخبار، ثم بعد ذلك يعني بدأنا بعد نشارك الإخوان الأعزاء اللهم المذيعين القامات الإذاعية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت، نشاركهم في تقديم البرامج، بعض البرامج اللي كانت موجودة في ذاك الوقت. ومن هنا بدأت الخطوات الأولى في عمل العمل الإذاعي.
1: الآن احنا نتكلم عن 75 أو ما بعد 75.
0: إيه؟ نعم. يعني في حدود 75 نهايتها أو بداية 76. نعم.
1: هذه المرحلة أنت كنت فقط مكتفي بموضوع النشرات الإخبارية، ما كنت تفكر في البرامج وأن أنت يعني تعد برنامج معين، تصغ له نظرة استراتيجية معينة، البرنامج يهدف إلى تغطية أو مثلا تحقيق الأهداف معينة واضحة بالنسبة لك، ولا اكتفيت بنشرة الأخبار؟
0: مثل ما تعرفين الأخت شيخة بأن يعني عمل رسمي في مكان، والعمل الإذاعي أيضا في جزء آخر من يعني فترة الإنسان. لذلك يعني الارتباط أيضا بقراءة نشرات الأخبار وتقديم بعض البرامج البسيطة كانت تشغل الوقت تقريبا كله. ولا أتذكر في ذاك الوقت هل يعني سعيت إلى أن أقدم برنامج أو لا، لكن فيما بعد أن الحقيقة يعني ظلينا فترة بسيطة، ثم تم الانتقال إلى المبنى هني في
1: مجمع
0: وزارة الإعلام في مدينة قيسى. فبعد ذلك لا بدينا طبعا العمل بشكل واسع وبشكل مكثف.
1: طيب ما هي أكثر البرامج التي يعني لا تزال عالقة بالذاكرة والتحضير لها أخذ منك وقت وكان في يعني جهد في إنتاج هذه البرامج؟
0: الحقيقة كان في كثير من البرامج، لأن يعني مثل ما تعرفين يعني الدورة الإذاعية دائما تنزل بالعديد من البرامج الإذاعية.
1: نعم.
0: فكانت البرامج يعني تكون موزعة على العدد من المذيعين. كان في هناك برامج الحقيقة يعني شاركت فيها ويعني وقدمتها، وربما لا تزال عالقة في الذهن. في برنامج حتى يعني قدمناه في الإذاعة.
1: نعم.
0: ثم بعدين انتقلنا إلى التلفزيون.
1: أيوة.
0: اللي هو برنامج استشارات قانونية. هذا البرنامج طبعا يجيب على استفسارات المستمعين والمشاهدين.
1: نعم.
0: وكنا نستضيف يعني المحامين.
1: نعم.
0: محامين متمرسين ويجيبون على أسئلة صعبة قد يمر فيها الإنسان ويستفيد يعني المستمع أو المشاهد، ولذلك كان يستقطب عدد كبير من المتابعين.
1: جميل.
0: في هناك برامج يعني مختلفة الحقيقة قدمناها، في برامج دينية

0: في برامج إذاعية، في برامج سهرات، في برامج أيضا سهرات في خلال شهر رمضان دائما نقدم سهرات، يعني لأن إذاعة البحرين كانت تقدم سهرات إذاعية في شهر رمضان
1: ولا تزال
0: نعم
1: حتى اليوم
0: نعم على امتداد الشهر، على امتداد الشهر
1: صحيح.
0: وكان الإخوان المذيعين يشاركون في هذه السهرات. يمكن لو أردنا أن نستعرض عدد من البرامج اللي تم تقديمها، كان في هناك برنامج اسمه مع الأنبياء، كان من إعداد حلمي رمضان، وقدمت هذا البرنامج لفترة طويلة. كان في هناك برنامج دعوة إلى الإيمان، بدينا بالبرامج الدينية. هذا البرنامج أيضا من إعداد الأخت منيرة الأعليوات، وقدمت يعني سعت بتقديمه مع الأخت الفاضلة الزميلة بدرية عبد اللطيف.
1: نوجه لها تحية طبعا، أكيد
0: نوجه لها ألف تحية الحقيقة لأختنا الأستاذة بدرية. قدمنا برنامج أيضا مع الأخت بدرية اللي هو للمستمع مع التحية.
1: نعم.
0: هذا البرنامج أيضا من إعداد الأخت بدرية.
1: نعم.
0: وبدرية عبد اللطيف، ومن إخراج كان المرحوم الأستاذ نبيل العلوي. برنامج جولة في بحر الثقافة، هذا البرنامج إعداد نبيلة سليمان، هذا استمر فترة طويلة الأخت شيخة.
1: نعم.
0: وكانت الأخت نبيلة يعني ما شاء الله نشيطة، ولذلك كان هذا البرنامج يعني يتواصل على امتداد العديد من الدورات الإذاعية. قدمت مع أختي وعزيزتي وزميلتي الأستاذة أمينة حسن.
1: نعم.
0: وأخرج الأستاذ خليفة العريفي. قدمت برنامج يعني الشاعري في قبل موجز الساعة 12، الراعية والسندباد.
1: اسم البرنامج؟
0: الراعية والسندباد.
1: الراعية والسندباد.
0: نعم. هذه
1: شنو محتوى البرنامج؟
0: هذا برنامج يعني مثل ما تقولين في مناجات، في يعني نوع من المشاعر الفياضة يقدم يعني مع منتصف الليل، مع منتصف
1: مناسب
0: الليل.
1: أجواء الليل
0: مناسب. مناسب لأجواء الليل.
1: جميل.
0: إيه نعم.
1: إيه بعد ناس رايقة وتبي تسمع يعني كلام لطيف وعبارات جميلة، وأعتقد أن هذه البرامج اللي يتم إنتاجها في ذي الوقت لها خصوصية.
0: لها خصوصية.
1: نعم.
0: إيه نعم. وبرنامج بسيط، وأتذكر يمكن في حدود 10 دقائق.
1: جميل.
0: في البحرين عبر التاريخ، هذا من إعداد الأخ والزميل الأستاذ عبد الواحد درويش، وقدمته مع الأستاذة بدرية عبد اللطيف.
1: جميل.
0: في برنامج أيضا قدمناه استمر لمدة استمر على مدى 30 حلقة، اللي هو برنامج حديث الغروب. حديث الغروب.
1: حديث الغروب.
0: حديث الغروب. اي نعم. شاركت فيه الحقيقة، شاركت في بعض هذه، لأن هذا البرنامج كان يقدمه المرحوم الأستاذ إبراهيم كانو، فيعني أنا قدمت من عدد من الحلقات الحقيقة. في أيضا هناك برنامج اسمه عميدة الحضارة، هذا البرنامج من إعداد عيسى الحمر، وقدمته مع الغازي عبد المحسن وأمين الشملان، واشتركت معهم في التقديم، وأخرج الأستاذ خليفة العريفي.
1: جميل.
0: في برنامج أيضا آخر اسمه للمستمع مع التحية، هذا البرنامج استمر على مدى 60 حلقة، قدمته مع الأستاذة بدرية عبد اللطيف وأخرج نبيل العلوي رحمة الله عليه.
1: نعم.
0: برنامج أيضا من أرشيف التاريخ، هذا البرنامج من إعداد راشد أبو أحمد، وأنا قدمته وأخرجه أيضا نبيل العلوي. في برامج طبعا بالخاصة بالمناسبة،
1: نعم،
0: بالمناسبات الوطنية،
1: نعم.

0: دائما نقدمها. كان في برنامج لمناسبة زيارة صاحب العظمة إلى المحرق، وكان اسمه قلعة عراد بين الماضي والحاضر، إعداد فاطمة الخواجة، وقدمته وأخرجه الأستاذ نبيل العلوي رحمة الله عليه. في البحرين الأولى في تنمية الإنسان، برنامج أيضا خاص بمناسبة العيد الوطني، قدمنا إعداد المرحوم الأستاذ عوض هاشم وإخراج زميل عبد النبي حسين، نقدم له التحية. وقدمت مع الأخت الفاضلة والزميلة أمينة الشملان في برنامج اسمه مسالك النور، كنت أنا عديته. هذا البرنامج قدمه الأستاذ عاطف السلطي رحمة الله عليه وأمينة حسن، الأخت أمينة. استطلاعات قرآنية أيضا عدت فوزية محمد، الأخت الزميلة فوزية محمد، وقدمت مع عبد الله ملك. في برنامج اسمه شعاع المساء، هذا البرنامج
1: شعاع المساء جميل.
0: نعم، قدمت مع الأستاذة بدرية عبد اللطيف، وأخرج عبد النبي حسين. في برنامج اسمه أديان من صنع الإنسان، هذا البرنامج أعد راشد نجم، وقدمت وأخرج الأستاذ عبد الواحد درويش.
1: جميل.
0: يعني طيب، يعني في عدد كبير، عدد كبير
1: بالضبط. هناك أعمال كثيرة وأعمال ممتدة، ولم يقتصر فقط إنتاجها على دورة برامجية واحدة. أنت اليوم من خلال هذا المشوار، ما هو البرنامج الذي تعتقد أنه أقربهم إلى قلبك، أكثرهم تعبيرا عنك، ولا تزال يعني تحت فضله بمكانة خاصة؟
0: والله أخونا عبد الناصر النعار، حبيبنا وعزيزنا،
1: أستاذ بوجمال
0: وجمال، يعني إلى حضور متميز.
1: نعم،
0: دائما يعني وجوده وحركاته، ويعني دماتة خلقه.
1: صحيح.
0: فقدمت وياه برنامج اسمه محطات عبر الأثير. هذا البرنامج أيضا يعني برنامج فيه حيوية.
1: جميل.
0: كثير الحقيقة.
1: هل هو مجلة إذاعية؟
0: أشبه بالمجلة.
1: جميل.
0: الإذاعية، أشبه بالمجلة الإذاعية، فكان يعني برنامج فيه نوع من التنويع.
1: أيوة، والحيوية
0: والتشويق، ولذلك يعني كنت سعيد في تقديم هذا البرنامج مع أخي أبو جمال، بارك الله فيك.
1: طيب الآن هذه خطك الإذاعي.
0: نعم.
1: متى تحولت؟
0: وهناك طبعا برامج أخرى طبعا.
1: أي. ولكن الغرض الرئيسي من دخولك الإذاعة كان قراءة نشرة الأخبار.
0: نعم.
1: يعني هذه الفكرة الأولى.
0: نعم، في البداية نعم كانت نشرة الأخبار، ثم يعني توسع يعني العمل ليشمل البرامج وتقديم.
1: نعم.
0: البرامج وإعداد بعض البرامج.
1: نعم.
0: وبعدين طبعا
1: من كان مدير الإذاعة في ذلك الوقت؟
0: كان مدير الإذاعة في البداية أحمد سليمان.
1: نعم.
0: وبعدين صار الأستاذنا الكبير الأستاذ حسن كمال.
1: أي
0: نعم. وبعدين صار بعد الأخ رئيس الإذاعة الأخ المرحوم الأستاذ عبد الرحمن عبد الله رحمة الله عليه، وخالد. والحقيقة يعني عندما أذكر هذه الأسماء يعني يتملكني شعور ما شاء الله بأهمية مثل هذه القامات الإذاعية الكبيرة، اللي يعني أثرت الساحة الإذاعية بخبرتها وكفاءتها وقدراتها المتعددة الحقيقة. لأن يعني شخص مثل الأستاذ حسن كمال شخص يعني متنوع الثقافة، متنوع الجوانب الفنية.
1: نعم. صحيح.
0: يعني نحييه ويعني نوجه له الألف شكر وألف تحية.
1: يستاهل بخالد، يعني بصمته واضحة وصوته وما قدمه للإذاعة والبحرين بشكل عام، يعني عمل عظيم وعمل جميل وباقي وخالد. طيب هذه عملك الآن في الإذاعة، وقراءة نشرات الأخبار، ونوعا ما بدأت تتلمس طريقك مع البرامج، متى انتقلت إلى التلفزيون وأصبحت أيضا تظهر يعني للجمهور عبر الشاشة؟
0: الأخت شيخة الله يطول عمرك، الحقيقة يعني

0: بداية العمل في الإذاعة، تدري في ذاك الوقت إذاعة البحرين كانت يعني مسموعة، مسموعة جدا، ولم تكن هناك طبعا وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تكن هناك التلفزيونات
1: والفضائيات
0: بكل هذه التقنيات الهائلة وكذا. فكان هناك يعني مكانة كبيرة إلى إذاعة البحرين، ثم إلى تلفزيون البحرين أيضا، وحضوره وتواجده ليس فقط في حدود مملكة البحرين وإنما على امتداد منطقة الخليج في ذاك الوقت.
1: نعم.
0: في هالأثناء كان يعني بعض المتابعين، أتذكر ولا زلت أحتفظ بقصاصات من الصحف،
1: طبعا ما يرسلوا لكم الرسائل أو عن طريق البريد القراء.
0: إيه كانوا نعم، فكان يعني عن طريق مثل ما تفضلتين
1: بريد القراء.
0: نعم. فكتب يعني أكثر من واحد وأكثر من واحدة من الأخوات كتبوا على أساس إن سمعنا صوت كذا متميز يعني، فكانوا يتمنون لو بعد يعني
1: يعطي أكثر
0: وينتقل بعد إلى التلفزيون.
1: نعم.
0: في هالأثناء كانت الأخت المرحومة الأستاذة كريمة
1: زيداني.
0: الأخت كريمة زيداني كانت تقدم برنامج مساء الخير، وبرنامج مساء الخير يعني برنامج اللي هو مجلة التلفزيون تقريبا. هذا البرنامج كان يقدمه معاها مذيع اسمه حلمي البولوك. حلمي البولوك هو مذيع مصري بعد متميز. أعتقد أن في خلال تلك الفترة انتهت فترة انتدابه والتعاقد معه، فرجع إلى مصر، فاحتاجوا إلى مذيع يحل محل حلمي البولوك، فعرضوا عليه،
1: وكان المذيع بالجليل طرف.
0: نعم، عرضوا عليه، فأنا طبعا رحبت بالفكرة لأن على أساس أن هي هذه فرصة بعد طيبة وسانحة على أساس أن الإنسان ينتقل إلى التلفزيون، وبدأت انتقلت يعني أول ما خطيت الخطوة الأولى في التلفزيون من خلال برنامج مساء الخير ويا المرحومة الأخت كريمة الزيداني. ورأسا بعدها مباشرة رأسا يعني اقتحمت عالم الأخبار، لأن يعني الأمور أنت مثل ما تعرفين الأخت شيخة يعني الإذاعة هي المعلم الأول ترى، لأن الإذاعة هي يعني مايكروفون، ورأسا المايكروفون ينتقل إلى أذن المستمع.
1: نعم.
0: أذن المستمع، عرفت شلون؟ ولذلك يعني المذيع القدير يعني يستطيع أن يوصل هذا الشيء إلى المستمع بشكل مباشر، ويعمل على أساس أنه هو يعني يوصل ما يريد أن يقوله بطريقة الصحيحة وبطريقة الجيدة اللي يتقبلها المستمع.
1: طبعا لأن مثل ما تفضلت يعني، ولا أقطع كلامك إلا بالخير، يعني الإذاعة فيها مسؤولية وفيها تحدي كبير فيما يتعلق موضوع يعني تقديم المادة الإذاعية عبر الميكروفون والأثير. في التلفزيون المشاهد ممكن يعني مثلا تروح عينه على الديكور، هم يصورون في مكان وايد حلو والاستوديو اللي هم فيه جميل جدا، فلربما ما يركز وايد مع موضوع المقدمين البرنامج المادة التي تقدم، ويصبح مأخوذ مثلا بالخلفية.
0: صحيح.
1: أو بالاستوديو.
0: صحيح.
1: أو مثلا تكون المذيعة مثلا على قدر كبير من الجمال، المذيع عنده حضور طاغي وجاذبية، فالتلفزيون هناك في مجال لي يعني خلنا ما بسميها تشتيت انتباه المتلقي أو المشاهد.
0: صحيح.
1: ولكن درجة تركيزه متوزعة على أمور كثيرة.
0: صحيح.
1: في الإذاعة.
0: نعم.
1: ما في مجال.
0: ما في.
1: هي الأذن وتركيز المستمع معاك بدرجة كبيرة جدا، وأنت أمام تحدي خطير.
0: صحيح.
1: أما أن أنت تمتلك هذه الأذن وتصبح يعني وكأنك تسرسبت في داخل هذا المستمع ليبقى معك إلى آخر البرنامج أو تفقد
0: والأذن تعشق قبل

0: العين أحيانا.
1: نعم. نعم صحيح صحيح، يعني لأن في التلفزيون احنا طبعا عملنا في هذا الجهاز وفي هذا الجهاز، لا هناك يعني في هناك الكثير من المؤثرات الأخرى اللي تشارك المذيع، يعني تشارك بالنسبة إلى مختلف الأمور ومختلف الجوانب.
0: في مادة فيلمية بعد، في مثلا التقارير خصوصا في الأخبار.
1: نعم صحيح. بينما في الإذاعة أنت و المستمع بشكل مباشر، ليس هناك أي مؤثرات أخرى. صحيح. ولذلك أنت يعني مكشوف مثل ما نقول أمام المستمع. يعني دخلنا الجانب بعد التلفزيون وأصبحت أقدم نشرات الأخبار، ثم بعد قدمت العديد من البرامج في تلفزيون البحرين، فكانت يعني كان وقتي موزع بين العمل الإداري في الصباح والعمل في الإذاعة والعمل في التلفزيون، ولكن تبقى الإذاعة هي الموئل الأول بالنسبة لي.
0: أعتقد أن بعد من يعني من يشاهد ومن يتابع الآن، أعتقد أن على طول المشوار يعني منذ أن وجدت الإذاعة ككيان وكوسيلة تواصل إعلامية، كل من نشاهده الآن من نجوم الصف الأول في التلفزيونات، خلينا نقول مثلا شوف مثلا، وبالذات في القنوات الإخبارية لأنها تحتاج إلى حضور وقوة ولغة وتمكن، بتسأله بيقول لك أنا بدايتي مذيع في الإذاعة.
1: صحيح صحيح.
0: أغلبهم
1: صحيح.
0: وإحنا نتكلم عن ناس يعني دخلت في المجال الإذاعي لسنوات، ولم يكن حتى في أغلبهم يمكن ما كان في بالهم إنما ينتقلون إلى الشاشة.
1: صحيح.
0: ولكن تأسيسهم وبدايتهم وخبرتهم التراكمية كلها كانت في الإذاعة.
1: صحيح. ولذلك الإذاعة الحقيقة هي المدرسة الأولى بالنسبة إلى المذيع، بالنسبة إلى المخرج، بالنسبة إلى
0: المعد
1: أيضا، لأن لابد وأن يعني يخرج كل إمكانياته وقدراته في هذه المادة وفي إيصال هذه المادة إلى المستمع بالشكل الذي يتلقاها المستمع بقبول حسن.
0: نعم. الآن مع كل هذا المشوار أنت لديك خطك الآخر، لأن أنت ما كنت موظف في الإذاعة بشكل دائم أو كلي، أنت كنت تعمل في رئاسة مجلس الوزراء. عملك ما هي طبيعته؟ عمل إداري؟
1: طبيعة عملي عمل إداري صرف. كنت موظف في هذه الوزارة وأقوم كمقرر بالنسبة إلى اللجان الوزارية من أول ما يعني انتقلت للعمل في هذه الوزارة. ثم بعدين أصبحت مدير للجان، مدير الجلسات واللجان، مثل ما تعرفين مجلس الوزراء يتفرع عنا لجان وزارية. نعم لجان وزارية متعددة ومتخصصة.
0: صحيح.
1: فكنت الحقيقة يعني أحضر مجمل هذه اللجان، ويعني علاقتنا تكون مباشرة مع الوزراء، على اعتبار أن هذه اللجان تشكل من وزراء. فأيضا بعد هذه تكسب الإنسان بعد معرفة وعلم، وتكسب خبرة في كيفية التعامل مع يعني شخصيات كبيرة بهذا المستوى.
0: في جزئية أخرى الآن، في وأنت ترتدي عباءة المذيع ومقدم البرامج، أنت تقرأ هذا الخبر أو تعلن عن هذا المشروع، أو لربما هناك في نص لقانون جديد أنت تقدمه الآن للجمهور. لو كنت مثلا مذيع ومقدم برامج بدوام كامل، فأنت في الأساس في الإعلام تلقيت هذا الخبر أو المادة جاهزة وتقدمها للمستمع أو للمشاهد أيا كان.
1: نعم.
0: ولكن وجودك في مطبخ القرارات، وجود

0: في وسط يعني هذه المكان وجودك في رئاسة مجلس الوزراء وشؤون مجلس الوزراء وفي اللجان الوزارية التي تتناول مختلف المواضيع التي تعنى بها الحياة في البحرين، وأحيانا حتى موقف دولة البحرين في ذلك الوقت إزاء مثلا الأحداث العالمية، ما يطرأ على الساحة السياسية. وإحنا نتكلم عن فترة مشبوبة، يعني وجودك أنت في هذا المجال من 75 مرورا العالم مر بالعديد من الأحداث المهمة خصوصا لمنطقة الشرق الأوسط.
1: صحيح.
0: يعني صحيح. تحولات حروب أزمات.
1: صحيح.
0: فأنت موجود الآن، يعني أنا سؤالي كيف تنظر لهذه الأخبار التي تقع بين يديك وأنت أصلا لديك جزء من الصورة في كيفية يعني تشكل تلك الأخبار.
1: صحيح.
0: وحتى بعض القرارات والمشاريع في داخل مطبخ الحكومة مثل ما نقول.
1: بالتأكيد طبعا لما أنا كمذيع أقرأ أي خبر من الأخبار بالتأكيد يعني رايح يعني مثل ما نقول يكون قراءتي لهذا الخبر أيضا مستندة إلى بعد نوع من المعرفة أو نوع من الخبرة بهذا الموضوع أو هذا الموضوع. فلذلك لابد أن يعني عندما أقرأ الخبر بالتأكيد يفترض أن الخبر يعني يصل إلى المستمع بطريقة يعني بطريقة بعد أفضل، خلنا نقول لأن من نقل الخبر يعني عنده نوع من الخلفية، خلنا نقول بالنسبة إلى هذا الموضوع الذي يتحدث عنه. فلذلك طبعا لما أخذ نشرة الأخبار أحيانا يعني لا أتفاجأ ببعض الأمور أو بعض الأخبار، لأن الواحد عايش في الفترة السابقة في فترة يعني سابقة عايش مثل هذا الحدث أو مثل هذا الموضوع وعارف يعني العديد من تفاصيله والعديد من جوانبه.
0: شكرا لأنك أجبت على سؤال كان يعني يدق مسامره في رأسي من البداية.
1: نعم بارك الله فيك.
0: يعني كمية الهدوء يعني ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يعني أنا أتكلم الآن كمتلقي.
1: نعم. أوكي؟ نعم.
0: كمستمع ومشاهد. نعم. على طول هذه الفترة يعني عبد الجليل الطريف عنده ثبات انفعالي خرافي ويقرأ الأخبار بطريقة يعني اسمح لي في التشبيه، هي طبعا بشكل إيجابي طبعا، بطريقة روبوتية. يعني ويمر على الخبر يفترض أنه يكون في بعض الأخبار صادمة لربما الأخبار يعني هي اسمها أخبار يعني
1: أخبار إيه؟
0: ولكن عبد الجليل ثابت هادئ صوتا ونظرة وبدي لانجوج وطريقة تفاعل مع الكاميرا. فكنت أسأل يعني هل هو في الواقع كذي ولا هو لا يبدو انه مثل ما تفضلت انت لا تتفاجئ يعني تيك النشرة انت اصلا عارف الموضوع.
1: بالضبط بحكم عملي
0: بحكم عملي
1: وظيفتي. فلذلك طبعا اطلع على كثير من الامور.
0: نعم.
1: ولذلك لما ياتي خبر بهذا الموضوع بالتاكيد يعني يكون يعني ادائي لهذا الخبر يكون
0: مختلف. نعم.
1: ووراءه مثل هذه الخبرة
0: والمعرفة
1: السابقة.
0: مرة أخرى شكرا أجبت على السؤال لأن أعتقد فعلا أن الإعلام يعني لديه ما في جعبته الكثير.
1: نعم.
0: وعنده اطلاع وعنده معرفة وعنده القنوات التي يستقي منها معرفته الشخصية، وبالتالي طريقة تعامله مع ما يقدمه من مادة سواء في الأخبار أو حتى في البرامج أكيد إن هي تصبح مختلفة وتفرق من شخص إلى آخر.
1: نعم يفترض.
0: نعم.
1: طبعا في هناك جانب آخر أخت شيخة
0: وهو
1: استكمال أنت سألتيني عن عملي الرسمي.
0: نعم.
1: طبعا عملي الرسمي في شؤون مجلس الوزراء توقف في سنة 2002. لو سألتي ما بعد 2002 تم

0: تعييني عضوا في مجلس الشورى. مجلس الشورى
1: نعم. مع التشكيل أول مجلس وطني. أول مجلس.
0: نعم. جلالة الملك المعظم حفظه الله يعني كلفني بهذه المهمة. نعم. فاقتحمت أيضا المجال السياسي من هذا الباب الواسع.
1: هو يعني موضوع التعيين له قصة حلوة وطريفة، يعني يا ريتك أنت تخبرنا القصة.
0: نعم. موضوع التعيين يعني أمانة
1: إعلان الأسماء.
0: أمانة يعني أنا لم أكن أتوقع أن بيتم يعني اختياري من قبل جلالة الملك. نعم. حفظه الله.
1: هذه في دور الانعقاد الأول.
0: في دور الانعقاد الأول في. نعم. أول تشكيل المجلس، مجلس الشورى.
1: نعم.
0: بعد في ظل المشروع الإصلاحي.
1: نعم.
0: لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. فيعني كان شيء مفاجئ الحقيقة.
1: أخيرا تفاجأت جليل الطريق. أخيرا.
0: نعم بالضبط، تفاجأت أمانة أن يعني يتم هذا التعيين، ولكن هذا ليس غريبا على جلالة الملك حفظه الله ورعاه، لأن يعني بالتأكيد يعني اختياراته دائما تتم وفق يعني مواصفات. نعم. محددة. وأنا طبعا سعيد وأتشرف بأنني كنت عضوا في هذا المجلس العتيد، واستمر عملي لمدة 4 سنوات. ثم تفاجأت بعدين بأن أعين أمينا عاما لمجلس الشورى عقب 2006. فأصبحت أمين عام لمجلس الشورى.
1: نعم.
0: الحقيقة واستمريت في هذا المنصب.
1: نعم.
0: أعطي ما أستطيع أن أعطي، بعد أن يعني أستطيع يعني أتمنى أن أكون قد أديت دوري واجبي خلال فترة عضويتي في مجلس الشورى، بعدين أتمنى أن أكون قد أديت أيضا الواجب الوطني والواجب الوظيفي عندما شغلت منصب أمينا عاما لمجلس الشورى، واستمريت لفترة 12 سنة بعد هذه أمين عام لمجلس الشورى. ثم بعدين طلعت تقاعد، وما أن بقيت يعني فترة بسيطة حتى تم تعييني عضوا في مجلس الأوقاف الجعفرية، ولازلت
1: في مهمة جديدة
0: ولازلت الآن عضو في مجلس الأوقاف الجعفرية، وأصبحت نائبا للرئيس المجلس. فيعني شوفي البحرين الله يطول عمرك، البحرين يعني عزيزة على كل إنسان بحريني، ولذلك مهما يقدم الإنسان، هذه قناعتي، مهما يقدم الإنسان لهذا الوطن ولهذا الشعب وللقيادة الرشيدة، فهو يبقى يعني مقصر، يبقى
1: قليل.
0: مقصر.
1: نعم.
0: يبقى ما يقدمه قليل في حق هذا الوطن. طبعا احنا نسأل الله سبحانه عز وجل أن يوفقنا في أن نؤدي دورنا ونؤدي واجبنا ونقوم بالأمانة التي كلفنا بها.
1: نعم.
0: على أكمل وجه إن شاء الله.
1: أنت إن شاء الله بإذن الله قدها. وسأعرج على موضوع المناصب التي تقلتها، ولكن عندي سؤال.
0: تفضل.
1: بعد هذا المشوار وهذه السنوات وهذا التقديم واليعني الذهاب والإياب ما بين الأثير وما بين الشاشة، يوحشك الميكروفون؟
0: بالتأكيد.

0: تطور الحياة وتطور التكنولوجيا وتطور المفاهيم وتطور الإنسان بطبيعة الحال. رسالة حب توجهها لهؤلاء، كيف يمكن أن يقدموا هذا العمل في مجال الإعلام بحيث يحققون النجاح، ولكن في نفس الوقت يكون ما يقدم فعلا يعني يرقى لمستوى ذائقة المستمع والمشاهد؟
1: هو أهم شيء يعني الإنسان لابد وأن يثقف نفسه. الثقافة هي العنصر يعني المهم في العملية. بعدين لابد وأن يضع الإنسان في يعني أهم توجهاته، هو أن يخدم وطنه، يعني من خلال هذه المؤسسات الإعلامية اللي يعمل فيها. خدمة الوطن طبعا هي أمانة في عنق الإنسان. عندما يعني يستشعر الإنسان مثل هذه المسؤولية، فبالتأكيد سيعمل على إعداد نفسه، على تهيئة نفسه، سيعني يجعل مسألة ما يقدم في سبيل هذا الوطن وفي سبيل هذا وفي سبيل يعني قيم ومكانة هذا الوطن، يصبح كل الأمور يعني بسيطة وسهلة. ولذلك يعني الإنسان لابد وأن يكون قادرا على أن يتجاوز الصعاب ويتجاوز العقبات، ويكون عنده الإرادة التي يعني تمكنه من تجاوز كل ما يواجهه، لأن قد يواجه الكثير من المصاعب أثناء تأديته لعمله. شباب اليوم طبعا لابد أن يتحلى بالصبر، وأن يتحلى بروح المسؤولية. وبالتأكيد من يعمل في هذه المجالات الحقيقة لابد وأن يكون متسلحا بهذه القيم وبهذه المبادئ وبهذه الأمور التي تمكنه من أن يعني يؤدي دوره ويؤدي واجبه في حق وطنه وحق يعني مجتمعه. فبالتأكيد هذه يعني أي شاب أو شابة من شبابنا الحقيقة دائما يعني يتميزون بمثل هذه الروح. وبالتأكيد أبنائنا اليوم يعني ما يميزهم هو دائما الطموح. فلما يكون الإنسان عنده الطموح يتوافر عنده مثل هذه الميزة، فأنا أعتقد أنه هو سيؤدي واجبه ويقوم بدوره على يعني الوجه الأكمل مثل ما نقول.
0: احنا طبعا سعداء جدا بهذا اللقاء، وكنت أود أن أستفسر عن أو أسأل عن إعدادك للبرامج، يعني فترة اللي كنت تعد فيها واضح أن حتى من العناوين هذه برامج يعني برامج نخبوية ثقافية وبرامج حوارية. هل هذا الخط الذي يعني اخططه عبد الجليل لنفسه، ولا تحس أنه يعني هي كانت بالصدفة وأنت مشيت في هذا المشوار؟
1: أنا أعتقد الأخت شيخة بأن من يتم اختياره لأن يقدم برامج وفق هذا الخط لابد أن تتوافر عنده الملكة والقدرة على يعني إدارة حوار مع يعني من يقابلهم، خاصة إدارة حوار مع يعني شخصيات بعد وازنة ولها مكانتها الكبيرة. أنا أعتقد أن كنت في فترة من الفترات، وخاصة بعد في التلفزيون شيخة، كنت دائما يعني يتم اختياري على أساس أن أحاور الضيوف. وكان في فترة من الفترات وزير الإعلام كان المرحوم أستاذ طارق المؤيد يعني يحرص دائما على أساس أنه يدعو يعني هالشخصيات الكبيرة هذه.

0: ودائما يعني يفزح يدعوهم إلى إقامة يعني ندوة أو حوار من خلال يعني دعوتهم إلى التلفزيون. فكانوا يعني يختاروني إلى أن أحاور هذه الشخصيات. أتذكر مرة واحدة كان في دعوة إلى رؤساء تحرير الصحف المصرية، مجموعة يمكن حوالي 7، وأجريت الحوار أتذكر معهم
1: رؤساء
0: تحرير الصحف
1: المصرية.
0: تصوري يعني كلهم ما شاء الله قامات. فكنت يعني أقوم بما أستطيع القيام به خلال يعني محاورة إدارة هذا الحوار.
1: جميل.
0: وكذلك مرة واحدة كان في مسؤول مغربي، أعتقد كان اسمه الأستاذ محمد بن عيسى، حتى صار بعدين وزير الثقافة، أيضا بعد أجريت معه حوار أتذكر في التلفزيون. وكان ميزة الأستاذ طارق المعيد أنه يعني يجلس في أحيانا في الكنترول ويتابع
1: بنفسه
0: الحوار. ولذلك كان دائما يعني يختارني في أن أكون أقدم هذا النوع من أجري هذا النوع من الحوارات مع الضيوف.
1: من هي الشخصية اللي يعني لا تزال تذكر الحوار معها وأثرت فيك بشكل كبير يعني، وكانت ولا تزال حاضرة في ذاكرتك لأن فعلا الحوار معها كان مميز؟
0: الحقيقة كان في لقاءات، ترى أحيانا بعد ليست لا تقتصر اللقاءات فقط على الجوانب الثقافية، أيضا تشمل اللقاءات بعض الفنانين. أتذكر أن سويت لقاء في فنان عراقي اسمه سعدون جابر. أتذكر أن سويت معاه لقاء
1: مع سعدون جابر
0: كان في زيارة إلى البحرين، ويعني أجريت معاه حوار فني أتذكر، وهذه يعني لازال راسخ بالذاكرة إلى حد الآن. ورؤساء الصحف المصرية طبعا لا أتذكر بالضبط أسمائهم في ذيك الفترة، كانوا يعني أكيد يعني قامات صحفية معروفة،
1: وأكيد أن الحوار كان ساخن جدا،
0: وأكيد الحوار نعم. والحمد لله يعني أبلينا إن شاء الله نكون أبلينا بلاء حسنا خلال عملنا في الإذاعة وعملنا في التلفزيون.
1: سؤالي الأخير، خبر مر عليك في نشرات الأخبار وأيضا لا يمكن أن تنسى، يعني سواء كنت مستعد له أو غير مستعد له بس هذا الخبر لا تنسى.
0: الخبر اللي يعني مر علينا وأثر فينا كثير هو خبر وفاة المرحوم صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان، لأن يعني أنا بحكم عملي في شؤون مجلس الوزراء كنا نتشرف بالسلام على سموه صباح كل يوم سبت وكل يوم اثنين، ويعني نسلم عليه. فيعني في ذلك اليوم كان يوم يعني حزين جدا، يوم اللي توفي فيه، وقرينا أيضا الأخبار في ذلك اليوم. فكان خبر يعني للأسف الشديد، ولكن هذا قضاء الله وقدره، فلذلك يعني ظل عالق في الذاكرة. نعم،
1: إن شاء الله يا ربي دائما تعلق بالذاكرة كل اللحظات السعيدة، كل الأخبار المفرحة، وكل التجارب التي حتى وإن كانت في ظاهرها تجارب حزينة أو تجارب مؤلمة في النهاية هي دروس تضاف إلى يعني تجربة زاخرة عميقة ممتدة لشخصية أثرت في الناس وأثرت في المشهد السياسي. وأعتقد أن وجودك في أول تشكيل

0: في بداية هذا المشروع الإصلاحي الكبير، في وسط مشاعر يعني لا يمكن أن احنا ننساها. كل من عاش في تلك الفترة وكل من عاصر تلك الفترة، سواء يعني كان موجود للمشاركة، كان موجود للمتابعة، كنت في السن القانوني، صوت، انتخبت ولا لا، اسمك موجود في الصرح ولا لا، مو مهم، المهم أنا اسمي موجود للأسف، كنت أصغر بالسن القانوني في صرح الميثاق، ولكن كلنا مشبوبين، كلنا يعني ملأة بالحماس، بحب هذا الوطن، بحالة من الاتحاد مع هذا القائد العظيم الذي يعدنا بمستقبل زاهر. ونحن متأكدين تماما بأن هذه الخطوات ستكون فارقة، ستكون مؤثرة، وأنت كنت حظيظ أن أنت كنت جزء من الصورة.
1: الحمد لله.
0: أنا أغبطك جدا على هذه الوجود وهذا التأثير. الله يبارك في صحتك وفي علمك وفي عطائك وفي إخلاصك وفي هذه المشاعر الحقيقية التي يعني تصل إلى القلب، درجة استشعارك بالمسؤولية تجاه الوطن، وهو ما وصلنا طوال هذه السنوات. مثل ما قلت لك يعني ثباتك مخيف، ولكن أنا أعرف وراء هذا الرجل، هذا الثبات، رجل محب ومقدس وعاشق لهذه الأرض. مرة أخرى أنا يعني لا يمكن أن أصف لك سعادتي بهذا اللقاء وهذه الدقائق المعدودة. أمنياتي لك بمزيد من الصحة والعافية، وخلينا نشوفك في أروقة الإذاعة ونتشرف بوجودك.
1: الله يخليك.
0: ومن يدري لربما يعني نسمع برنامج جديد بصوت عبد الجليل الطريف في إذاعة البحرين مرة أخرى.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: والله الأخت شيخة بارك الله فيكم، أنتوا الامتداد الطبيعي، أنتوا الآن تحملون الراية،
0: صحيح،
1: تواصلون المسير، وأنتوا ما شاء الله متسلحين بالعلم، وآخر ما توصل إليه العلم، ثم عندكم ما شاء الله الآن كل هذه الإمكانيات الإلكترونية،
0: صحيح،
1: اللي موجودة، وبالتأكيد تطوعوها لخدمة يعني العمل الذي تقومون فيه،
0: صحيح.
1: والعمل الذي تقومون فيه هو عمل جليل ومقدر، وبالتأكيد أنتم أهل لتحمل مثل هذه المسؤولية. بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم، ودعواتنا لكم إن شاء الله بالتوفيق وبالسداد، وبأن تقوموا إن شاء الله بما يملي عليكم الواجب، وتحتم عليكم المسؤولية مثل ما تفضلتي تجاه هذا الوطن العزيز، هذا الوطن الذي يعني هو ملاذنا ومكاننا ويعني موطننا. وبالتأكيد الوطن مهما نقدم له فبالتأكيد يبقى عملنا قاصرا، وبالتأكيد أيضا هذه القيادة الرشيدة التي مثل ما تفضلتي تعيدنا دائما بتعمل وتجتهد وتجد وتحقق الكثير من الإنجازات، ومع ذلك يعني تعيدنا دائما بالأيام الأجمل، وها نحن نجد دائما في كل يوم تطور،
0: صحيح،
1: في هذا الميدان أو في هذا الجزء من الوطن، وهذا مصدر سعادة لنا جميعا. بارك الله فيكم وفي عطائكم، وإن شاء الله الله يوفقكم ويوفق الجميع، ومن خلالك تحياتنا إلى كل أسرة الإذاعة. احنا نقول دائما أسرة الإذاعة،
0: أسرة
1: نسميها، كل الإخوان، كل الأخوات الذين يعملون في هذا الصرح الكبير، لكم ولهم كل التحية وكل التقدير، وإن شاء الله نلتقي وياكم دائما على ألف خير إن شاء الله. أخت شيخة مشكورة، ما قصرت.
0: مستمعينا ومشاهدينا، إذا كنا اليوم سعداء بجني وقطف الثمار، فلهم كل الفضل والأجر في أنهم هم من زرعوا ومن ثابروا ومن اجتهدوا ومن اعتنوا بهذه الزرعات وبتلك الأشجار التي تأثمرت ونجني ثمارها اليوم.

0: الأستاذ عبد الجليل الطريف بما قدمه طوال هذا المشوار، يعني مهما تكلمنا عنه هو يبقى قاصرا، خصوصا وإحنا نتكلم عن إنسان قدم هذا العطاء لسنوات طوال بمجهود كبير، ولعلها كانت يعني وضع فيها من روحه، وضع فيها من وقته، من جهده، من أعصابه، من ثقافته، ونحن نقدر جدا كل هذا العطاء. والأهم أن هذه القامات من أمثال الأستاذ عبد الجليل الطريف تقدم لنا هذا النموذج للإعلامي الملتزم المسؤول المبدع الذي نحتاج اليوم، وخصوصا اليوم في ظل كل ما نعيشه من تحديات في مجال الإعلام. نحتاج إلى الرجوع لمثل هذه القامات، نحتاج إلى أن نعود إلى هذه الثوابت، لأن القيم والمبادئ والأخلاق لا تتجزأ ولا تتبدل بتبدل الزمان. كل اللي نقدر نقوله مرة أخرى ندعو لهم بدوام الصحة والعافية والبركة وطول العمر، وإن شاء الله نكون يعني على قدر المسؤولية، ومثل ما يقولون نبيض الوي مثل ما هم قدموا وأعطوا، نتعلم منهم الدروس لكي نقدم ونعطي ونضيف لذاكرة الوطن ولذاكرة إذاعة مملكة الوحي. شاكرة جدا لمتابعتكم، ونلقاكم إن شاء الله مع قامة جديدة من قامات إذاعة مملكة البحر.
1: هنا البحرين،
2: هنا البحرين،
3: إذاعة البحرين،
4: هنا البحرين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
6: هنا البحرين،
7: إذاعة البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين.
12: إذاعة البحرين تقدم
13: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
6: إذاعة مملكة البحرين،
3: إذاعة البحرين،
8: إذاعة مملكة البحرين،
12: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: صوت الأصالة والتجديد.
1: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم

0: إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.
1: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
2: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير.
1: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
1: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
3: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
4: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: دخلت البحرين الإسلام سلما بعد وصول مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى عام 629 للميلاد للعام السابع الهجري. كان لأهل البحرين دورهم المذكور في حركة الفتوحات الإسلامية، فأعانوا جيوش الدولة الإسلامية الناشئة بخبرتهم ومهاراتهم في الملاحة وركوب البحر. ويعتبر مسجد الخميس من أوائل المساجد التي بنيت في البحرين، حيث تقول عنه الرواية المحلية إنه بني في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عام 720 للميلاد.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا عمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، وإن قال ما تقدر تكمل البرنامج تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين في منطقة المنامة، وتحديداً في المنطقة الدبلوماسية بيت القرآن، المتحف المميز اللي تم تأسيسه عام 1990 وفق الطلب

0: مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين في منطقة المنامة، وتحديداً في المنطقة الدبلوماسية بيت القرآن، المتحف المميز اللي تم تأسيسه عام 1990 وفق الطراز الإسلامي القديم واللي يرجع للقرن الثاني عشر الميلادي. يعرض متحف بيت القرآن مجموعة هامة من المخطوطات القرآنية واللي تعود للقرن السابع الميلادي، والكثير من النسخ القرآنية الموجودة والفريدة والنادرة والمميزة من نوعها. ويعتبر بيت القرآن مركز إسلامي ومقصد للدراسات والأبحاث. يفتح بيت القرآن أبوابه من السبت إلى الأربعاء من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 مساءً، ومن الساعة 4 مساءً وحتى 6 مساءً، ويوم الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً. بيت القرآن في المنطقة الدبلوماسية كان وجهتنا اليوم في موقع على خريطة البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي سوى

سوالف بيتنا، تأليف ابتسام السيار، بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المشيبي، كلمات وغناء الفنان عبد الله العماني، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا من إخراج

0: الحين أبوك ما طلع تقاعد؟
1: لا، ليش يطلع؟
2: مو كان مدير؟
1: وما زال مدير.
0: أنا أبوي طلع من زمان.
1: وش عنده يطلع؟ خله، إذا طلع ترى بيحن علينا. وينكم ووينكم؟ وين رايحين وين جايين؟
2: تدري يا خليفة أن أبوك واللي بنفس عمره يحق لهم التقاعد من سنين؟
0: الريال متزوج 55 سنة يطلع تقاعد.
2: عيل، إحنا شلون توظف؟
1: والوظيفة الحين واقفة على أبوي؟
0: لا، بس لو كل واحد يحل التقاعد ويتمسك بالكرسي، عيل إحنا الشباب ما لنا بالوظائف شيء.
1: زين، وبعدين؟
2: هذه وجهة نظر يا خليفة، لا تزعل.
1: أنا معاك، صح، في وايد أماكن شاغرة، بس حتى إحنا الشباب نرفضها.
2: يعني أنت ترضى تشتغل محاسب بالجمعية؟
1: لا طبعاً،
0: حتى أنا مرضى.
2: عشان كذي بعض الوظائف موجودة، لكني أنا شخصياً ما تناسبني.
0: لو كل واحد يقرر أنه يتقاعد ويخلي مجال الشباب في الوظيفة، كان إحنا أبدعنا.
1: علشان كذي أغلب الشباب اللي معانا اتجهوا للوظائف الخاصة.
2: شوفهم في المعارض.
0: مو كل واحد قاعد ببوث وقام يبيع صار تاجر.
1: يا حبيبي، المغزى إنك تشغل وقتك.
2: إيش رأيكم نجرب نأجر لنا بوث ونبيع؟
0: وش نبيع؟
1: يعني شيء نقدر نسويه. خلونا نفكر، خنفكر ونفكر ونفكر إلى أن نوصل إلى شيء مفيد ونقدر نبيعه.
2: بس يا خليفة، إذا كنا مختلفين في الأفكار،
0: أي تجربة وتالي نقرر.

0: شفته؟ لا لا لا لا مو صج، لا حيا ولا مستحى، يطلع لك السمك من تحت.
1: لا أختي على بالك أنا ما شكيته.
0: إيه أنت شفت ويه شلون تغير يوم صرخت عليه؟
1: إيه السمك صار غالي.
0: إيه وزن الذهب. بعد إحنا شو نسوي؟
1: إيش قاعد يسوي هذا؟ قاعد يسوي إيش قاعد يسوي هذا؟
0: يبيع ألعاب.
1: سارة مو صغير.
0: محتاج لقمة حرام.
1: لا ولا هذاك اللي شف دايت واقف عند الإشارة في الحظر يبيع. شفتي؟
0: يت عليه أخوة، أنت ما شفت عيالنا شبابنا اللي يبيعون رقي الله يواليهم الصحة والعافية؟
1: اللي يبيع ترمس.
0: والله أنا معاهم، خلي يعتمدون على أعمارهم أحسن.
1: هي بس هم شمسنا ما ترحم.
0: إيه خلي يعرفون إن لقمة العيش ما تجيب سهولة.
1: إيه وسهلة يطلبوا منك الفلس وبسرعة يصرفونها.
0: الحياة بعدها ما علمتهم.
1: علشان كذي لا تقولين حرام، خلي يجربون كل شيء.

0: شاء الله يوم سمك كنا.
1: اي يمه اليوم سمك، ما شفت ابوك يوم زرد الريال.
0: ابوي تهاوش؟ لا لا لا لا مو صج.
1: لا صج، الريال يبي غشه، يبي يبيع بغالي، علشان كذي ابوك تله وطقه.
0: اوف، وبعدين تبى الله يهداك ليش تروح سوق السمك؟
2: قلت اتمشى ويا امك ومنها نشتري.
0: ايه ادري يبا، بس الحين في شباب يصيدون صيد اليوم ويبيعونه لك ويجيبونه للبيت.
2: اي والله ما خلوا شيء شباب الديره.
0: اي والله قعدوا وما يجيبوا لكم كل شيء.
1: وانت ايش فيك قاعد كذي يا حظي؟
0: يا يمه ما اعرف حق التجاره، انا ما اعرف.
1: تعلم.
0: اتعلم شيء اللي احبه.
1: هو شلون الحين اقول نخطب ولا بتسافر؟
0: اسافر ادرس ماجستير مره واحده.
2: ها فكره، احسن منه يشتغل وبعدين يكمل.
1: لا والله لا حبيبي، اشتغل وكمل ماجستير هني.

0: إيش في قالب الصالة؟
1: قاعد أدور الأسامي، يقولون قابلين دفعة جديدة.
0: وما لقيت اسمك؟
1: لا يمه، مو لاقي.
0: يا وليدي دور مرة ثانية، عطني خلنا أشوف.
1: خلاص يمه، أنا تعبت ومليت.
0: راح الكثير يا يمه، انطر.
1: بنطر يا يمه. آخ يا يمه، أنا لو كان عندي فلوس كان السفر لهاني.
0: الفلوس مو كل شيء يا وليدي.
1: لا يمه، الفلوس كل شيء يمه. بالفلوس أقدر أشتري الموتر اللي أبي، وأقدر أسافر، وأقدر أبتدي أي مشروع أبي.
0: وايد شباب بدوا من الصفر ولا عندهم فلس واحد.
1: يمه الله يهداك، هذا كلام بس.
0: يا وليدي توكل على رب العباد ولا تستسلم، وصدقني بتوصل.

0: ما ابي اشارككم.
1: افا افا ليش خونت فينا؟
0: ابي اشتغل بروحي والله وفقك.
2: صاير شو السالفه؟
3: ذيك المره قررنا نشترك في مشروع كتجربه ونبيع. ليش هونت؟
2: وين؟
4: والله مو عارفين.
2: وانت علاوي ليش غيرت رايك؟ ليش تبدش التجاره بروحك؟
0: لقيت لي خوش زاويه ابيع فيها بنك بروحي.
1: انزين يا علي ليش ما تشاركنا كلنا؟
0: انا اقول كل واحد فينا يفكر باللي يناسبه، ما يصير نوقف كلنا نبيع بنك.
3: صح، الشراكه في التجاره ما ينصحون فيها.
4: خلاص عيل لازم نفكر بمشروع.
2: الله يوفقك يا علي.
4: اقول ترى مشروعك مو هذاك الربح يا علي.
3: يا معود الواحد يسلي نفسه على الاقل. خله
2: على الاقل مصرف حق البنزين.
0: اي والله،
2: وتعرف قدر الفلس اللي تتعب فيه.
4: ها شباب ايش قررتوا؟
3: يبا كل واحد يفكر بمشروع خاص فيه.
2: انا عشان اكون صريح مالي بالمشاريع والبيع والشراء.
4: اقعد بالبيت.
2: لا ما اقعد بالبيت، وبشوف لي شيء اسوي. على فكره ترى انتم مو احسن مني.
3: عيل ما دام كذي الوعد باكر، نشوف شو اللي نوصل له.

0: قايمة، إيش رأيك؟
1: إنزين، وإنت بنفسك بتنزل المعرض؟
0: إيبا، معرض.
1: زين، حلو، قررتوا إنكم تتجهون للعمل الخاص.
0: والله يا يما، إلى الآن أنا أفكر كذي، أبيع شغلات بسيطة.
1: حلو، عيل فتحوا لكم عصاير وخلطات مثل اللي يسوونهم هالأيام.
0: بس يما هذه تكلفة.
1: بس يا يما يطلع منها شيء.
0: تهجين يما.
1: اسمعني، أنا بعلمك على خلطة، وانت وشطارتك وجرب.
0: اي والله يما، على الأقل مصرف الأكل والطلعات.
1: وأنا في رأيي إذا مشروعكم هذا صار لمدخول زين لا توقفون.
0: والله يما، احنا قررنا ان كل واحد فينا يفكر في مشروع.
1: حلو، عيل ايش رايك اكلم عمك يعطينا المبلغ يساعدنا؟
0: لا يما، لا لا يما، ولي عافيك ما ابي منه شيء.
1: حقك يا ولدي، حقك حتى لو كان قليل.
0: يما انا من اشتغل باخذ المبلغ منه.
1: متى ما خذيته تاخذه، انت كبرت يا ولدي وعمرك 21 سنة.
0: ما علي يما، خل اشوف المشروع، اذا ناجح تالي اطلب منه فلوس.
1: انا حاسه اللي قلت لك عليه راح يمشي.
0: يما احنا الشباب نحب الشيء الجديد.
1: وبعدين تقدر تسوي في الانستغرام حساب توصل فيه حق الناس، عدل ولا لا؟
0: عدل يما.

0: باي يقولون ما شارع الحب واحد لاف عليك هناك.
1: شنو؟ ايش يطلع بعد شارع الحب؟
0: هذا يما شارع حق التضبيط.
2: عجيب، وانت اشترك والله اني انا مار، وواحد كان يلف علي بيعقب سيارتي شدراك.
1: يعني انت تعرفه؟
2: شرفني في زينتي بيت الله يهديك، واحد بلشني بعمري مطور زي اللي ما ذبحني.
0: هناك كله شباب وبنات.
1: وماكو شغل؟ ماكو شغل كله بس تروحون هناك وخلاص؟
0: إيه، البطالية والفاضيين هم اللي كله هناك.
2: وليش عاد هالتقحص وهالأغاني العالية؟ والله عيب عيب.
0: إيه با الشباب كذي، هناك شارع بس حق التمشي أصلاً.
2: عجيب، ما عندهم دوامات؟
0: يا يبا أقول لك أغلبهم بطالية وناس فاضية ما عندهم ولا شيء.
1: إيه يلا.

سوالف بيتنا من تأليف ابتسام السيار، الإشراف العام علي حسن الريس، سوالف بيتنا إخراج

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

نص أيضا على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. حكى الأصمعي أن أعرابيا صلى فأطال، وإلى جانبه قوم فقالوا: ما أحسن صلاته. فالتفت إليهم قائلا: وأنا مع ذلك صائم. فقال أعرابي كان فيهم يستهزئ به وبمراءاته في صلاته: صلى فأعجبني وصام فرابني، نح القلوص عن المصلي الصائم. عندما يسود الحق تسخر الخيل لأعمال المزرعة، وعندما يسود الباطل تسخر الخيل لخوض المعركة. لاو تسي. من نوادر البخلاء أن أبا العيناء أكل مع بعض أمراء البلدة، فقدم إليهم جدي سمين مشوي، فضرب القوم بأيديهم إليه يلتهمونه، فقال أبو العيناء: بالله عليكم ارفقوا به فإنه بهيمة.
0: ما خط القلم.
2: قال سفيان الثوري: مكتوب في التوراة: إذا كان في البيت بر فتعبد، وإذا لم يكن فاطلب. يا ابن آدم حرك يدك يسبب لك رزقك. وقال بعض الحكماء: ليس من الرغبة في الدنيا اكتساب ما يصون العرض فيها. وقال بعض الأدباء: ليس من الحرص على الدنيا اجتلاب ما يقوت البدن. قال ابن الرومي: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يحول من الطعام أو الشراب. إذا انقلب الصديق غدا عدوا مبينا، والأمور إلى انقلاب. ولو كان الكثير يطيب كانت مصاحبة الكثير من الصواب، ولكن قلما استكثرت إلا سقطت على ذئاب في ثياب. فدع عنك الكثير، فكم كثير يعاف، وكم قليل مستطاب. وما اللجج الملاح بمرويات، وتلقى الري في النطف العذاب.

0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم،
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: في 16 من ديسمبر من عام 1961 للميلاد، ارتقى الحكم صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، رائد نهضة البحرين الحديثة، الذي تحقق على يديه العديد من الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية. واستكملت البلاد استقلالها عام 1971 للميلاد.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: وقفة تأمل مع النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها ومن ثم نمضي في طريق الحياة.
3: النعم في حياتنا كثيرة، ولو بنسأل نفسنا شنو هذه النعم ووين تتواجد، بكل بساطة كل شيء حولك نعمة، وكل شيء تشوفه بعينك سواء شيء مادي ملموس أو شيء غير مادي.
2: وبالحديث عن الأمور الغير مادية، فمن أفضل أنواع التواصل الإنساني بين البشر الابتسامة، واللي تعتبر من بين جميع لغات العالم باختلافها هي لغة مفهومة عند الجميع ولها أبعاد وتأثيرات قوية في جميع أنواع التواصل.
3: حثنا ديننا الإسلامي على التبسم في وجه الآخرين لما لها من آثار حسنة وإيجابية وتترك انطباع جميل عندهم، وجعلها كالصدقة اللي يؤجر عليها المسلم. فالمجتمع اللي يتعامل أفراده فيما بينهم بابتسامة وود ووفاء يعتبر مجتمع صحي متعاون ومنتج.
2: ومن عام 1999 تم تخصيص أول جمعة من أكتوبر لكل عام باليوم العالمي للابتسامة، وكانت فكرة الفنان هارفي بول وهو صاحب السمايلي فيس، الإيموجي المبتسم، بهدف حث الناس على الابتسامة والقيام بمبادرات بسيطة ترسم الابتسامة على وجوه الآخرين.
3: حدد علماء النفس هذه المبادرات اللي تساهم في جعل الآخرين يبتسمون، ومنها مزحة أو نكتة خفيفة، وهي من أسرع وأسهل الطرق لصنع الابتسامة. إعطاء مجاملة حقيقية، عبارات الثناء والمدح، نشر الأخبار الجيدة، والعديد من الأمور الأخرى.
2: وهذه الأمور لها ثمار وفوائد، منها إضفاء الراحة والسرور على صاحبها، وتعتبر عطاء نفسي يفوق العطاء المادي، فهي وسيلة لإظهار اهتمامنا بالآخرين وتزيد الإنتاجية وتساهم بالقيام بالعديد من الأمور الصعبة وتجعل صاحبها إيجابي وتعطيه مظهر أنيق، وتقلل من وجود الاكتئاب والقلق، وتقلل أيضاً من مظاهر الشيخوخة.
3: إذن فالابتسامة هي مو مجرد تعابير تنرسم على وجه الإنسان، ولكن لها أبعاد حقيقية على المجتمع وعلى صحة الإنسان وعلاقاته بالآخرين.
2: الابتسامة نعمة موجودة في حياتنا بشكل يومي، يجب علينا أن نوقف عندها ونتأمل أثرها علينا، ونتأكد أن ما نبخل بابتسامتنا على من حولنا، فهي قد تأخذ حيز صغير على وجه صاحبها، ولكن تأخذ حيز أكبر في قلوب الآخرين. نعم من حولنا، مع مريم الصايغ

0: ناصر جبر وفاطمة قنبر.
1: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

في القطيف، مثلت مركزاً استراتيجياً مهماً، فهي حلقة الوصل بين بلدان الشرق الأوسط والأدنى، حيث كانت في الشمال حضارة بلاد ما بين النهرين العراق، وفي الشرق حضارة ميلوخا في وادي السند باكستان، وفي مصر حضارة الفراعنة. وامتدت حضارة دلمن على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وعرفت دلمن بهذا الاسم عبر التاريخ لأنها محاطة بالماء من كل ناحية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: دلمون حضارة قامت في جزيرة البحرين وشرق الجزيرة العربية، وعرفها السومريون بأرض الفردوس وأرض الخلود والحياة. كان مركزها قبل 5000 سنة تقريباً في جزر البحرين وجزيرة تاروت

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
4: دكتورة مريم، بشرتي وايد تعبانة، سويت جلستين هيدروفيشل. أول ما أطلع من الجلسة بشرتي تينن حلوة ورطبة، بس يومين ترجع بشرتي مثل قبل، أحس قطيت فلوسي على الفاضي، شنو تنصحيني؟
2: أهلا يا دانا، مهم إنك تعرفين إن الغلط مو في التقنية ولا في الإجراء ولا في الجهاز. الهيدروفيشل من الأجهزة المحببة عندنا أطباء الجلد، لأنها تسوي تنظيف جميل وتعتني بالبشرة وتشير الطبقة الميتة السطحية. ولكن تعرفين الخلل في وين يا دانا؟ الخلل في اختيار التقنية اللي ما تناسبك أنتي، أو إحنا نسميها unrealistic expectation، يعني توقعات غلط. يعني أنت حاطة آمال كبيرة على جهاز فكرته بسيطة وشغله بسيط جدا. إذا كانت البشرة ممتازة وتحتاج مجرد فيشل طبي كعناية دورية، الهيدروفيشل رائع. لكن بشرتك تعبانة وفيها بقع وفيها خطوط ومسامات وا وا وا وا، وتحطين كل الآمال على جهاز فقير مسكين نفس الهيدروفيشل، هني أنا أقول لك الغلط فيك، فالإكسبكتيشنز مالتك مش في الجهاز. وهذه وايد نشوفها لما المريض يتوقع معجزات من إجراء هدفه عناية وليس علاج جذري. أحياناً لحالاتك يا دانا نحتاج أن نروح مع ليزر عميق أو تقشير عميق أو إجراء غزير يشيل طبقة أعمق من الجلد. أنصحش ترجعين حق طبيبك وما تسوين الإجراء لأن شفتي إعلان أو دعاية في مكان ما. خلي الطبيب يفحص وهو راح ينصحك بالإجراء اللي راح يناسبك، عشان وقتك وفلوسك تروح في الجهاز والتكنيك الصح.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

لنبدأ بالحديث عن كلمات المرور. تخيل أنك تستخدم نفس كلمة المرور لجميع حساباتك، يعني إذا اخترق أحدهم حساباً واحداً ستكون جميع حساباتك في خطر. نصيحة اليوم: استخدم كلمة مرور مختلفة لكل حساب، وإذا كنت تجد صعوبة في تذكرها هناك حل. استخدم برنامج إدارة كلمات المرور. بضغطة زر يمكنك إنشاء كلمات مرور قوية وتخزينها بأمان. اجعل حساباتك محمية مثل قلعة رقمية. نصيحة تقنية.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: عرس دخل التاريخ، ليس لأنه ربط بين بيتين حاكمين عريقين، أو أنجب حضارة، أو أقام دولة، أو أنقذ أمة من هزيمة. فهناك أعراس كثيرة دخلت التاريخ لأنها فعلت ذلك، ولكن ليس هذا العرس، إنه لم يدخل لشيء من ذلك أبدا، بل دخل التاريخ عنوانا لسفه المترفين الفارغين في فترة من أدق فترات التاريخ الإسلامي، عرس أسماء بنت خمارويه سلطان مصر والشام.
1: قطر الندى.

0: وحتى قبل أن تتغنى شادية بسعادات قطر الندى، فقد كنت تسمع، بل لازلت تسمع حتى اليوم في الأحياء الوطنية بالقاهرة، لازلت تسمع هذا اللحن اللين الحلو بنفس مخارجه ومداخله، بنفس غنائه وأعطافه الدافئة، بنفس قفلاته ووقفاته الهامسة تترنم به الشابات والعذارى، وفي العيون أحلام وآمال ورؤى الزفاف الساحرات. ولكن زفاف قطر الندى لم يكن فيه أحلام ولا آمال ولا رؤى ساحرات أو غير ساحرات، كان زفاف الربيع في إقباله الحلو بالخريف في إدباره السريع، زفاف قطر الندى الزهرة اليانعة بنت 17 على الخليفة المعتضد ابن 60. ولنبدأ من البداية. جاسوس الخليفة الموفق يعود من بلاط خمارويه إلى قصر سيده في بغداد، وفي جعبته كل ما يثير الحقد والبغضاء والحسد في نفس الخليفة المعمر.
1: ظننا

0: أننا خلصنا من الدولة الطولونية ووقاحتها بموت أحمد بن طولون، فإذا بولده خمارويه يبالغ في العصيان ولا يرسل إلينا من خراج مصر إلا بثلث ما كان يرسل أبوه. ما أحسب موارد مصر قد نضبت.
1: نضبت يا مولاي؟ بل أوفت وزادت. إنما تركه ابن طولون لولده لا يقل عن 100,000 دينار فوق الجواهر الثمينة والخيل والبغال التي يكاد ثمنها يربو على ثمن الذهب النضار في خزائنه.
2: والله يا أمير المؤمنين ما يجدر بك أن تسكت على هذا الرجل خمارويه. ابعث إليه جيشا يدخل مصر وضم ملكه إلى ملكك. ما هو إلا وال ويحكم باسم الخلافة العباسية.
0: لا تتعجل يا ولدي، لم تعد الخلافة العباسية غير رداء خلق ملأه الفقر بالرقع. ما أحسب جيوشنا تثبت ساعة لجيش خماروي؟
2: ابعثني يا أبي على رأس جيشك وسترى ما أفعل برجال خماروي.
0: الصبر يا ولدي، ليس لنا طاقة الآن بخماروي، وخزينته حافلة بالمال، وقدرته على الإنفاق على الحرب لا تدانيها قدرة. وها قد سمعت من هذا الرجل قدر ما جمع خمارويه في خزائنه.
1: الحق يا مولاي أن ما رأيته من رخاء وبذخ لا يزري برخاء وبذخ الخلافة العباسية في أزهى عصورها أيام الرشيد.
0: فماذا رأيت؟
1: كل مبهر معجز. الميدان الفسيح الكائن بجوار جامع ابن طولون، الميدان الذي كان يتخذه ابن طولون ساحة لتدريب رجاله وفرسانه، جعله خمارويه بستانا بديعا غرس فيه أنواع من الزهور والرياحين والأشجار ما عهدنا مثلها في بلاد العرب كلها. قالوا إنها نقلت إليه من بلاد واق الواق.
2: عليه اللعنة.
1: والعجيب يا مولاي أنه كسى جميع النخل في هذا البستان بالنحاس المذهب.
2: ماذا؟ نحاس مذهب؟ هذه ثروات خيالية.
1: وجعل بين النحاس المذهب وأجسام النخل مواسير من الرصاص يجري فيها الماء الذي ينحدر من تحت هذا النحاس إلى فساق تفيض بالماء وتسقي سائر البستان.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، ونحن هنا نستجدي من الناس أقوات الجند.
1: سألت عما ينفق على عمال البستان فقالوا 1,000 دينار كل هلال.
2: 1,000 دينار؟ ولم كل هذا؟ أيسقون البستان باللبن والعسل؟
1: بل يتعهدوا الزهور والرياحين زهرة زهرة وريحانة ريحانة، فلا تزيد ورقة على ورقة.
0: والله ما أدع له هذا كله ينعم به ونحن هنا في الفقر والفاقة.
1: وأقام بالبستان مجلسا خاصا له أسماه دار الذهب، طلى جدرانه جميعا بالذهب واللاز ورد، وجعل في حيطانه مقدار قامة ونصف من خشب صورت فيه صورته والمغنيات اللاتي يغنينه في أحسن منظر وأبهج تنسيق، ولونت فيه صور الأجسام بألوان تشبه الثياب.
0: لكأن هذا أعجب ما بنى الإنسان في الدنيا.
1: إنه لكذلك يا مولانا. وآه من فراشه فوق الماء.
2: فراش فوق الماء.
1: عمل في بستانه ذلك يا مولاي فسقية ملئت بالزئبق، وقد طرح فوقه فراش مليء بالهواء، وشد إلى جوانب الفسقية بزنانير من الحرير في حلقات من الفضة.
0: ولما كل هذا؟
1: حتى إذا نام عليه في الليالي المقمرة ارتج الفراش ارتجاجا ناعما يسرع به إلى النعاس اللذيذ. وإنه حين يا مولاي.
2: كفى أيها الرجل كفى، فقد حرقت كبدي غيظا. والله إن لم تبعث بي يا أبي في جيش إلى هذا الرجل لخرجت إليه وحدي.
0: الصبر يا ولدي الصبر.
3: كان الموفق مشهورا بالروية وحسن التدبير، فكان يعرف أنه لا قبل له بحرب خمارويه، وعنده الجيوش المسلحة أحسن تسليح تساندها خزائن عامرة لا يفرغ ما فيها.

0: من خير الأرض الطيبة ونعم النيل الكريم. وطال الصبر، طال الصبر حتى مات الموفق، وبرز المعتضد بتهوره على الساحة العربية، وفي قلبه حقد الدنيا على خمارويه الثري المتخم بالثراء.
1: ما كنت سليل البيت العباسي حفيد الرشيد والمأمون إن لم أجرد خمارويه من مصر والشام وبرقة، وأضم ذلك كله إلى ملكي.
0: وتهيأت جيوشه الفقيرة الهزيلة لحرب غير متكافئة، ويسمع خمارويه بعزم الخليفة العباسي المتهور.
2: رحم الله أباه الموفق، كان أذكى وأوفر حكمة، ولو طلب المعتضد أن أزيد من خراجه لفعلت، فما نحن إلا ولاته على الأقاليم، ولكنه أراد حربي. يا أبا عبد الله بن سعد،
3: مولاي السلطان،
2: أخرج إلى هذا المجنون، فالقه على مشارف بلاده، وأعرض عليه أن أضاعف له ما كنت أؤدي إلى أبيه، فإن أبى إلى الحرب فبدد شمل جيشه، ولكن لا تدخل مقر الخلافة العباسية حتى يأتيك رأيي.
3: أجل يا مولاي. يا مولاي السلطان، كلمتك في قطر الندى.
2: ابنتي قطر الندى؟
3: ووعدتني.
2: قطر الندى طفلة في 16 يا أبا عبد الله،
3: خير النساء،
2: وأنت في 50 ولك أحفاد في مثل سنها.
3: ولكنك وعدتني يا مولاي السلطان.
2: كان ذلك في ساعة لهو، وكانت قطر الندى يومها طفلة في 16
3: من يومها وأنا أرعى الصبر.
2: لم أكلم قطر الندى في ذلك، ولم أستشر أخاها أبا العساكر.
3: ما أحسبه يرد طلبي، وما أحسبها ترفض.
2: عد منصورا يا أبا عبد الله، ثم ننظر في طلبك إن شاء الله.
0: ويخرج أبو عبد الله حتى إذا اقترب من العراق ينجح المعتضد في استمالته، بعد أن أقنعه بأن خمارويه يضن عليه بابنته الجميلة الوحيدة قطر الندى، فينضم جيشه إلى جيش المعتضد، ويجتمع حقد العاشق الخائب على غل الخليفة الحاقد، وينحدران إلى فلسطين.
2: فعلها اللعين، والله لأجعلن منه عبرة لمن يعتبر. سأخرج إليهما على رأس الجيش.
4: يا أبتا، أنت ما فتئت تعدني لساعة كهذه، فدعني أخرج مكانك وستقر عينك بما أفعل إن شاء الله.
2: ليس لهذا الموقف غيري، أما أنت فكن مكاني على الناس هنا، ورع حق أهل البلاد، فإنهم عونك في الشدة، فإذا فتح الله علينا عدنا غانمين سالمين، وإذا شاء الله أن تكون علينا فالله في أهلك يا بني. واعلم أن أختك قطر الندى وردة يانعة ليس لها من يحميها من الأيدي الطامعة سواك، فلا تسلمها إلا إلى خير الناس ممن ترضى عنه، ولا تزفها إلا إلى كفء كريم.
4: أختي قطر الندى أحب الناس إلي، وهي قرة عيني، أصونها وأحرسها بحياتي.
2: أعرف ذلك، ولكني أوصيك كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: إن أظهرك الله بالمعتضد فلا يدخلن القاهرة إلا في الحديد.
2: بل أعيده إلى بغداد معززا مكرما يا بني، ما يزيل الأحقاد إلا الصفح الجميل، وبعد فإنه الخليفة يا ولدي، ولولا أنه رفع السلاح علينا ما بادرته بالحرب أبدا.
0: وتكون هزيمة المعتضد ساحقة، وتقع جيوشه كلها في الأسر، ولكن خمارويه يأمر في كرم:
2: فكوا أسر الرجال وافرضوا لهم مثل ما نفرض لرجالنا.
0: والخليفة المعتضد: يا سيدنا السلطان،
2: سمعتني أوصي ولدي بحق الخليفة، فهل أخون بعد أن صار في يدي؟ لا والله، بل يدخل مقر خلافته معززا مكرما، وإن شاء سرت في ركابه.
0: والخائن أبو عبد الله بن سعد، هل ستقتله؟
2: العشق أفقده عقله، لعل عقله يعود إليه إذا رددته إلى القاهرة ورأى أولاده وأحفاده في رغد وأمن.
0: بعد كل ما فعل؟
2: وماذا فعل المسكين غير أن ترك قلبه المأفون لحب وردة يانعة؟ الحب غلب.

0: وعدت الخليفة أن تضاعف له خراجه من مصر، أولا تخشى أن يطمعه ذلك فيك؟
1: بل وعدته والله خيرا من ذلك كله.
0: وماذاك؟
1: وعدته بابنتي وحيدتي وردتي قطر الندى.
0: ولكنه في الستين
1: وهو أيضا خليفة المسلمين. هذه

0: ويكون الزفاف الذي دخل التاريخ، الزفاف الذي قال عنه المؤرخون:
1: حمل مع قطر الندى من القاهرة إلى بغداد ما لم يرى مثله ولم يسمع به إلا في وقته.
2: كان بين جهاز قطر الندى دكة من 4 قطع من الذهب، عليها قبة من ذهب مشبك، في كل عين من التشبيك قرط مغلق فيه حبة جوهر لا تعرف لها قيمة، وكان في الجهاز 100 هون من الذهب يدق فيها العود والطيب، و1000 مبخرة من الذهب.
3: أمر خمارويه أن يبنى لها على رأس كل مرحلة من مراحل الطريق الطويل قصر تنزل فيه قطر الندى، يعد بكل ما تحتاجه العروس في سفرها من الراحة وأسباب الرفاهية. فأكرناها في كل قصر تنزل فيه لم تفارق قصرها بالقاهرة.
1: حين وصل موكبها إلى بغداد أخليت الطرق في النهار، وسدت أبواب الضروب والمسالك المؤدية إلى الميادين، وصدرت الأوامر بتحريم تجمع الأهالي بأعلى دورهم المطلة على نهر دجلة.
2: فما أقبل الليل حتى طلع نور موكب العروس من آلاف الشموع والمشاعل، ودخل موكب قطر الندى يسير بين الطرقات في كل جلاله وغموضه وبذخه حتى قصر الخليفة المعتضد.
0: وكان ذلك يا عزيزي المستمع في ليلة يوم كيومنا هذا، يوم 5 من أغسطس 896 ميلادية.
4: غدا لنا لقاء عزيزي المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في جنة دلمون المفقودة في منطقة الزلاق، واللي تم افتتاحها في سنة 2007، ولليوم تعتبر من أكبر المدن المائية في منطقة الشرق الأوسط، وتمتد على مساحة 77 ألف متر مربع على واحة الصحراء اللي تستحضر تاريخ البحرين القديم. المميز في تواجدك وزيارتك حق جنة دلمون المفقودة أنك بتلاقي نفسك في وسط تفاصيل دلمونية مميزة من خلال المجسمات الموجودة وتجسيدها لفكرة حضارة دلمون قبل 4000 سنة، واللي عرفت بينابيعها المنتشرة بكثرة في الجزيرة. يحتوي الموقع على أكثر من 20 لعبة مائية مرتبطة بشكل مثالي لخلق واحة صحراوية وحديقة مائية مميزة، ويمكن للموقع أن يستوعب أكثر من 5000 ضيف في نفس الوقت. احصلت جنة دلمون على جائزة علامة التميز لعامي 2019 و2020 في فئة المدينة الترفيهية من منتدى العلامات التجارية العالمي في لندن، والمرتبة 11 كأفضل منتزه مائي في العالم على تريب أدفايزر. وخلال فترة الصيف تضم جنة دلمون المفقودة العديد من الفعاليات والبرامج والعروض الحية المختلفة، واللي تعلن عنها بشكل مستمر من خلال موقعها الإلكتروني أو حسابها على الإنستغرام. بالنسبة لأوقات العمل تختلف حسب المناسبة وحسب الفعاليات الموجودة. منتزه جنة دلمون المفقودة كان موقعنا اليوم على خريطة البحرين.
0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال،
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أعزائي المستمعين، نرحب بكم أجمل ترحيب في مكتبتنا العامرة، كما أيضا نرحب بزميلتنا استقلال أحمد.
1: طبعا نجدد لكم التحية، وأعتقد كالعادة إحنا نأخذ وقت وإحنا نتصفى حتى نختار لكم موضوع. تترك لي الاختيار اليوم؟
0: طبعا العادة، يعني دائما أنت اللي تختارين المادة
1: تنازل
0: العلمية.
1: تنازل أستاذ محمد، ولا يعني قناعة أن أنا أختار عدل؟
0: والله الاثنين.
1: الله يخليك. عموما أعتقد أن حرف السين يعني من الحروف اللي تشد، اللي لها جرس كذي خاص.
0: طبعا
1: وبعض رأيك بالسفن؟
0: موضوعنا يعني؟
1: يعني إذا اخترنا من السين سفن.
0: السفن يوتيني من اليد اللي تعورني، يعني على ما يقولون يعني.
1: شلون؟
0: يعني الآن أنا كلي أذان وأنتظرك بعدين نحشي.
1: إذا نقول وبعدين نسمع
0: الحشي. نسمع عن السفن.
1: من خلال المعلومات اللي عندي نقرأ أنه يمكن أن تسمى جميع القوارب سفنا، كما يمكن أن يقال لجميع السفن قمرة، الواحدة منها قمرة، وتنقل المصاعد الركاب من طابق إلى طابق آخر، كما يوجد بها أيضا قاعات للطعام، أخرى للتجميل وغيرها للحلاقة، مخازن استراحات. وطبعا كثير من السفن الكبيرة عبرة المحيطات تحتوي فوق هذا على قاعة للرياضة البدنية، ملهى، حمام للسباحة، وأيضا مستشفى، كما أن الغرف بها تكييف للهواء وإضاءة للكهرباء وأيضا أجهزة تليفون. تسير السفن الكبيرة في الماء بواسطة محركات برونزية ضخمة تدار بالتوربينات البخارية أو ماكينات الديزل أو أحيانا المحركات الكهربائية، وتوجه بالاستعانة بالدفة الموجودة عند مؤخرتها ومن غرفة القيادة الموجودة عند مقدمة السفينة. في أعلى طوابقها يتحكم القائد في السفينة ويصدر الأوامر. من هذه الغرفة أيضا تدار الدفة، وفيها توجد عجلة للقيادة تستخدم في المحافظة على خط سير السفينة، كما يستعين القائد عند سير السفينة بآلات هامة كالبوصلات، الساعات الدقيقة، الأجهزة الجوية والراديو والرادار وأجهزة أخرى تمكنه من معرفة بعد السفينة عن الشاطئ أو بعدها عن أي سفينة أخرى، أو حتى لمعرفة عمق المياه في المنطقة التي يسير فيها. تزن السفينة الكبيرة آلاف الأطنان، وطريقة صنعها تساعد على الطفو، فمعظم السفن مملوءة بالهواء وهو أخف بكثير جدا من الماء، وبذلك يصبح وزن السفينة بما فيها من آلات ومعدات وركاب أقل من وزن الماء الذي طبعا يملأ كل تجويفها. وقد درسنا في علم الطبيعة بأن الغاز دائما يطفو، فإذا طفى جسم فوق سطح الماء كان الوزن يساوي وزن الماء الذي هو بنفس الحجم. أكبر عبرات المحيطات في العالم هي الملكة إليزابيث، فطول هذه السفينة يزيد عن 1000 قدم، وهو أطول من أغلب عمارات المدن. وأسرع هذه العبرات هي الولايات المتحدة، فقد عبرت المحيط الأطلسي لأول مرة في 3 أيام و10 ساعات و40 دقيقة، أي أنها سارت بسرعة 35.59 ميل بحري في الساعة، والميل البحري أطول بقليل من الميل العادي. وقبل اختراع الآلات البخارية كانت السفن تسير بالمجداف والشراع. حتى عام 1850 كانت السفن الشراعية هي أسرع القطع البحرية، فقد كانت هذه السفن تستطيع أن تقطع المحيط الأطلسي في 12 أو 13 يوم. أما اليوم فتستخدم السفن الكبيرة لنقل الركاب والبضائع أو البترول. أكبر سفن العالم حاملات الطائرات التابعة لأسطول الولايات المتحدة، وأكبر ناقلات البضائع هي سفينة يابانية. أما ناقلات البترول فهناك عدد كبير وبحجم واحد، وقد صنعت جميعا في اليابان، أغلبها يحمل علم ليبيريا. وقد ظلت السفن سنين عديدة الوسيلة الوحيدة لعبور المحيطات. أما الآن فتوجد الطائرات، إلا أن السفن تستطيع أن تحمل وزنا أكبر، كما لم تستطيع حتى هذا الحين أن تحمل الطائرة هذا الوزن. وأيضا هناك نهاية وخاتمة لما نقرأ، ستظل السفن بجميع أنواعها تم

0: السفن، علينا أن نقول هذه الحقيقة في حقها. ويبقى أعتقد يمكن أنت قلت أنا ضربت على الوتر الحساس،
1: نعم نعم
0: يبقى
1: نعم
0: للسفينة في حياتنا إحنا في الخليج دائما
1: أيوه
0: وقع خاص.
1: أي نعم.
0: أترك المجال لك الآن.
1: أولا فعلا إحنا دول الخليج العربي، يعني كان واضح من الاسم ارتبطنا بالخليج ارتباط تام، مو بس في التسمية، في المعيشة. كان يعني حتى العشرينات والثلاثينات من هذا القرن اعتمادنا على السفن وعلى الخيرات اللي اتي عن طريق السفن.
0: نعم.
1: وحتى الآن لما صار بترول واعتمدنا على البترول، أيضا البترول يحتاج إلى سفن تنقله، مثل ما ذكرت في معلوماتك اللي هي ناقلات النفط. فكأن يعني قدرنا هو السفن، ولكن من حيث المنظور الشعبي الواقع، وانت تقرين المقال قاعد أنا أقول من وين أبدأ، لأن السفن كانت تشكل العماد الأساسي للرزق والارتزاق.
0: نعم.
1: احنا نعرف ان المجتمع كان مجتمع غوص وزراعي، الزراعة متركزة في عمان والبحرين، والغوص في باقي دول الخليج العربي كلها.
0: نعم.
1: فلا شك ان الصناعات التي قامت بجانب صناعة القوص صناعة السفن ايضا، بل الأساس يعني لولا صناعة السفن لما كانت هناك صناعة الغوص أو مجتمع الغوص. فبالتالي أصبحت هذه الصناعة من الصناعات التي يحتفى بها من الكويت شمالا حتى عمان جنوبا، والصانع يسمى القلاف.
0: القلاف. نعم.
1: ويختلف القلاف عن النجار، لغويا يختلف ومهنيا يختلف. يعني ليش قلاف؟ قال يعني نشوف قلاف نقول له تشتغل نجار الأخ، يقول لك لا أنا أشتغل قلاف. القلاف هو بان السفينة.
0: نعم.
1: والنجار هو اللي يصنع الأثاث. وعربيا أيضا قلف الشجرة يعني أزال اللحاء عنها، لاحظت شلون؟
0: نعم.
1: فالقلاف هو الذي يتعامل مع الأغصان أكثر من تعامله مع الخشب والبليوت والمسامير وإلى آخره. وأيضا للقلاف البحريني عدته السابقة واللي هي كثيرة جدا، المجدح والمنقر والمشارة وغيرها إلى آخره، الآن معظمها تحول بالكهرباء. فسبحان مغير الأحوال. لا شك أن يعني السفن البحرينية أو الخليجية كانت أحجام مختلفة، وبالتالي ذات مسميات أيضا مختلفة، ولكل حجم مهنة. يعني سفينة السفر التجاري اللي تمخر الخليج والمحيط الهندي متجهة إلى الهند أو إلى أفريقيا أو حتى إلى سنغافورة، وصلوا في تجارتهم وإلى ميناء جدة عن طريق البحر الأحمر. فهذه يستخدمون أنواع من السفن طبعا ذات حجم كبير علشان
0: تتحمل يعني
1: البضاعة.
0: نعم.
1: أيوة وتتحمل. والسفن الثانية الصغيرة التي تستخدم عند الشواطئ لصيد السمك أيضا لها صناعة الخاصة. نبتدي بأول شيء نشرح عن هذه السفن أكبرها يسمى البوم.

0: يعني أنا التقيت مع نوخذ بوم، قلت له شو تسوون تروحون أفريقيا؟ قال إحنا نودي لأفريقيا أكثر شيء السمك المالح، جميع أنواع السمك، كل ما يخطر على بالك من سمك مالح، حتى للخم لأنه يستخدم للزراعة عندهم. أفريقيا ساحل الشرق أفريقي معروف عنه أنه ساحل زراعي بالدرجة الأولى، ويزرعون الشاي، حتى الشاي والقهوة يزرعونه هناك.
1: نعم.
0: فيقول لهم ودي لهم هذه، يعني ما تروح السفينة أبدا خالية ولا ترجع خالية.
1: نعم.
0: ونرجع من عندهم بأيضا بخيرات أفريقيا، نحمل السفينة بالأخشاب الأفريقية وإحنا رادين إلى الخليج العربي. البوم طبعا يبدو أن إحنا في استخدامنا للسفن دائما نستعير مفردات أجنبية.
1: نعم.
0: ونطلقها على مثلا بعض الأمور في السفينة. الآن البوم يمتاز بمقدمة طويلة، وكلمة بوم في اللغة الإنجليزية هي للونش أو المقدمة الطويلة للرافعة.
1: نعم.
0: فيبدو وهذه وكأن شكل مقدمة رافعة من الرفعات اللي احنا نسميه ونش البوم، فلذلك أطلقت التسمية على السفينة كلها بوم. إني حق قبطان السفينة احنا نسميه نوخذة. النوخذة من مفردتين، النو تعني الجديد في اللغة الأجنب العجمية، وتعني أيضا السفينة، وخدا نو خدا تعني الإله، وكأنهم شبهوا هذا يعني القبطان البحري. وإحنا نعرف أن قيادة السفن والسيطرة على البحارة
1: يعني نفس المعنى رب هذه
0: طبعا يحتاج إلى شدة، لأن أي تلاين في العملية يعني يرمي يوصل إلى التهلكة.
1: نعم.
0: لذلك اشتهرت ربابنة السفن في الخليج بالشدة. فالإله الجديد، وكأن هناك إله عظيم يعني رب العزة، وكأن واحد ثاني صغير يتأمر علينا وعلى البحارة.
1: يعني وكأن عليه السفينة هي دنيا صغيرة وإلهها والربان.
0: يرحم والديك، وأنت أصدق مني في التعبير.
1: نعم.
0: باقي نقول ان هذه كلمة نأخذه معروفة من يعني مئات السنين.
1: نعم.
0: حتى ابن بطوطة عن مزار الخليج كان يقول كان النأخوذة، يعني ما يقول ربان السفينة، كان يقول النأخوذة يأخذنا. نعم. في الصنبوق، والصنبوق هو أيضا اللي احنا نسميه السنبوق، وهو نوع من السفن. السفينة الأقل من البوم يسمونها الجلبوت.
1: نعم.
0: ويقال إن من جولي بوت اللي هو قارب النزهة، ما يعني المفردة هي من جولي بوت. هذه تمتاز بالمقدمة على شكل زاوية قائمة. وعندنا السنبوق اللي تطور وأصبح البانوش، وهذا السنبوق أكثر شيء كان من سفن القوس. وعندنا طبعا القنشة، وعندنا البغلة، وعندنا الدنقية، وعندنا البقارة، وعندنا أنواع كثيرة جدا. الداو انقرض.
1: نعم. الداو كان

0: هذا البوم مثل ما تقول الأغنية بوم سفار، يعني يطلق عليه. ليش يطلق عليه سفار عادة؟ في بوم غوص طبعا،
1: نعم.
0: بس هذا البوم السفار هو الذي يمخر، يشيل عادة يشيل التمر من البصرة ويودون الهند ويردون بخيرات الهند، وأيضا بالخشب، محملين بالخشب وباللي احنا نسميه دنشل أو شندل
1: للبناء،
0: للبناء وبدن الساج لصناعة السفن والرز وإلى آخر الخير، يعني من التبادل التجاري اللي بيننا وبين الهند، وينقلون إلى أفريقيا أيضا

0: كان يقول كان الناخوذة، يعني ما يقول ربان السفينة، كان يقول الناخوذة يأخذنا في الصنبوق، والصنبوق هو أيضا اللي احنا نسميه السنبوق، وهو نوع من السفن. السفينة اللي أقل من البوم يسمونها الجالبوت، ويقال إن من جولي بوت اللي هو قارب النزهة، يعني المفردة جاية من جولي بوت. هذا تمتاز بالمقدمة على شكل زاوية قائمة. وعندنا السنبوق اللي تطور وأصبح البانوش، وهذا السنبوق أكثر شيء كان من سفن القوس. وعندنا طبعا القنشة، وعندنا البغلة، وعندنا الدنقية، وعندنا البقارة، وعندنا أنواع كثيرة جدا. الداو، الداو انقرض، الداو كان مشهور جدا، كان ينتقل من البحرين إلى الهند، وكان له أكثر من شراع. وعندنا البتيل، أيضا كان البتيل من السفن المشهورة جدا، تقريبا أواخر السفن اللي تمت عندنا اللي هي البتيل والبوم والسنبوق، وتحول السنبوق إلى تفصيل البانوش، ويختلف عنه بأن مقدمة السنبوق فيها انحناء ومقدمة البانوش ما فيها انحناء، ووجدوا أن البانوش أحسن للمحركات البخارية. فالآن الموجود في الخليج كله بوانيش، وحتى التي تصنع من مادة الفايبر جلاس،
1: والغرض منها اللي هو الصيد،
0: صيد السمك طبعا بالدرجة الأولى، والسفر البحري تركوا عنهم الحين خلاص، هناك شركات

0: نرجع إلى السفن الصقيرة نجد الشوعي ونجد الهوري ونجد البلم. البلم عبارة عن جذع شجرة يحفر حفر،
1: نعم،
0: ويستخدم للانتقال من السفينة الكبيرة إلى البر،
1: وطبعا لا يحمل يعني أشخاص كثير،
0: يحمل عدد قليل جدا من البشر، 2 ولا 3.
1: نعم.
0: وعندنا أيضا نشوف البيئة الزراعية أيضا ساهمت مساهمة كبيرة في تزويد البيئة البحرية. عندنا قارب الواقع الآن ما يوجد منه إلا في المتحف، يسمونه الفرتة أو الوارية.
1: نعم.
0: هذا القارب يصنع من جريد النخل.
1: نعم.
0: تربط يعني الجريد الجاف يربط مع بعضه البعض على شكل قارب ويلقى في الماء، فبالتالي
1: يطفو. نعم.
0: لكن
1: نعم.
0: يتسرب الماء إلى قاعدته.
1: نعم.
0: إنما يكفي لقرض أنه يروح البحار إلى الحضرة علشان
1: مسافة بسيطة،
0: يروح الجراجيرة مثلا.
1: نعم.
0: يأخذ حوالين الشاطئ فقط، ولا يستخدم له محرك ولا شراع، إنما يستخدم له مجداف. هذه كل ما عندي عن السفن وأيام السفن الجميلة اللي تقريبا أوشكت على الانتهاء بدخول الفايبر جلاس، اللي هي الآن المادة ذي التي تصنع من مخلفات البترول، وقاموا يصنعون منها في البداية يصنعون خزانات الماء، ثم تحولوا إلى صناعة السفن الصغيرة اللي احنا سميناها
1: طراريد. نعم.
0: والآن أصبحت السفن الكبيرة. يعني أنا أتوقع أن مهنة الجلافة الآن خلال 10 سنوات راح تنتهي من الخليج، مثل كثير من المهن الأخرى اللي انتهت.
1: نعم.
0: إلا إذا
1: فورنا هاي العوائل اللي ارتبط اسمها بمهنتها.
0: نعم.
1: العائلة القلاف مثلا كذا. هل بالفعل يعني راح يشعرون إن زمنهم انتهى يعني بانتهاء المهنة واندثارها؟
0: والله هذه سنة الحياة. نحن لا نملك لسنة الحياة تبديلة.
1: نعم.
0: وهذا إرادة الله سبحانه وتعالى. الآن أنت ألقي نظرة على سواحل البحرين.
1: نعم.
0: تجدين أن يعني العيد العامل الأجنبية وصلتنا أيضا حتى في المهنة ذي.
1: نعم.
0: وذلك لقلة المشتغلين به.
1: نعم.
0: الآن الشاب خريج الجامعة لا يشتغل قلاف، علما أن القلافة مهنة شريفة.

0: الصيادة.
1: نعم. ولا صياد. نعم. إيه؟ فبالتالي اعتمدنا على ذي، لكن يبدو أن ستحدث ردة وسيرجع البحرين يشتغل قلاف ويشتغل صياد ويشتغل الشغلات الآن اللي يجد في شغلها نوع من الأنفة ونوع من الكبرياء ويتكبر عليها، ولكن
0: نعم. في يمكن من النقاط اللي ما أثرتها أبو عبد الله والمهمة جدا، أنه حتى في هوايات رجالنا الآن أصبح حنين للقارب أو حنين للطراد، بحيث أن الحداق اللي هي هواية كثير من الرجال أصبحت أيضا ملتصقة بالسفينة حتى وأن تغيرت أو تطورت أو أضيف عليها
1: يعني ما دام احنا في هذا الصدد في هذا الموضوع، يعني اذكر ان في دولة الامارات العربية المتحدة هناك سباقات للقوارب. نعم. ولكن تشترط ان تكون صناعتها محلية، يعني من الخشب علشان يحافظون على الصناعة.
0: بالفعل.
1: فكثير من الشباب المقتدر قام يصنع سفن حق السباق ذي.
0: نعم.
1: وعندي شنو، عندي مثلا آخر كلمتين أقولها، أن هناك تركت لنا السفن كم كبير من المأثور الشعبي خصوصا من الأمثال الشعبية.
0: نعم.
1: يقول

0: أصبح حنين للقارب أو حنين للطراد، بحيث أن الحداق اللي هي هواية كثير من
1: نعم
0: الرجال
1: نعم
0: أصبحت أيضا ملتصقة بالسفينة حتى وإن تغيرت أو تطورت أو أضيف عليها
1: يعني ما دام احنا في هذا الصدد في هذا الموضوع، يعني أذكر أن في دولة الإمارات العربية المتحدة هناك سباقات للقوارب،
0: نعم
1: ولكن تشترط أن تكون صناعتها محلية، يعني
0: شيء جميل.
1: من
0: نعم
1: الخشب، علشان يحافظون على الصناعة.
0: بالفعل
1: فكثير من الشباب المقتدر قام يصنع سفن حق السباق ذي.
0: نعم
1: وعندي شنو، عندي مثلا آخر كلمتين أقولها، أن هناك تركت لنا السفن كم كبير من المأثور الشعبي، خصوصا من الأمثال الشعبية.
0: نعم
1: يقول مثل: كأنك راعي سفن، قو عتاداتك. والعتاد هو يعني هي الحبال التي تستخدم لتثبيت السفينة في قاع البحر، على اعتبار أن ما تدري الهواء متى يهب،
0: نعم
1: فتكون أنت مستعد للهوى. هذا يطلق الآن حتى على الإنسان الذي يحتاط للمستقبل، يقولون له مثلا ليش كذي، يقول والله يا أخي، يقول المثل كأنك راعي سفن قوعد هاتاتك يعني.
0: نعم
1: وأيضا عندنا مثلا مثل ثاني يقول: من حط لك خشيبة عور قليبه. لما تطلع يعني مهنة الغوص أو مهنة
0: غير
1: الصيد
0: آمنة يعني. نعم
1: تتطلب كثير من العمل اليدوي المرهق.
0: نعم
1: و
0: ودي أضيف معلومة إذا ما
1: تفضلي
0: تسمح لي
1: تفضلي تفضلي.
0: الآن. يعني في دولة الكويت إذا يعني تتابع وتستمع، أن أصبح هناك موسم للغوص أعادوا من جديد، وأصبحوا يعني يذهبون الغوص بمدة شهر أو شهرين.
1: نعم
0: حتى أن قرأنا في آخر فترة أن أحد الإخوان الكويتيين حصل على الدانة اللي قيمت ب300,000 دينار.
1: ما شاء الله ما شاء
0: فتصور
1: الله،
0: يعني
1: هذه
0: أن
1: ما
0: خير،
1: أصبحت هواية، إذا خلاص
0: تصور
1: أصبحت ثروة.
0: أن خير البحر يعني حتى إلى الآن يعني ما زال محتفظ بخير البحر. ويقال أن هذا الرجل يعني لك هالمعلومة للي ما قرأها، أصبح ما ينام الليل يقول أن أنا بين خوف أن أنا أخوي فقدت بهذه الهواية، فأبي أحافظ على اسمه فيها، وبين أن تعرض عليه كثير من المبالغ المغرية اللي ما أستطيع أن أنا يعني أحتفظ بها.
1: على كل حال احنا نقول حق صاحبنا راعي الدانه الجميل ذي: مبروك عليك بهذه الدانه يعني الفريده، ونتمنى ايضا ان يعود، ولو يعني تعود المهنه ذي ان تصب في الاقتصاد البحريني. الان عندنا كثير من المهن، عندنا السياحه، عندنا الخدمات، عندنا كذا، وايضا نتمنى ولو هناك محاولات لاستزراع ماده اللؤلؤ، نتمنى لا أن تعود كمهنة يعني يحترفها كثير من البحرينيين
0: بشكلها الطبيعي
1: بشكلها
0: السابق.
1: الطبيعي، وتعمل الجهات المعنية بالمحافظة على المحار في الهيرات، لأن المحار في حوالين الجزيرة قاعد يطلع بروحه. الآن نلاحظ في كثير من الأماكن وكثير من العوائل احترفت لمينه لمهنة قطف المحار أو جني المحار من المناطق القريبة، ويبيعون. والله يعني أنا وجدت كثير من الشباب يبيع شهريا ما يقارب 200 و300 دينار من اللؤلؤ وصقار اللؤلؤ.
0: نعم.

0: أدركنا الوقت وتحكينا عن السفن بما فيه الكفاية أعتقد، ولا لحين كان عندنا
1: والله كان في كثير من النقاط ودنا نتكلم عنها. على فكرة يبدو أن اللي مكتسح الآن الأفلام فيلم تايتانيك وهو أيضا عن سفينة، إذا الحديث عن السفن لا ينتهي، لكن دائما عندنا أمل أن احنا نلقاكم من جديد وأيضا بمعلومات جديدة. إلى اللقاء،
0: في أمان الله.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

تتميز مملكة البحرين بأنها مجتمع تعددي يتسم بدرجة عالية من التعايش السلمي، وهو ما يعكس التسامح السائد بين مكونات المجتمع وكفالة الحريات الدينية. وتشير وقائع التاريخ إلى هذه التعددية والتمازج في البلاد منذ قرون طويلة، وهو ما جعلها دائماً مجتمعاً تعددياً تسوده الحرية والتسامح وتقبل الآخر.

0: كنز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جدلة الملك المعظم يهنئ رئيس تونسي بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية، ويؤكد مواصلة العمل والتنسيق المشترك على تنمية وتعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وزير الأشغال يفتتح أولى مراحل مشروع تقاطع مدينة عيسى الشمالية أمام الحركة المرورية بطاقة استيعابية تتجاوز 24 ألف مركبة في الساعة بعد اكتمال المشروع. وقطاع الصيرفة الإسلامية في مملكة البحرين يواصل عمله بكامل طاقته ويتمتع بالاستقرار والمرونة وأعلى درجات الجاهزية.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهاني وتمنياته لفخامته بموفر الصحة والسعادة ولشعب الجمهورية التونسية الشقيقة بالمزيد من التقدم والازدهار، منوها جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين وشعبين شقيقين. كما أكد جلالته مواصلة العمل والتنسيق المشترك على تنمية تعزيز هذه العلاقات والروابط الوثيقة بما يحقق الخير والمنفعة لكلا الشعبين الشقيقين. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة التونسية. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين

0: أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظمات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فوراً. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرة المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. افتتح سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواد وزير الأشغال الجسر العلوي ضمن أولى مراحل مشروع تقاطع مدينة عيسى الشمالي أمام الحركة المرورية. ويعد المشروع الجديد أحد المشاريع الاستراتيجية التي تحظى بمتابعة لجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير الأشغال أن افتتاح الجسر يعد إحدى المحطات الرئيسية في تنفيذ المشروع، إذ يتكون من 3 مسارات في كل اتجاه على شارع الشيخ سلمان، ومن المتوقع أن يسهم بصورة مباشرة في تعزيز انسيابية الحركة المرورية. وأشار سعادته إلى أن المشروع بعد اكتماله سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للتقاطع إلى أكثر من 22,000 مركبة في الساعة، بما يعزز كفاءة شبكة الطرق ويحد من الازدحامات المرورية. وأوضح سعادته أن المشروع يهدف إلى تطوير تقاطع شارع الشيخ سلمان مع شارعي عمان وسلمباد، ويشمل إنشاء جسر علوي ب3 مسارات في كل اتجاه لتوفير حركة مرورية حرة على امتداد شارع الشيخ سلمان. وأكد سعادة وزير الأشغال حرص الوزارة على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع مراحل تنفيذ المشروع، مشيرا إلى اتخاذ مختلف التدابير اللازمة للحد من تأثير الأعمال الإنشائية على الحركة المرورية. وثمن سعادة وزير الأشغال تعاون المواطنين والمقيمين ومستخدمي الطريق، مؤكدا أن هذا التعاون أسهم في سير أعمال المشروع، داعيا الجميع إلى مواصلة الالتزام بالإرشادات المرورية خلال استكمال المراحل المتبقية من المشروع، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق والعاملين في المشروع.
1: الحمد لله، اليوم نشهد الافتتاح المرحلي لمشروع تقاطع مدينة عيسى الشمالي، واللي هو من ضمن جهود وزارة الأشغال لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها لمواكبة النمو العمراني المتسارع وزيادة في الحركة المرورية. طبعا المشروع يقع على شارع الشيخ سلمان. شارع الشيخ سلمان شارع حيوي مهم وشريان مهم لمملكة البحرين. المشروع عبارة عن جسر علوي ذات 3 مسارات في كل اتجاه وتقاطع استراتيجي يربط منطقة سلمباد من ناحية الغرب ومدينة عيسى من جهة الشرق، ويرفع الطاقة الاستيعابية إلى ما يزيد عن 22,000 مركبة في الساعة، بما يشكل تقريبا زيادة بمعدل 77% زيادة عن ما كان عليه التقاطع قبل التطوير. طبعا الشارع أو المشروع بشكل عام بيساهم بشكل كبير في تخفيف الازدحامات المرورية خاصة وقت الذروة، وبيساهم في تقليل فترة الرحلة، وبيكون يعني إضافة كبيرة على شبكة الطرق بإذن الله. والعمل مستمر لانتهاء من كافة مكونات المشروع المتبقية. وأنا ودي بعد أخذ هذه المناسبة أن أشكر جميع الجهات اللي دعمت وزارة الأشغال لتنفيذ هذه المرحلة المهمة

0: رغم جميع التحديات بروح فريق البحرين.
1: هذا وتواصل مملكة البحرين تطوير شبكة الطرق في إطار جهودها لتعزيز البنية التحتية ومواكبة التوسع العمراني ودعم حركة التنمية والاقتصاد. وأظهرت بيانات حكومية منشورة على منصة البحرين للبيانات المفتوحة أن إجمالي أطوال شبكة الطرق في مملكة البحرين بلغ 5460 كيلومترا خلال عام 2025 في مؤشر يعكس استمرار تطوير شبكة النقل وتطوير البنية التحتية.
2: تتسع شبكة الطرق في مملكة البحرين عاما بعد عام في مشهد يعكس مسيرة تنموية تواكب النهضة العمرانية وتعزز جاهزية البنية التحتية لخدمة المدن الجديدة ودعم الحركة الاقتصادية وتوفير شبكة نقل أكثر كفاءة وانسيابية. وأظهرت بيانات حكومية أن إجمالي أطوال شبكة الطرق في المملكة بلغ 5460 كيلومترا خلال عام 2025 في إنجاز يجسد استمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتوسيع شبكة الربط بين مختلف المناطق بما ينسجم مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية. وتستحوذ الطرق المعبدة على النصيب الأكبر من شبكة الطرق بإجمالي 4730 كيلومترا في مؤشر يعكس استمرار تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة النقل وتعزيز الربط بين المدن والمناطق السكنية والاقتصادية. ولا يقاس تطور شبكة الطرق بزيادة أطوالها فحسب، بل بما شهدته من توسعة للمحاور الحيوية وإنشاء للجسور والأنفاق وتطوير التقاطعات، بما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين انسيابية الحركة المرورية وتقليص زمن الرحلات وتعزيز مستويات السلامة، بما يلبي متطلبات النمو العمراني والسكاني. وبذلك تمضي مملكة البحرين قدما في تطوير بنية تحتية حديثة لا تقتصر على إنشاء الطرق، بل تؤسس لمنظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسخ مقومات النمو الاقتصادي وتواكب طموحات المملكة.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة المواصلات والاتصالات خدمة التفتيش عن بعد لأنشطة النقل البري من خلال إتاحتها عبر تطبيق تاجر. وفي هذا السياق أكدت فاطمة عبد الله الضاعن وكيل وزارة المواصلات والاتصالات النقل البري والبريد أن إتاحة خدمة التفتيش عن بعد لأنشطة النقل البري عبر تطبيق التاجر تمثل خطوة إضافية نحو توسيع نطاق الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تسهم في رفع كفاءة منظومة التفتيش والرقابة وتحسين تجربة المستفيدين. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس حسن ميرزا سلمان، مدير إدارة رقابة وتفتيش النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات. أهلا بك سعادة المهندس. بداية، ما أبرز التحسينات التي شهدتها خدمة التفتيش عن بعد لأنشطة النقل البري بعد إتاحتها عبر تطبيق التاجر؟ وأيضا كيف سينعكس ذلك على سرعة إنجاز الإجراءات؟

0: حبيت أشكركم على الاستضافة وإتاحة لي الفرصة للتكلم عن هذه الخدمة. في إطار جهود وزارة المواصلات والاتصالات المستمر لتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، أطلقنا خدمة التفتيش عن بعد لأنشطة النقل البري عبر تطبيق التاجر. هذه الخدمة تتيح للمؤسسات حجز مواعيد التفتيش إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، مما وفر الوقت والجهد وسهل إنجاز الإجراءات. وفي المقابل أصبح بإمكان مفتشي الوزارة إجراء التفتيش وتوثيق الملاحظات ورفع المخالفات إلكترونياً بشكل مباشر، وهو ما ساهم في تسريع إجراءات التفتيش ورفع كفاءة الرقابة وتعزيز سرعة متابعة التزام المؤسسات بالاشتراطات والأنظمة
1: نعم
0: المنظمة لأنشطة النقل البري.
1: نعم طيب، كيف تسمى رقمنة خدمة التفتيش عن بعد ضمن جهود وزارة المواصلات والاتصالات في دعم مستهدفات الحكومة في التحول الرقمي؟
0: خدمة التفتيش عن بعد هي جزء من جهود وزارة المواصلات والاتصالات لتطوير الخدمات الحكومية والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يدعم توجهات الحكومة في التحول الرقمي. وفي الحقيقة أن الفائدة منها لا تقتصر على تسهيل إجراءات التفتيش على المؤسسات فقط، إنما تنعكس أيضا على رفع كفاءة العمل الرقابي وتحسين جودة الخدمات وتوفير بيانات دقيقة تساعد على اتخاذ القرار بشكل أسرع وأكثر فعالية. وفي النهاية الهدف هو تقديم خدمات حكومية أسهل
1: نعم
0: وأسرع وأكثر مرونة بما يواكب تطلعات الحكومة ويعزز مسيرة التحول الرقمي.
1: نعم المهندس حسن ميرزا سلمان، مدير إدارة الرقابة وتفتيش النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات، شكرا لك. هذا وبرز القطاع المصرفي في مملكة البحرين كنموذج للمرونة والاستقرار النقدي، حيث نجح في الحفاظ على وتيرة أدائه التشغيلي بكامل طاقته وجاهزيته العالية، مستندا إلى أطر تنظيمية ورقابية صارمة يقودها مصرف البحرين المركزية. وفي هذا الشأن أكدت وكالة اس اند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية أن قطاع الصرف الإسلامية في مملكة البحرين يواصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
2: يواجه الاقتصاد العالمي والإقليمي في الآونة الأخيرة موجة معقدة من التوترات الجيوسياسية المتسارعة، والتي ألقت بظلالها على الأسواق المالية وسلاسل الإمداد ومعدلات النمو العالمية. وفي خضم هذه البيئة المليئة بالتحديات، برز القطاع المصرفي في مملكة البحرين كنموذج للمرونة والاستقرار النقدي، حيث نجح في الحفاظ على وتيرة أدائه التشغيلي بكامل طاقته وجاهزيته العالية، مستنداً إلى أطر تنظيمية ورقابية صارمة يقودها مصرف البحرين المركزي. وكالة S&P Global للتصنيفات الائتمانية أكدت في تقرير لها أن قطاع الصرافة الإسلامية في مملكة البحرين سيواصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن البنوك الإسلامية تمثل نحو 30% من إجمالي القطاع المصرفي في المملكة، بما يشمل بنوك الجملة فيما تستحوذ على 70% من أصول الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد. ورجحت الوكالة استمرار موجة الاندماجات التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة باعتبارها عاملاً يدعم رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز متانة البنوك الإسلامية، متوقعة أن تسهم الإجراءات التي اتخذها مصرف البحرين المركزي في الحد من أي ضغوط محتملة على جودة الأصول. لم يكن هذا الصمود وليد الصدفة، بل جاء ثمرة للملاءة المالية القوية التي تتمتع بها المصارف البحرينية والارتفاع المستمر في قواعد أصولها ومعدلات كفاية رأس المال، فضلاً عن البنية التحتية الرقمية المتطورة التي عززت من كفاءة الخدمات المالية ومرونتها في مواجهة الصدمات الخارجية، وباعتباره المساهم الأكبر غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
1: في موقف عربي موحد بشأن الاعتداءات الإيرانية الآثمة المتواصلة، جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

0: سوريا والمملكة الأردنية الهاشمية إدانات هذا العدوان الإيراني الغاشم الذي يستهدف أراضيها ومواطنيها ومنشآتها المدنية. ودعت الدول السبع مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف الاعتداءات، مؤكدة في الوقت ذاته تمسكها بالمسارات الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي وضمان حرية وسلامات الملاحة الدولية.
1: في موقف يعكس وحدة الصف وتماسك الموقف العربي تجاه التحديات التي تواجه أمن المنطقة، أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية إدانتها المشتركة للعدوان الإيراني الآثم والمتواصل منذ 28 من فبراير الماضي، والذي طال أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية. وشددت الدول السبع على أن استمرار الاعتداءات وتصاعدها لا سيما على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية واستهداف منشآت الطاقة وتحلية المياه والموانئ والمطارات يمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين. وأمام استمرار هذه الاعتداءات الغادرة، أكدت الدول السبع حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بصورة فردية أو جماعية وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وشعوبها ومنشآتها الحيوية. كما دعت الدول السبع مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل يطالب بالوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية والنظر في اتخاذ تدابير إضافية حال استمرارها، في موقف يجمع بين التمسك بالقانون الدولي والحزم في حماية أمن الدول وسيادتها. وفي سياق تعزيز أمن المنطقة، رحبت الدول السبع بقرار الحكومة العراقية حصر السلاح في يد الدولة، ودعمت الإجراءات الرامية إلى منع الفصائل والميليشيات الموالية لإيران من استخدام الأراضي العراقية لشن عمليات عدائية. وبالتوازي مع الموقف الحازم تجاه الاعتداءات، جددت الدول السبع التزامها بالحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وضمان حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، واستعدادها للعمل مع دول المنطقة وفق القانون الدولي، أملا في إرساء السلام وتعزيز الاستقرار لهذه المنطقة.
0: وإلى الأخبار العربية والدولية، حيث بحث جلالة السلطان هيثم بن طارق السلطان عمان وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة وما تشهده من تطورات متسارعة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها بما يسهم في صون أمن المنطقة واستقرارها والحفاظ على سلامة الملاحة وفقا لأحكام القانون الدولية. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي اتصالا هاتفيا من دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية. وفي بداية الاتصال جدد رئيس الوزراء الباكستاني إدانة بلاده واستنكارها للهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثية على سفينة سعودية وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدا دعم باكستان الثابت والحازم لأمن المملكة وسيادتها. كما جرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. حضر العهد الأردني عبد الله الثاني الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردنية البريطانية المنعقد في مدينة لندن بمشاركة ممثلين عن قطاعات الأعمال المختلفة من البلدين. ويهدف الملتقى الذي يجمع أكثر من 40 شركة أردنية و60 شركة بريطانية، يهدف إلى بحث فرص تعزيز التعاون في مختلف المجالات التجارية والصناعية والخدمية واستعراض الفرص والمزايا الاستثمارية التي يوفرها الأردن بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة شركات استراتيجية تجارية وصناعية طويلة الأمد.

0: محمد بين الشركات الأردنية والبريطانية. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. وجرى خلال الاتصال التأكيد على ضرورة مواصلة السعي لتجنب التصعيد وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، واتفق على تكثيف التشاور والتنسيق السياسي بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمية. أدان الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز بشكل قاطع الهجمات التي استهدفت الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر، مؤكدا أنها غير مبررة وتعرض حياة البحارة للخطر وتهدد أمن الملاحة الدولية. وأوضح في بيان أن البحر الأحمر يعد ممرا بحريا حيويا للتجارة الدولية، محذرا من أن استمرار الهجمات على السفن في المنطقة قد يؤدي إلى تصعيد التوترات وتعطيل حركة التجارة وتقويض مبدأ حرية الملاحة. وأعرب رئيس المنظمة البحرية الدولية عن قلقه إزاء احتمالات التلوث الناجمة عن الحوادث الأخيرة في البحر الأحمر والحوادث السابقة في منطقة مضيق هرمز. أعلنت إسبانيا حالة طوارئ في منطقة مدريد ومقاطعة أفيلا القريبة من العاصمة في عقاب خروج حرائق غابة عن السيطرة. ويهدف هذا الإجراء الذي أعلنته وزارة الداخلية الإسبانية إلى تسريع حشد الموارد لمكافحة الحرائق، كما يضع المسؤولية بل مسؤولية التعامل مع الأزمة في عهدة وحدة عسكرية للطوارئ. وتم إجلاء أكثر من 10,000 شخص خلال الأيام الأخيرة من مختلف أنحاء منطقة مدريد، حيث تشتعل عدة حرائق غابات في آن واحد. نهاية هذه النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.
1: أخواني وأخواتي مشاهدين هذا البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء يتجدد معكم دائما لنعيش في لحظات صفاء مع شعر الآباء والأجداد، نتعرف خلاله على مشاعرهم وأحاسيسهم. فطالما قيل إن الشعر ديوان العرب، فإلى هذا اللقاء مع تراث هذه الجزيرة الخيرة. الشاعر عبد الله بن عيسى الخليفة من الشخصيات المعروفة على الصعيد السياسي والصعيد الأدبي، فهو ابن حاكم وشقيق حاكم وعم لحاكم، وهو شاعر وشقيق شاعر، وكان معروف عنه شدة الذكاء وقوة الذاكرة، وتقلد الشيخ عبد الله بن عيسى عدة مناصب مرموقة، كان على رأس أول مجلس تعليمي أنشئ في البحرين، وأصبح وزير للمعارف عام 1919 ميلادي، وكذلك كان رئيسا لمحكمة الاستئناف العليا حتى وفاته. نظم الشعر النبطي فقط، وتبادل القصايد مع أخيه الشيخ المغفور له الشيخ محمد بن عيسى الخليفة، والشاعر المعروف حسين

علي المشرف، وأهم الأغراض الشعرية اللي نظم فيها الشعر هي الصيد والقنص، وأشهر قصايدة هي القصيدة اللي بنستمع لها بعد شوي. يقول صاحب التحفة النبهانية أن الشاعر وابنه محمد هما أول من ركب الطائرة، يعني به من أهل الجزيرة العربية قاطبة. توفى الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة مساء السبت 3 محرم 1386 هجري الموافق 23 أبريل عام 1966، ودفن في مقبرة المحرق. أما القصيدة فهي أشهر ما قاله الشيخ عبد الله بن عيسى، وتجمع بين الشوق والوصف الجيد للطريق الذي أرسل فيه مندوبه وهو في أرض القنص. كان الشيخ عبد الله في المقناص في المملكة العربية السعودية، وأرسل مندوب بقصيدته إلى أخيه الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، محملا إياه السلام والشوق الشديد إلى أخيه وإلى المغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. يقول الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة: يا زيد، لو شطت ابناء عنكم الدار، لا تحسب ان القلب ينسى عشيره، ليج النهار انساح فكري بالاقفار، ولا ضوان الليل جتني سعيره. يا زيد، لو شطت ابناء عنكم الدار، لا تحسب ان القلب ينسى عشيره، ليج النهار انساح فكري بالاقفار، ولا ضوان الليل جتني سعيره، حسبي على طول الليالي والافكار، ما يستريح القلب من ذا المريره. حسبي على طول الليالي والأفكار، ما يستريح القلب من ذا المريرة. يا زين، لو كثرت من الناس الأشوار، قلب تولع بك يخالف مشيرة، ما همني غيرك ولو جاء ولو سار، أنت الذي للشف عندي ذخيرة. يا زين، لو كثرت من الناس الأشوار، قلب تولع بك يخالف مشيرة، ما همني غيرك ولو جاء ولو سار، أنت الذي للشف عندي ذخيرة. إلا الذي لجى الشدايد لهم كار، ولا تعازوا ينطحون المغيرة، ذولاكهم ذخري إلي جات الأخطار، بني خليفة نعمهم من عشيرة. ذولاكهم ذخري إلي جات الأخطار، بني خليفة نعمهم من عشيرة. هذا ويعاني من الحفر بسطار، اختص لك فردن يعجبك مسيرة، ولا تعديت الدبادب والأشجار، تجيك رضان الحباري غزيرة. حذر على السايق ترى السيل حفار، واحذر من العرفج شمال النجيرة، وترك حمض يمناك عن درب الأوعار، ومن البويرج سكتك مستسيرة. وترك حمض يمناك عن درب الأوعار، ومن البيرج سكتك مستسيرة، ولا انقير شرق حذراك تندار، انصل جبيل ولا يعوقك أميرة، ولا قطعت ودار سلطان الأمصار، ابن سعود شيخ كل الجزيرة، عبد العزيز اللي لدين الهداثار، حامي أحمد التوحيد والله نصيرة، ليت العرب يحذون حذوه بالأفكار، كان الجزيرة كلها مستنيرة. ولا قطعت ودار سلطان الأمصار، ابن سعود شيخ كل الجزيرة، عبد العزيز اللي لدين الهداثار، حامي أحمد التوحيد والله نصيرة، ليت العرب يحذون حذوه بالأفكار، كان الجزيرة كلها مستنيرة. يمشي على المشروع بالسر وجهار، دين ومعروف وسمت وسيرة، يمشي على المشروع بالسر وجهار، دين ومعروف وسمت وسيرة، يتعبك لي منك وصفته بالأشعار، اللي فعل فعل عجز عنه غيره، تلفي بماضي نازل قرب الأبحار، وتلفي بماضي نازل قرب الأبحار، عز الله إنه في المطاليج خيره، بدل على لنجن إليه فر يندار، تسمع بها مثل الرعد في مسيرة، مقدار فنجال تبين لك الدار، انصل محرق دارنا خير ديرة. بدل على لنجن إليه فر يندار، تسمع بها مثل الرعد في مسيرة.

سيرة مقدار فنجال تبين لك الدار أنصر محرق دارنا خير ديرة تلفي محمد وأخبره كل الأخبار أبشر إلى جيته بسمت وسيرة هم نوت الطارش اللي منها احتار مدلل ضيفه ومغني قصيره هم نوت الطارش اللي منها احتار مدلل ضيفه ومغني قصيره ليت حضرنا يوم جول الهدد طار ليت حضرنا يوم جول الهدد طار ويشوف روض طويمنات النظيرة حتى يطيب الكيف عن بعض الأفكار ويسر خاطرنا برؤية مسيرة وقل له ترانا يا ذر الجار سيار انصر رفاع الشوف شيخ العشيرة ليت حضرنا ليت حضرنا يوم جول الهدد طار ويشوف روض طويمنات النظيرة حتى يطيب الكيف عن بعض الأفكار ويسر خاطرنا برؤية مسيرة وقل له ترانا يا ذر الجار سيار انصر رفاع تشوف شيخ العشيرة أبو خليفة لتصعبنا الأشوار صلبا إلى منه تراخى مشيرة أبو خليفة لتصعبنا الأشوار صلبا إلى منه تراخى مشيرة اللي ضفى خيره على بعد الأمدار يعطي بعيد الناس ودنا العشيرة سلم عليه سلم عليه وخبره بالذي صار حنا قناصنا شاكرين الخيرة واليوم طاب الكيف والفكر من دار عقب القنص كل تذكر عشيرة.

0: معنا هذا المساء أحد شعراء الموال في البحرين، شاعر لم نشاهده من قبل على شاشة التلفزيون، ولم نقرأ له في الصحف ولا في أي وسيلة من وسائل الإعلام. لذلك أحببنا أن يكون ضيفنا هذا المساء لنتعرف من خلال هذا اللقاء على هوايته مع نظم الموال. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير.
0: ممكن نتعرف المشاهدين على اسمك الكامل؟
1: محمد بن خليفة العماري.
0: محمد بن خليفة العماري. العمر لو سمحت كم تقدير؟
1: والله مع 70.
0: مع 70.
1: يعني أنا ما أنا رابط لكن مو بقل من 70.
0: طيب أبو خليفة، يعني ما عرفناك تنظم الموال إلا في السنين الأخيرة، عذرنا على هذا الكلام، لكن هل لك سابقة في الموال من قبل؟
1: في الحقيقة نعم، وكنت دونت بعض الموال، لكن انشغال مع الأعمال والسعي وراء لقمة العيش خلانا ننسى كل شيء، أهملنا بعض المخطوطات كلها كانت في أوراق مبعثرة ودفاتر صغيرة مبعثرة، اتلفت راحت. عاد في الأيام الأخيرة التفت فكري حق تأليف بعض الموال، لها أسباب بعد، فألفت بعض الموال موجودة عندي.
0: طيب أبو خليفة، أنت في الماضي أيام شبابك تأثرت بشعراء، جلست شعراء؟
1: نعم، ما أذكر لك من هو واحد فقط، هو المرحوم عمرو بن محمد العماري، وكان سبب تقريبا مباشر ل يعني نظم هاي الموال، لأن كان هو شاعر موال في نفس الوقت، وكان إذا نظم شيء من الموال يستأنس برأيي، وبين بينه يعني صداقة تقريبا، مع أن نحن جماعة ولكن بعد في صداقة خاصة، فكان إذا نظم بعض الموال يستأنس برأيي ويعرض عليه الموال ونتباحى فيه، فإذا يعني رأى خلل أو شيء أو غيره أقدر في بعض الأحيان أساعده. فهو في نفس الوقت فاجأني مرة بسؤال، قال لي ليش ما دام إنك تقدر صح بعض الأبيات ليش إنك ما تقول موال؟ تقول أنا في ذاك الوقت أنا كان شباب ما عندي يعني عناية بالأشياء هذه، لكن تمت في قلبي هذه كلمته إلى السنوات الأخيرة هذه، عزمت على تأليف بعض الموال وفعلا ألفت بعض الموال، كان سبب هو هذه الخمر الوالي.
0: طيب أبو خليفة، معاك بعض الموال نقدر نسمع بعضهم؟
1: موجود عندي. أنا عاد من لأن الذاكرة بحاكم السن، اللي أكتب اليوم قد يكون أنساه بكرة، فدونت كله.
0: طيب أقدر أعده. ما علي من لوم الأوراق معي.
1: أي من الأوراق. هو نفس المعنى كان من أوراق أو من الحفظ. أول موالة وجهتها لك بدون ما تدري، يا أبو عمرو بشتكي لك ضبية شاردة، صادفتها بين قطعان المها شاردة، قلت ارجعي لي قالت خلني شاردة أهو الفيافي، ولا لي في الحضر مرتعي، أرعى القطيفي وكثبان الخلا مرتعي، تعبوا هالصيد محد دلهم مرتعي، قربت منها وفرت من يدي شاردة.
0: طيب أبو خليفة، ما نظمت قصيد؟
1: نظم لكن على خفيف، حوالي قصيدتين أو ثلاث على خفيف،
0: يعني نبطي، شعر نبطي.
1: نبطي.
0: ولك نية في الاستمرار في هذا الشيء ولا بس؟
1: والله هذا حسب الظروف.
0: لو طربة
1: حسب الظروف، يا طربة حقيقة الإنسان أحيانا ما عنده يعني يفكر في شيء، ولا كانت تجي فكرة أو تجي مبدأ وسمة قصيدة أو وسمة موالة يباتل فيها حتى يخلصها.
0: طيب أبو خليفة، مثل ما ذكرت مساء أن كان الموال في السابق عندك أشياء مخطوطات مسجلة.
1: أي نعم.
0: وين ها راحت هذه المخطوطات؟
1: ضاعت، ما معروف عنها، لو كانها معروفة كان موجودة.
0: يعني

0: هذه اعتقد ان ناس كثيرين كانوا يحتفظون بمخطوطات وبعدين فرطوا فيها، وهذا صار سبب من سبب ضياع التراث خاصه في البحرين عندنا. الحين انت تحتفظ بالمواويل اللي تسويها؟
1: اللي اسويها نعم، ادونهم في الحال يعني.
0: عندك قدر يعني كم عدد مواويل اللي عندك تقريبا
1: في بحر؟ 20 او 21 تقريبا الحين موجود. انا كنت احفظ اول احفظ العشرات يعني من اول شيء الكثير، حتى اني دونت في دفتر حق علي بن صقر في منزله، وكان علينا رمضان دونت له دفتر يمكن اكثر من مواله، وهو بدوره بعد ضيع اهمله.
0: طيب في نهايه اللقاء ودنا نسمع موال ثاني اذا ممكن،
1: اذا حصل اتذكر شيء.
0: ودك عندك الحين موال سمع؟
1: الحين بوصل لك من موال اللي من تأليفي أنا. غضات الأنهار زارني بليل ومضن، خدودهن مثل براق المخيل، ومضن تحت الحواجب سيوف باترات، ومضن قلت العجل ليش؟ قال إن الأمر ماضي. بندللك عاد يمكن تذكر الماضي، خذ ما تيسر، ترى كل الأمر ماضي. حلوين الأطباع زارني بليل
0: ومضل. صح لسانك يا أبو خليس، ما قصرت. وإحنا نشكرك على هذه الفرصة اللي جمعتنا معاك، وإن شاء الله نشوف لك الكثير من القصائد والمواويل
1: إن شاء الله،
0: نسمعها نشوفها في التلفزيون، نسمعها إن شاء الله في الإذاعة في الصحف، ولا تبخل علينا.
1: بتوفيق الله إن شاء الله.
0: نشكر يا أبو خليفة.
2: يمعذب الروح حلمي اللي بنيت انهار، يمعذب الروح حلمي اللي بنيت انهار، اش غيرك لبليل تلفيني ولا بنهار، تطري ليالي الهنا، تطري ليالي الهنا والدمع سيل انهار، يا حبيبي هالهجر ما اشوف له داعي، يا حبيبي هالهجر ما اشوف له داعي، وان كان غيري تحبه وانت له داعي، انا يخلي بالسعاده دوم لك داعي، اتمنى تسعد ولو جسمي نحل ونهار. اسماعيل عبد العلي.
3: صب تعذب حبك ما تقل اشمال، قلبي بنار الوقع يوم الفراق، اشمال ودعتني لون شنشلك بكور اشمال، هاي وبكي ومن دمعي مليت أقربك، كل ما جيت عزوك عني خلطك وأقربك، كل ما رمت نفسي لصوب أريد أقربك ألقاك عن ربعتي تصفح يمين أشمال.
4: عبد الله الفري. بدر بنور المحاسن ضاق طرفي ولم، بتبت حبال العزم بسيوف لحظة ولم، بالله ما تبملي عقل شريف ولم، بان المعنى والغادرة بلب الباب، وبالله يا زين عني لا ترد الباب، بحياة عيناك عني لا ترد الباب، متى يطيح الندى داعي غرامك ولم.
5: الدهر لما انعزل شخص الوداد وسار، هجن على البير عجلات المناخ وسار، مثل السفن ترش شراعة وعني سار، قمت اشتكي فقدهم من بالديار اظلمن، همن بجوجاي ومغاليج الضمير اظلمن، واشوف انا الدار من عقب الحبيب اظلمن، نيم الجليقاب حاديه النهار وسار.
6: يا من لقلب على شوف الحبايب يحن، والدمع مموق عيني فوق خدي يحن، وين اطلع الجيد ذاك اللي علينا يحن، قلبي تقطع على فقده، وانا الحاني كمدوب من فرقته، طوحت الحاني البعد والشوق والتذكار الحاني، وان جيت ابشكي رايت الكل مثل يحن. حسن بن صالح الرويعي.
0: مساك الله بالخير يا ابا.
7: مرحبا.
0: كيف حالك؟
7: الله يطول عمرك.
0: ودنا نسولف وياك عن الوالد الشاعر فهد بن بحسين المسلم. نبي تقول لنا عن حياته، عن نشأته، عن الشعر. طيب ما تعرف اي سنه مولود؟
7: لا
0: ما عندك معرفه. طيب هل

0: جرس تعلم جرى شيء
1: جرى وكتب
0: في وين جرى وكتب
1: كتاب
0: مطوع يعني وتعلم الكتابة بروحه يعني
1: إيه نعم.
0: لكن ما داش مدارس
1: لا
0: ما لحق على المدارس إيه. طيب إيش مارس من المهن إيش اشتغل
1: طواش بياش الرايف اللولو
0: من بدأ في شبابه كله طواش
1: شباب لين موت
0: لين توفى
1: نعم.
0: كلها شغلته واحدة ما تغيرت
1: خلاص اللولو تاليز استحدث الخيل تم هناك في الدرج استحدث الخيل تم ويا الخيل قبل الماشي
0: احنا عرفنا الشاعر الله يرحمه من قصيده المنشوره في روضه الشعر الديوان اللي جمعه المرحوم المغفور له الشيخ سلمى بن حمد القصيده اللي قال فيها فكر لمح في خاطري واستقر اي
1: هسله قصايد
0: احنا ما عرفنا الا هالقصيده اسباب انها هي منشوره في الديوان فودنا تقول لنا قصيده من قصايده اذا يطرح
1: سوى قصيده في الرميثة
0: في الرميثة في الشيخ حمد
1: يبنيه الشيخ حمد
0: اي نعم
1: يوم يبني البنيان في رميثه سوى قصيده طرش
0: تذكر منها شيء؟
1: اي نعم
0: ايه نسمع اذا تذكرت
1: ان شاء الله
0: جزاك الله خير
1: عن حر جيب يقول وقربت له مقايبه وجفني جفه من لذه النوم حاربه ولي فكره قاده محب تذكر ديار من تفضي علينا وهايبه شفي ساعدني ويجذبني الهوى لمن في المعالي شاد وأعلى مراتبه محير سوم الدار وأعلى مقامها مثل الخيام بكل جو يطاف به لأن الشيخ حمد استحدث بنيان في كل المحلات في العمر وفي المطلة وفي رميثة
0: الله يغفر له ورحمه نعم
1: في وسمية نعم
0: مثل الخيام
1: مثل الخيام بكل جو يطاف به يرسم الدار على مقامها مثل الخيام بكل جو يطاف به بجو رميثة أحدث الشيخ منزل يحير النظر في بنيها كيف ناصبه عساه مسرور بها كامل الوفاء عز الرفيج ومو في ينحق صاحبه عسى مزنة بالوسم تنصب بجالها تراكم مزنها تنفض المسحايبه وتشوف مجرى السيل مع من تحل وطأ مثل الأفاعي تجل السير هاربه يروي مغانيها وتجلي هجالها وتجلي هجالها ونزح لغثة في مسند الحزم راكبه وعقب الوبل 70 يوم يعلها حقاب يروي بالثمانين ساكبه في در الثمانين وما مثلها لزل والأرض خضرة يسجع بها الجمري ولفه هوايبه وعقب الشهر مثل البساتين حولها معاذير لمهارة ومفلة ركايبه وخلاف دنولي من الهجن عانس هي منوة الطارش على السير داربة تختال بالراكبة لحث سيرها مرن يجاذبها ومرن تجاذبه لي من زقرها تلتمخ مع يمينها وبعينها اليسرى سقت لها تراجبه مطواع مرواع من الصوت والعصا مثل النعامة تعجل السير هاربة تلفي لأبو سلمان وابلغ سلامي تراه مقصودي وغاية مطالبه ترى جوبة الصمان ما بنوا فيه الشيوخ شيء ترى جوبة الصمان زعله بتركها فلا يجب الحقران فيها تهان به واعذر وسامحني إلا شفت فيها ترى البال مشغولا والأفكار قايبة
0: صح لسانك الله يرحمه طيب هو طال عمرك ربا في الحد ولا في المحرق
1: لا ربا في الحالة
0: في الحالة في حالة البماهر
1: حالة البماهر
0: أسباب الجماعة كانوا كلهم هناك
1: الله
0: الأول
1: الله
0: حسب ما ذكرت أنه شغل طواش في الغوص
1: نعم.
0: لكن الغوص يضعف ويقوى
1: أي نعم
0: وأكيد أن هذا الشيء أثر عليك كشاعر هل له قصيدة عن الغوص
1: لا
0: عن ضعف
1: ما
0: الغوص
1: سوى ما سوى في هذا الشيء
0: عن كساد الغوص يوم ضعف
1: ما سوى
0: عن اللولو
1: طولة عمرك ما سوى في هذا
0: هل هذا القصيدة اللي يقول متعافي
1: أنا مرد وقتي فلان متعافي
0: إيش أسباب هذي؟
1: هذه أسباب يعني يوم قصر القماش وش اسمه؟
0: نبغى نسمعها
1: إي قال أنا مرد وقتي فلان متعافي أساله بلطفه يبدل الحال ويشافي يزول غضبه برضاه ويقيل عثرتي كريم حليم يعلم الجهر والخافي أنا شايل حملا ثلالي بقدرته.

0: قوان يحتمل ما شلت يا الله يا كافي أسالك بلم نشرح وبالتين والضحى وبصورة الرحمن ويات الأعرافي تفك العسر باليسر وتحل كربتي ترى كدرت الأيام مشروبي الصافي وثوب التجلد لابسه عن شماته وبانه تفتوقه وانت يا رب له ضافي يالله لا تشمت بي عدو حاسد أثرهم على حالي يريدون لك شافي إذا لم يجي أمر من الله بالفري فلا ينفع التدبير لو كنت عرافي وخلاف دنولي من الهجن حايل مربعه مشتن مريف ومصيافي غزالية المجد معريض انفقارها يشغف لها بالهجن من كان عرافي لم نمتحت مع خائن شنزولها ربد جزت من صوب مشرافي وانحت من المشراف عجله مريبه بخلف المواطي والجناحين رفافي هي من وقت الطارش تبلغ رسائله وتجرب بعيد الدار لمن عطى الجافي تنصال شيخ كاملات خصائله بفعل الجميل عني حمد درع نظافي سنة ساحت البحرين وكمال نورها وسيع الفكر مجرى العدالة ولا صافي طبع المكارم بالخليفة سجية بالذات المعروف عادات الأسلافي يواسون بالنفس الكريمة لزيمهم بلا مطلب ان يدون عادات الأشرافي أنحينهم طبعا بما شفت منهم 30 حجة لم أرى منزل الهافي
1: صح لسانك يبقى المرحوم كان له قصائد كثيرة
0: والله له قصائد كثيرة ولكن أنا ما حفظها كلها
1: ما تحفظ ما كان له ديوان مخطوط أو شيء
0: له ديوان بس خفي ما دريت وين روح
1: راح
0: إيه
1: طيب طال عمرك أنا سمعت عن قصيدة هي غريب نظمها لكن غريب قليل اللي ينظم على هالطريقة وهي صيغة
0: الخط
1: رسالة هي نعم اللي كتبها أعتقد طرشها لك
0: طرشها لي هذه أنا قلت له طال عمرك إن عبد الرحمن المعاودة
1: شاعر
0: كاتب خط حق رفيج له
1: نعم
0: وكاتب في أول الخط بيت واحد
1: نعم
0: إلى جناب الأجل زين المحيا جنابه لفظ عنك أميل
1: أميل هذا عبد الرحمن المعاودة
0: عبد الرحمن كاتب حق صاحب الله أنا علمت الوالد بهالبيت هذي وسكت عني ولا قال لي شيء ولا خط إلا مترشل لي خط الله يرحمه قال لي لا جناب العزيز المحتكم في كلامه سمح اليمين الأديب عالي جناب المكرم منه لزمنا احتشامه من بيت جود النجيب عليه أزكى التحية ومن بلغنا سلامه ينفح شذاها بطيب وبعد كتبون لك بالسلام وبعد في الخط
1: نعم
0: وبعد أنا شفت من كالبدر ليلة تمامه يزهي بلون عجيب يمشي بروض الطرب مزهر يغني حمامه يسجع بصوت الغريب من شوف راع الوشام المعتدل في قوامه وسهوم عينه تصيب نقض جروحي وانا مشفي لها بالسلامة عية جروحي تطيب والحب لو يبتلي به شيخ راعي عمامه يلين له صليب وان راد يخفي الهوى لازم ترابه علامه يحضر وساعة يغيب وان سمع صوت الوتر ينغم تزايد غرامه يذكر ديار الحبيب واحذرك من صحبة الداني تراها ندامة أصحب نجيب أديب وختمي صلاتي عدد مغردت بحمامة على النبي الحبيب
1: صح لسانك طيب طال عمرك هو المرحوم فهد
0: نعم
1: نظام عربي قصائد عربي فصحى
0: نظام
1: يعني له قصائد فصحى
0: نظام بس ما حافظهم كلهم
1: ما تعطينا نموذج شيء
0: والله أحفظ كم من بيت من رد على سيد بدر سيد بدر الله يرحمهم كلهم
1: أي سيد بدر؟
0: سيد بدر بن نور الدين
1: مال محرق؟
0: مال محرق اللي عندكم نعم. رفيق جابر العماري
1: أي
0: نعم
1: الله يرحمهم
0: كتب له قصيدة وسوى عروس شعر هداها على الوالد الله يرحمه واشتكى بعد من الوقت وهلا فيها

التليفون ما خد شعبهم الكموج كلهم. عاد سوى له قصيدة الوالد، قال فتاة نصرتني حسنها يدش الفكري، موردة الخدين والوجه كالبدري، فريدة عصر ما ادش يقول زنها ما ادري الحياة، على منكبيها ظافيا أسود الشعري، إذا نظرت عيناي حسن جمالها دهشت ومضرب السهوم فلم أدري، أبو الطرف أم باللحظ أشكو تألما، أم العيون النجلة أم الأوجن الحمري، زهت فوق ما أوصفت حلما ومنطقا،

0: شكوت لنا هذا الزمان وأهله فلا تشرح الأحوال فالناس في سكري وما طب هذا الوقت إلا تجلدا وباد الرضا مولاك بالحمد والشكر. هذا اللي حافظ منه.
1: هذا تحافظ منه.
0: أي نعم. والله طويل شوي.
1: ذكرت قبل شوي أن الرسالة هذه غناها محمد بن فارس.
0: إيه.
1: هي الوحيدة اللي غناها حق الوالد أو غنى شيء.
0: لا ما غنى شيء.
1: بس هذه الوحيدة.
0: إيه نعم.
1: ولا حد من المطربين الآخرين غنى له شيء.
0: لا.
1: له قصائد ثانية عربية أو نبطية تذكر شيء؟
0: والله إيش بقول لك.
1: في له قصيدة سمعت إنها مجانس على قصيدة بديوي الوجداني اللي يقول أيامنا والليالي إيه كم نعاتبها.
0: دنيا علينا جرت.
1: هذا هو جانس عليه.
0: قصيدة العتيبي.
1: على أيامنا والليالي كم نعاتبها.
0: إيه. شلون؟ يقول أيامنا والليالي كم نعاتبها. الوالد قال دنيا علينا جرت تبدي عجايبها.
1: عجايبها.
0: تنبي الجديدين عنها كشف الأحوال. تكشف لنا أيامها. غاية عجايبها يا صاح قم وافتكر في وقتها الحالي.
1: الحالي.
0: أشوفها للعرب شبت حرايبها والكافي الله من حال لها تالي.
1: تالي.
0: نظم فيها بتصفيلك مشاربها طعم العسل فيه نك اسم قتالي. اسمع نباي وتفقه يا مقيم بها ما دمت حين ومفسوح بلا جالي مصار عسه وبالك لا تجاربها. انطق بعدلك وكل الخير فعالي. واصحب من الناس من طابت مناسبها الإحسان يجني عريب العم والخالي. ومن العرب خص بالأجواد جربها عند الشدايد ترى يثنون للتالي. ولنذال مثل الجرب بالك تجاربها يعدون منه صحيح الجسم والحالي. ما دام نعمتك مبسوطة ترعبها ونغير الوقت حالا صار خيالي. يطعنك بسرارك الليلة بديت بها يصحب ضدك ويجري خبث الأعمال.
1: أوه صادق نعم.
0: مثل النمل الدسم تجري دبايبها يقضي مرامه بها ونعيب ما سالي. والجار لحق ورحم في قرايبها لو شفت منهم أمور تغثي البالي. والله فيها أبيات وايد ما أنا الحين في نصها بس ما حافظها.
1: هي قصيدة لازم أدش ما تبدأ طويلة أكيد إنها جراها في الطول بعد
0: 40 بيت.
1: نعم. ما يحضر على بالك بعض القصيدة عربية أو نبطية؟ إحنا نبي أي شيء من تراث فهد وحسين نسمعه ونسجله عشان الناس تسمعه وتستسيغه وتحكم عليه.
0: والله لك صايد وايد يا مبارك لك. أنا شو أقول لك ما حفظ من الله شيء بعضه يعني ما حافظ القصيدة من أولها لآخرها.
1: في أظن عن أبيات اللي هي حماما على آل الغصون.
0: حماما على آل الغصون ترنما وأشجى محبا من المحبين مغرما. أيا طير خل النوح واسلم من العنا وغطف من أثمار البساتين واغنما. أيا ساجع الجمري هيات فكرتي وبحت بأسرار لها كنت أكتما. فذكرتني من لس أنسى وداده وحبل الهوى من بيننا ما تسرما.
1: تذكرت
0: من لا تذكرت من لس أنسى
1: وداده
0: تذكرت من لس أنسى وداده وحبل الهوى من بيننا ما تسرما. وثيقا هواه خامر القلب والحشى على ذكره حالا لساني تكلما. إذا أقبلت أشفى المتيم لوصلها ولا ما أدبرت يقول بعد ما تقول ما
1: أدبرت
0: ما تقول فما بعد هذه ما أعرف منها حتى نصها ما أعرف.
1: هذه يجيب على بالي سؤال.
0: مرة سمع عبد اللطيف فارس يطق صوت يا صاح قفلي حول مربى الحماء لست أنسى الأحبة ما دمت حية. عبد اللطيف يطق صوت قصيدة عبد اللطيف فارس
1: فارس نعم.
0: لست أنسى الأحباب ما دمت حيا مذنان بالنوى مكانا قصيا فتلوا آية الوداع فخروا خيفة البين سجدا وبكيا. هاي قصيدة عبد اللطيف اللي طقها.
1: اي نعم.
0: الوالد سوب عليه بعد كم بيت قال له فاز منه بدنيا كانت تقيا ونهى النفس عن معاصي الإله ما دام حيا ونفى اللذات وخالف هواه وعن محرمات الإله كان زكيا.

0: وامتثل بالأوامر والنواهي وبما قاله المختار طه النبي: عبد الله لا تعبد سواه ربنا انشاك قبل أن تك شيئا. عامر الكون وادلج الناس فيه والعمل شتى وكل به رضية.
1: طيب هاي طال عمرك يجيب على بالي سؤال، هل والد درس النحو؟
0: ما درس
1: النحو.
0: نعم، لكن الشيخ عبد اللطيف بن يودر يوم سمع له ابيات قصايد عربيه من عرض ما قصيده السيد بدر قال فهد قاري النحو، ما قالوا ما قرا هو بنفسه قرا انه ما قرا، قال لا بدل لازم ليد في النحو.
1: اي نعم، لان القصايد الفصحى تحتاج نحو. اي نعم. طيب يبقى الوالد فهد نظم قصايد عن مثل القصايد العارضه، انا سمعت انه له بعض الشيلات. نعم،
0: قال قصيده: يا الله يا علام سري والجهر اللي جميع الناس دوم تسايله، تقبل دعاي اللي طلبتك بالسحر، يا من شيلنا الغيث من مخايله.
1: مخايله
0: تعز منه في وطننا كالقمر، كل تعب ما نال من خصايله. هاي قالها في الشيخ عيسى.
1: عيسى بن علي
0: عودي
1: قديمة.
0: إيه الشيخ عيسى من ترى مثله ظهر، والحمد لله نرتدي فضائله، والله وراح فيه بعد هذا مع هذا اللي عارف منه. وجاوبه الشيخ محمد الله يغفر له،
1: الشيخ محمد بن عيسى.
0: نعم
1: نعم.
0: قال الشيخ محمد رادد على الوالد: يا بني خليفة لا بتيه للظفر، لعاد كل قام مع قبايله. بعد راح فيها الشيخ محمد.
1: ما تحفظها؟
0: هذا اللي حفظ من قصيدة الشيخ محمد. وسوى شيء لبعد غيرها، قال من هو يصوغ القاف ويدله؟
1: هذا فهد
0: ابوي الله يرحمه. فيها للطول حط المدح نيشانه، قالها بعد في الخليفة.
1: قال من هو
0: يصوغ القاف ويدله؟ فيها للطول حط المدح نيشانه. ورد عليه الشيخ محمد الله يرحمه، قال حينظم الثنا والقول في حله.
1: في حله.
0: ما ادري والله
1: كلام المليح وحي من قاله.
0: وحي من قاله.
1: نعم.
0: الين قال فيها: يا فهد شاجقني نظم زهادله. وقال بعد ما ادري ايش قال فيها: خيلنا غمر وسيوفنا سله.
1: سله.
0: هذه ردها على الوالد، هذا اللي
1: مجانس على
0: مجانس
1: شيلة فهد.
0: على شيلة الوالد الله يرحمه.
1: الله يرحمهم جميعا.
0: نعم.
1: طيب طال عمرك بقى سؤال أخير إذا تكرمت.
0: نعم.
1: الوالد سنة كم توفى؟
0: توفى سنة 1365 هجري.
1: 65 هجري.
0: نعم.
1: كم عمره تقريب ذاك الوقت
0: اللي توفى؟ من حول 80.
1: حول 80.
0: إيه نعم.
1: مريض ولا صاح يوم توفى؟
0: لا والله أظن وياه مرير سخونة مال النخل.
1: الله يرحمه.
0: إيه نعم. أنا في المكناس يوم يموت ما دريت.
1: طيب جزاك الله خير يا يبه، ما قصرت.
0: طول عمرك، ساعة المباركة.
2: فهد بحسين المسلم، والمسلم هذه قبيلة معروفة يعني بدون تعريف، فيهم ناس منهم يسكنون في البحرين في منطقة الحد، منهم يبر المسلم ومهنا المسلم وفهد ابو حسين واخوانه وامعته يسكنون في القريه في البلد اللي مجانبه له محل بديع، وكان من الشعراء المعروفين هو، وله اشعار فذه وله بعض القصائد مدونه في ديوان روضه الشعر الجزء الاول، وكان أغلب أحيانه يختلط بالعائلة من وقت الشيخ عيسى بن علي إلى الشيخ حمد الله يرحمه إلى الشيخ سلمان. إيه نعم. وكان له عدة قصايد وأشعار، وهو تشوفه من أطول الريايل في القوام، عريض الجسم وله لحية تامة تخبر مثل الأوليين اللي ما ظهروا علينا الحين اللي حسنوا للح وغيره. ذاك الوقت الأول كان عندهم اللي حسن لحيته يضحكون عليه. أي نعم، عسى الله يرحمه. وصار من حسن الصدف اللي أنا عارفه معرفة تامة، ولكن ما صار بيني أي مساجلة وبينه في الشعر أو في التأليف أو النظم،

0: إنما يوم من الأيام كان الله يرحمه الشيخ حمد كل يوم أربعة يجلس في بلدية المنامة اللي توالي سوق الأربعة اللي موجود إلى الآن، ويونا عاد مجموعة من القبائل ومن الناس ومن العيال والشيوخ يجتمعون هناك ويسلمون ويتقهون، وهناك قهوة من شرج البلدية احنا نجلس فيها ننتظر لين فزت الشيوخ يكون نيي علشان احنا نتوجه وياهم. وكنت جالس ويا الشيخ محمد بن ابراهيم بن خالد وهو نسيبه ماخذ بنته، وفيما احنا جالسين اللي هو مر علينا يمشي اللي هو فهد بو حسين الله يرحمه، وفي مرته سلم سلام عليكم وعليكم السلام، قمنا له وقال له محمد تفضل اجلس ويانا على الاقل اشرب لك فنيال شاه. اي نعم، وهو كريم وطيب ما تردد يا ويلس. في نفس الوقت كنت انا عد قصيده على محمد بن ابراهيم. اي نعم، قال لي محمد رد القصيده عاد خلي اسمعها. على ما قال الطيب والله عديت عليه القصيدة، والقصيدة غزلية أقول على فرقاك يا ضوي الجبيني تفطر قلب مشغوف حزيني، وحالي كل ما طال الابعاد يذوب وغادي مثل الطحيني، ودمع العين ما يشفي الغليل ونشدت من يروح أو من يجيني، ولكن كل ما هب الهوالي على جدواك يا ابن الطيبيني نشكت الروح والريحة يميع وتقتل وصلكم النازحيني. ألا يا ليت يا روحي نظرت محبك يوم طفت مسرعيني، وأنا في حالة ما ترتضيها وأنت وربعكم بتغتريني، وشفت رسومنا بانت عليك تصدي يا زعم ما تعرفيني، أنا من بعدكم ما ذكت نوم وصم الأرض من أني يليني، وفي سيري مهايم كالفطيم أحنن يا خلف روحي حنيني، وأمر المنزل المعهود ذاك وقبل تربكم يا الجافيني، ولا أدري هذا منك صد أو ظنون تخايل غافليني، وتفكر أن نالك منكرين وبنقول أن ذا غيره يقيني، أما تعلم بأنك فيك فرق ولا لك من شبيه أو قريني، فسبحان الذي أنشأ جمالك وأعطاك المحاسن يا حسيني، فمنه أرتجي وصلك دوام وصدك عن جميع العالمين. والله وارتاح من الأبيات هذه والقصيدة. اي نعم، وعقب فترة يومين ولا خدت له مرسل القصيدة اللي بسمعكم إياها الحين. يقول أنا مريت وسمعت المنادي وانا عجلا بشغلي ملتهيني، وقال اقبل تفضل واستريح على فنجال مقدار وحيني، وقلت افرح وسم وزاد فضلك وانا ودي جمع الطيبيني. جلسنا ثم دار ابن الحديث ودار الكاس مجراه اليميني، ومن بعضه ابن صالح يقول تمري يا زعم ما تعرفيني، تنكرتي ولا ادري وش بلاك وانا احبك بقلبي مبتليني، انا ما ادري تغلي لو جفا وانا بحتار بين الحالتين، علايم للرضا في حجر عينه اذا غرق يضك الوجنتيني، رسوم الحب ما تخفى فطيم ولو يكتم على يمها تبيني. يجي له ساعة ينساح باله وله ساعة يجرب هالونيني، ومن حب المها نجل العيون، ولو قلبه صخر لازم يليني. وحب رجيج الطبع في وقت الوداع إذا فارق يهل الدمعتيني. تحمل يا محمد لي سلام لبوصال يوصل إلى حسن طلق اليميني، وللصاحب على الصاحب حقوق إذا يغلط يغفر زلتيني. وهذه طال عمرك آخر القصيدة اللي هو ألفها على أسباب المقابلة والاجتماع اللي حدث. عسى الله يرحمه ويطول أعمار عياله والجميع منهم، والسلام.
1: عيباه يا قلب الخطا منك عيباه، يا حيف يا قلب على العز مضريه، يا كيف ترجي مرخص فيك تياه، ما هو بيمك لا حشا وانت مغليه. يا قلب لا تصبر على اللاش وياه، اللاش ما ينفع ولا فاز راعيه، اياك تشري من تبيعك نواياه، حذراك يا نسل المناعير تشريه. الحب ما ياتي على غير مشهاه، من لا يحبك بالعلن عاف خافيه، من باع ودك لا تبي غير فرقاه، عده بغيض تكره النفس طاريه. محمد العتيبي.

صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين. البحرين في أسبوع.
2: تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع. البحرين في أسبوع مع فاطمة محمد والمخرج عبد الله محسن.
0: جلالة الملك المعظم يصدر مرسومين لسنة 2026. جلالة الملك المعظم يستقبل رئيس لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني، ويؤكد أن الذاكرة الوطنية هي الحصن الذي يحمي المكتسبات ويصون الهوية الوطنية الأصيلة. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر عدداً من القرارات لسنة 2026. وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن ما تشهده مملكة البحرين من تطور في مختلف الميادين يعكس ما تتمتع به الكوادر الوطنية من كفاءة واقتدار.
2: أخبار مملكة البحرين في أسبوع. تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع.
0: أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلاً ومرحباً بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج البحرين في أسبوع. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 37 لسنة 2026 بتعيين وكيلين مساعدين في وزارة العمل، وذلك بناء على عرض وزير العمل وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه المادة الأولى: تعين السيدة مي حسن علي العسمي مدير إدارة العلاقات العمالية في وزارة العمل وكيلاً مساعداً للعمل في وزارة العمل. المادة الثانية: يعين الشيخ علي بن محمد بن عبد الله آل خليفة مدير إدارة حماية الأجور بهيئة تنظيم سوق العمل وكيلاً مساعداً للعلاقات العمالية في وزارة العمل خلفاً للسيد عقيل عبد علي بحسين. المادة الثالثة: على وزير العمل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 38 لسنة 2026 بتعيين نائب للرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بناء على عرض وزير العمل وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه المادة الأولى: تعين السيدة فاطمة السيد رضا إبراهيم مدير إدارة المشاريع في مكتب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس التنفيذي للسياسات ومعلومات السوق في هيئة تنظيم سوق العمل. المادة الثانية: على وزير العمل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات رئيس لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني، حيث قدم معاليه إلى جلالته إيجازاً حول سير أعمال اللجنة التي تطلع بمهمة رصد وتوثيق الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي واجهتها المملكة وما سطرته من فصول مضيئة في الوحدة والثبات. وخلال اللقاء أكد حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أن روح الصمود ثقافة وطنية أصيلة ومنهج عمل ثابت أرسى الدعائمه مسيرة البناء والرفعة، مشيرا جلالته

إلى أن ملحمة الصمود لم تكن مجرد استجابة لتحد عابر، بل هي تجسيد للعزة الوطنية التي أثبتت من خلالها مملكة البحرين قدرتها على إدارة التحديات بكل كفاءة واقتدار، مثمناً جلالته الدور البحثي الرصين لمركز دراسات بالتعاون مع المؤسسة الوطنية في حفظ هذه الذاكرة الوطنية. كما أكد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه أن توثيق ملحمة الصمود أمانة وطنية لترسيخ السردية الجامعة ونقل دروس الولاء للأجيال القادمة، مشدداً جلالته على أن هذا التوثيق يهدف إلى حفظ الذاكرة الوطنية الجامعة لتبقى البحرين دائماً عزيزة أبية تنعم بروح الأسرة الواحدة المتكاتفة في ظل مسيرتها التنموية الشاملة. ونوه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بأن تخليد هذه المواقف المشرفة هو تكريم لكل من وقف في خندق الوطن وتجسيد لشموخ البحرين التي تزداد قوة وصلابة أمام التحديات، مؤكداً جلالته أن الذاكرة الوطنية هي الحصن الذي يحمي المكتسبات ويصون الهوية الوطنية الأصيلة. وفي ختام اللقاء رفع معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أسماء آيات الشكر والامتنان وعظيم التقدير للمقام السامي الكريم لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، معرباً عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية السامية بتكليفه بهذه المهمة الوطنية، مؤكداً العزم على أن تكون مخرجات اللجنة مرجعاً تاريخياً وقانونياً يجسد عزة المملكة وقوة مؤسساتها. كما أشاد معاليه بمشاعر التأييد والولاء والوفاء الصادق من المواطنين الكرام ووقفتهم المشرفة صفاً واحداً خلف راية الوطن تحت القيادة الحكيمة لجلالته حفظه الله ورعاه. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم عهد الاتحاد احتفاء بالاجتماع التاريخي في 18 من يوليو 1971، والذي وقع فيه مؤسس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وإخوانه حكام الإمارات وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأعرب جلالة الملك المعظم في البرقية عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولشعب دولة الإمارات الشقيق راجياً لهم دوام التقدم والازدهار. كما أشاد جلالته رعاه الله بالمسيرة التنموية الرائدة التي تشهدها دولة الإمارات في شتى المجالات، وبالمكانة المتميزة التي حققتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، متمنياً للدولة الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من النماء والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة بمناسبة فوز المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. وأعرب جلالة الملك المعظم في البرقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لجلالة ملك إسبانيا بهذه المناسبة، مشيداً بالأداء المتميز الذي قدمه المنتخب الإسباني طوال منافسات البطولة، والذي توج بإحراز اللقب عن جدارة واستحقاق، متمنياً جلالته حفظه الله ورعاه لجلالة الملك فيليبي السادس موفور الصحة والسعادة، ولشعب مملكة إسبانيا الصديق دوام التقدم والازدهار. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الدكتور جورج شريان الرئيس

الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمستشفى الإرسالية الأمريكية، وسعادة السيدة ستيفاني لين هاليت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، حيث تشرفا بتقديم هدية لجلالته بمناسبة الاحتفال بعام عيسى الكبير إرث مستشفى الإرسالية الأمريكية، وإطلاع جلالته على خطة إعادة بناء المستشفى القديم في موقعه وتقديمه كهدية للعاصمة للمئة عام القادمة، وتحويل مبنى مستشفى النساء والأطفال إلى متحف للرعاية الصحية. وخلال الاستقبال رحب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله بالرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمستشفى الإرسالية الأمريكية وسعادة السفيرة الأمريكية، معربا عن شكره وتقديره على إهدائهما، كما بارك جلالته خطط ومشاريع المستشفى والتي تعكس الحرص المستمر على تطوير خدماته الصحية. وأشاد حفظه الله ورعاه بالجهود الطيبة التي يبذلها القائمون على مستشفى الإرسالية الأمريكية لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين والمقيمين، وبالسمعة الطيبة التي يحظى بها هذا الصرح الطبي العريق وما تتميز به كوادره الطبية من خبرة وكفاءة عالية، باعتباره من أوائل المستشفيات الرائدة في المنطقة على مدى أكثر من 120 عاماً، وإسهاماته في مجال تعزيز الرعاية الصحية والعلاجية، وما يشهده من توسع في أنشطة أعماله وتطوير خدماته في المملكة. وأكد جلالته على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وتعاونهما الوثيق الذي يشمل كافة المجالات وخاصة على المستوى الطبي والصحي. كما أثنى جلالته خلال اللقاء على الإنجازات والنجاحات المهمة التي حققتها مملكة البحرين في الحقل الطبي وتجربتها الرائدة والمتقدمة في مجال الرعاية الصحية والطبية، والتي تمضي قدماً في تنفيذ خططها الطموحة. من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمستشفى الإرسالية الأمريكية عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم لما يحظى به المستشفى وجميع العاملين فيه من دعم ورعاية منذ تأسيسه، مما يعكس متانة روابط الصداقة البحرينية الأمريكية والحرص على مواصلة دعمها وتعزيزها. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث تشرف بإهداء جلالته كتاب صفة الصفوة للإمام الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الشهير بابن الجوزي الحنبلي البغدادي، والذي قام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتحقيقه وطباعته، وذلك ضمن الأهداف التي أنشئ المجلس من أجلها. وقد أعرب جلالة الملك المعظم عن شكره وتقديره على هذا الإهداء المتميز، وأشاد بما احتواه هذا الكتاب القيم من تراثنا الإسلامي من فصول مهمة تتعلق بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان نبذ من أخلاقه وعبادته وصفاته الكريمة وشمائله، إلى جانب سيرة الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام والتابعين. كما أثنى جلالته بهذه المناسبة على جهود معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة من خلال رئاسته للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في خدمة الدين والوطن، مقدراً أيده الله دور المجلس في إظهار سماحة الدين الحنيف والتوعية بثوابته القائمة على الاعتدال والوسطية والتسامح والتعايش الإنساني، وإسهاماته في الحفاظ على التراث الإسلامي. وقد أعرب معالي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم لجهوده الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين ورعايته الكريمة للعلم والعلماء ومبادراته الخيرية والإنسانية، وعلى دعمه اللامحدود للمجلس وبرامجه وأنشطته،
سائلا الله تعالى أن يحفظ جلالته

ويمتعه بوافر الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يحفظ وطننا العزيز آمناً مستقراً، ويديم عزه وتقدمه وازدهاره تحت قيادة جلالته الحكيمة. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الكاتبة نور الفيحاني التي تشرفت بإهداء جلالته.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نتابع معكم ما تبقى من هذا البرنامج.
2: حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الكاتبة نور الفيحاني التي تشرفت بإهداء جلالته كتابها بعنوان المرأة البحرينية والاقتصاد الوطني من التمكين إلى التأثير في عهد جلالة الملك المعظم، والذي يوثق لمسيرة المرأة البحرينية في مجالات التنمية الوطنية. وقد أعرب حضرة صاحب الجلالة أيده الله عن اعتزازه بإنجازات المرأة البحرينية في مختلف ميادين

0: العمل الوطني وإسهاماتها البناءة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وما حققته من مكتسبات وطنية في كل المجالات، مما عكس الصورة الحضارية التي تتمتع بها عبر تاريخ البحرين العريق، مؤكداً حفظه الله ورعاه حرصه على فتح مجالات أوسع للمرأة البحرينية لخدمة بلدها البحرين. كما أشاد جلالته حفظه الله ورعاه بما بذلته الكاتبة نور الفيحاني من جهد طيب في سبيل إعداد وإصدار هذا المؤلف المهم الذي يسلط الضوء على التحولات النوعية التي شهدتها المرأة البحرينية وخاصة في الجانب الاقتصادي، وما حققته من نجاح باهر في كل مناحي الحياة باعتبارها شريكاً فاعلاً ومؤثراً في مسيرة التنمية الشاملة المستدامة، معرباً جلالته عن شكره على هذا الإهداء وتمنياته للكاتبة بكل التوفيق في عطائها ومسيرتها خدمة لوطنها. من جانبها أعربت الكاتبة نور الفيحاني عن عميق الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة على تفضل جلالته باستقبالها وما لقيته من دعم وتشجيع وتقدير من جلالته حفظه الله ورعاه، ضارعة إلى المولى تعالى أن يحفظ جلالته ويوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في وطننا العزيز.
1: أخبار مملكة البحرين في أسبوع. تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع.
0: وما زالت هذه الأخبار المحلية مستمعين تأتيكم عبر برنامج البحرين في أسبوع من إذاعة مملكة البحرين. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 35 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية. جاء فيه المادة الأولى: يضاف بند جديد برقم 2 إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار 1 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية، ويعاد ترقيم باقي بنود المادة تبعاً لذلك نصه الآتي: 2 وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء عضواً. المادة الثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وصدر عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 36 لسنة 2026 بشأن تحديد الأنشطة التجارية التي تقتصر مزاولتها على البحرينيين، وذلك بناء على عرض وزير الصناعة والتجارة وبعد موافقة مجلس الوزراء. كما صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 37 لسنة 2026 بندب مدير في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بناء على عرض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. جاء فيه المادة الأولى: يندب كل الوقت القاضي الدكتور رياض محمد إبراهيم سيادي مديراً لمعهد الدراسات القضائية والقانونية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. المادة الثانية: على وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. كما صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 38 لسنة 2026 بتعيين مدراء في وزارة العمل، وذلك بناء على عرض وزير العمل. جاء فيه المادة الأولى: تعين السيدة هبة سعيد صالح البناء مديراً لإدارة التعويضات ودعم التعطل في وزارة العمل خلفاً للسيدة فوزية صالح آل شهاب. المادة الثانية: تعين السيدة هالة محمد سلمان الملك مديراً لإدارة

العلاقات العمالية في وزارة العمل خلفاً للسيدة مي حسن العسمي. المادة الثالثة يعين السيد أحمد جميل يوسف الصفار مديراً لإدارة التوظيف في وزارة العمل خلفاً للسيد حسين علي الشامي. المادة الرابعة يعين السيد عبد الله يوسف عبد الله العماري مديراً لإدارة تنمية القوى العاملة في وزارة العمل خلفاً للسيد عصام إسماعيل العلوي. المادة الخامسة على وزير العمل تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن ما تشهده مملكة البحرين من تطور في مختلف الميادين يعكس ما تتمتع به الكوادر الوطنية من كفاءة واقتدار، مشيراً سموه إلى أن حرص الكفاءات الوطنية على أداء مسؤولياتها بكل إخلاص وتفان يسهم في دعم مسارات العمل الحكومي وتعزيز وتيرة التطوير والإنجاز بما يرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء عددا من المدراء المعينين حديثا في الجهات الحكومية، حيث هنأهم سموه بمناسبة تعيينهم معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في أداء مهمهم. وأكد سموه أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الأداء الحكومي وتعزيز ثقافة الابتكار والتمييز والارتقاء بكفاءة العمل المؤسسي بما يواكب تطلعات المملكة ومساراتها التنموية، مشيرا إلى أهمية المبادرة والعمل بروح الفريق الواحد والاستفادة من الكفاءات الوطنية والخبرات المتراكمة بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز جودة مخرجاتها. ولفت سموه إلى أن المسؤولية تستوجب الحرص على ترسيخ مبادئ الكفاءة والتميز بما يدعم استدامة الإنجازات الوطنية ويواكب تطلعات المواطنين. من جانبهم أعرب المدراء المعينون حديثاً عن بالغ شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام ودعم للكفاءات الوطنية، مؤكدين عزمهم على بذل أقصى الجهود والعمل بإخلاص وتفان لخدمة الوطن والإسهام في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اتصالاً هاتفياً من دولة السيد نواف سلام رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة. وخلال الاتصال أعرب دولة السيد نواف سلام رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة عن إدانته للاعتداءات الإيرانية الآثمة المستمرة على مملكة البحرين، مؤكداً وقوف الجمهورية اللبنانية الشقيقة الدائم إلى جانب مملكة البحرين في المحافظة على أمنها وسيادتها. من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن عميق تقديره وامتنانه لمواقف الجمهورية اللبنانية الشقيقة ولمشاعر التضامن الصادق ودعمها لمملكة البحرين. كما جرى خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والجمهورية اللبنانية الشقيقة والحرص المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين بما يحقق الأهداف المشتركة، إلى جانب استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة

0: مماثلة إلى أخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى دولة بارت دي ويفر رئيس وزراء مملكة بلجيكا. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء سعادة السيد تيرثا راج واكلي سفير نيبال لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده لدى المملكة. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أن العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين ونيبال تحظى بحرص متبادل على مواصلة الدفع بها نحو آفاق أرحب، لافتا سموه إلى ما تشهده مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين من تطور على كافة الأصعدة بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه أعرب سفير نيبال لدى مملكة البحرين عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرص واهتمام بتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ونيبال، متمنياً لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. وبهذا الخبر مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية بهذا اللقاء الأسبوعي المسائي من برنامج البحرين في أسبوع. نلقاكم الأسبوع المقبل، وتقبلوا منا فائق التحايا، في أمان الله.
1: كنا معكم في جولة إخبارية مع أخبار مملكة البحرين، استعرضنا خلالها أهم الأخبار المحلية على مدار الأسبوع.
2: البحرين في أسبوع، مع تحيات فاطمة محمد والمخرج عبد الله محسن. لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.
0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
0: إذاعة مملكة البحرين العربية بالتعاون مع اتحاد الإذاعات العربية تقدم لوحات شعبية. لوحات شعبية، أهازيج بحرينية. أهازيج بحرينية، برنامج يتناول ملامح من موروث البحرين الغنائي والموسيقي. برنامج يتناول ملامح من موروث البحرين الغنائي والموسيقي، من إعداد وتقديم شيخ الشعلان. أهازيج بحرينية، إخراج حمد الشريان.
4: كل جماعة أو شعب أوجد لنفسه ألوانا من الغناء والموسيقى بل والرقصات، اختلفت من منطقة جغرافية إلى أخرى، كنتيجة منطقية لتفاصيل

تفاعل هذه الجماعة مع بيئتها الطبيعية ونوع ومدى تفاعلها مع الثقافات الأخرى. ولهذا اختلفت أغاني وموسيقى ورقصات البيئة الساحلية عن البيئة الجبلية، والبيئة السهلية عن الصحراوية، والمناطق الزراعية عن المناطق التعدينية. وسكان كل بيئة أو منطقة ابتدعت لنفسها صنوفاً مختلفة من الغناء والمواويل والرقصات، تنوعت بحسب المناسبات والأحداث والظروف، وهكذا تنوعت بحسب المناسبات والأحداث والظروف، وهكذا كون كل مجتمع لنفسه تراثاً غنائياً.

جادت به قريحته وما استدعت ظروفه لذلك. والموسيقى والغناء ليست أنغاماً وأصواتاً مجردة، وإنما هي وسيلة تواصل فعل وانفعال. عندها يلتقي الذهن بالروح عند الشخص الواحد، ومن خلالها تنتقل المشاعر والأحاسيس بين الأفراد والأفكار والانطباعات لتوجد روابط انفعالية شجية تمزج العقل بالروح والذاكرة بالحدث، لتجسد عمليات التفاهم وتبادل الأحاسيس والمشاعر، المحبة والتقارب، الانسجام والتعاون وغير ذلك من المشاعر الإنسانية. في أهازيج بحرينية سنتناول في هذا البرنامج ملامح من نتاج الإنسان البحريني الموسيقي، متمثلاً في الفنون الشعبية والمواويل وتهويدات الأطفال. ظلت وما زالت أغاني الأطفال الشعبية طيلة التاريخ الاجتماعي للحياة الإنسانية ذلك المعين الدافق الذي ينهل منه الأطفال الصغار بل والشباب مفرداتهم اللغوية ومشاعرهم الاجتماعية، ومصدراً لإنماء مخزونهم المعرفي، ووسطاً لتشكيل شخصياتهم الاجتماعية المتفردة وذاتاً تميزهم عن بعضهم البعض. إذ بحكم بساطة أغاني الأطفال الشعبية وسهولة معانيها وتلقائية أدائها، وكل ما يحيط بهم من اتجاهات وقيم وأفكار ورموز وأدوار اجتماعية تمكنهم من الاندماج مع الجماعة أو المجتمع. أهازيج بحرينية. نأتي الآن لأحد الفنون الشعبية البارزة والمهمة في وسط كوكبة الفنون الشعبية البحرينية، ألا وهو فن لفجري. لفجري نوع من الغناء يؤدى بواسطة الغواصين في دور خاصة لهذا النوع من الغناء، وذلك في فصل الشتاء، حيث أن الغواصين لا يزاولون أي عمل في هذا الفصل عدا البناء وصيد السمك وقطع الصخور للبناء والقلافة، أي بناء السفن. وأغلب هذه الأعمال يقومون بها تطوعاً لمساعدة الفقراء في بناء بيوتهم أو إصلاح سفنهم، أما صيد السمك فيقومون به لإطعام أسرهم. وفي المساء يجتمع هؤلاء الصيادين في إحدى الدور، وذلك بعد صلاة العشاء، ويمارسون هذا النوع من الغناء اللي هو الفجري. يعتمد هذا النوع من الغناء في بدايته على الكورال الجماعي، ويؤدى بعضه بدون إيقاع وآخر بالإيقاع حسب نوع الأغنية، وله 5 أنواع أساسية، وكل نوع منه له عدة طرق في الأداء كما تختلف أنواع الإيقاعات المصاحبة.

0: مزيج بحرينية.
1: وهناك قصة أو لعلها أسطورة تتعلق بأصل فن الفجري. يقال إن هذا النوع من الغناء كان يؤدى في صلوات الأقباط الذين كانوا يعيشون في جنوب الجزيرة العربية، وعندما جاء الإسلام صاروا ينزحون شيئا فشيئا حتى وصلوا هذه الجزر، حيث كانت وما زالت ملتقى الحضارات والأديان. وعندما أسلم أهل البحرين تحولت هذه الأدعية في الغناء إلى دعوات إسلامية يذكرون فيها اسم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك قصة خرافية ولكنها طريفة تتحدث عن هذا النوع من الغناء وعن أصله، إذ يقال أنه من الجن. والقصة التي يرويها الفنانون الشعبيون تقول أنه في يوم من الأيام كانت هناك مجموعة من الشباب يمشون بعد منتصف الليل على ساحل بصيبع بقرية الدراز شرقي البديع، وكلها مناطق في مملكة البحرين. وعندما وصلوا قرب مسجد بصيبع سمعوا أناساً يغنون بداخله، وقد أعجبهم هذا النوع من الغناء. وعندما دخلوا المسجد وجدوا جماعة لا يمكنهم رؤية ملامح وجوههم ما عدا ملابسهم البيضاء، لأن المسجد كان مظلما، فأدوا التحية ولم يجب أحد منهم، وقالوا: هل أنتم من الإنس أم من الجن؟ فأجابوهم أنهم من خلق الله، وطلبوا منهم أن يغنوا لهم بعضا من الأغاني التي سمعوها منهم، فقالوا لهم بأنهم سيغنون لهم إذا وعدوهم بألا يغنوا هذه الأغاني لأي إنسان آخر، لأنهم إذا سمعها أحد غيرهم سيهلكون جميعا. فوعدهم الشباب بذلك، وبدأ أفراد الجماعة الغريبة الذين وجدوهم في المسجد يؤدون هذه الأنواع من الغناء حتى حفظوها جميعا. وعندما بزغ الصباح اختفت المجموعة، فعرفوا بأنهم من الجن. وعندما رجع الشباب إلى منازلهم قرروا بأن يزاولوا هذا النوع من الغناء فيما بينهم، وفعلوا ذلك فترة من الزمن إيفاء بالوعد. ولكن بعد ذلك قرروا أنه يجب إسماع هذا الفن لغيرهم من الناس، لأنه نوع جديد وجميل ويجب ألا يبقى هكذا حصرا بينهم. فدعوا أصحاب الحي وغنوا لهم جميع الأنواع التي سمعوها من الجن في تلك الليلة، وعادوا إلى منازلهم، ولكن في الصباح كانوا قد ماتوا جميعاً.

0: مزيج بحرينية.
1: ومن عالم الفجيري وقصص الفجيري وحتى أغانيه وقصائده المميزة، نذهب إلى ملمح وجزء رئيسي آخر من الفنون الشعبية البحرينية الأصيلة، حيث تعد الفرق النسائية إحدى دعائم الاهتمام بالغناء الشعبي في البحرين، بل هي الركيزة الأولى لانطلاق الكثير من الفرق، حيث تعد الفرق النسائية إحدى دعائم الاهتمام بالغناء الشعبي في البحرين، وليس هناك تحديد زمني لفترة ظهور أول فرقة نسائية ولا فنان بذاته، ولكن الشواهد تدلنا على أن هذه الأنواع من الغناء النسائي هي في الأصل كلمات شعرية ألفها رجال تغنت بها النساء، كما هو الحال في غناء الفجيري، فمعظم الكلمات ألفتها نساء وتغنى بها الرجال. مثلاً: حنا بنات البدو وازين حنانا، ليشافنا لحضري صار يتمنانا. والعكس صحيح في غناء النساء، إذ يقول: يدعيش اللولة جواب طرى، وبضامري لبدع بفن عجيب. أو كقول الشاعر العظيم بن لعبون: يا علي صوتت بالصوت الرفيع، يا مرة لا تذبين الإجناع. ومن أشهر الفنون التي تؤديها الفرق النسائية الشعبية فن الدز، وهو من الفنون والقوالب الموسيقية السريعة التي تبدأ مع بداية مراسم الزفاف وتنتهي بها، ووظيفته الفنية عملياً هي إشهار هذا الزواج. أما الفن الآخر فهو العاشوري، والذي يخص به العريس، هو من الفنون الإيقاعية الغنائية المشهورة، يحظى بمكانة عالية بين الفنون الاحتفالية في البحرين والخليج العربي، وهو من الإيقاعات المركبة. أيضاً الفرق النسائية الشعبية مشهورة بفن الترشيدة والحفال، وهذا الفن يتغنى به بعد أن تصل الزوجة إلى زوجها في الغرفة المهيئة للزفاف، ويؤدى لتهدئة الزوجة وبعث الطمأنينة في نفسها المضطربة. أما الخماري، ويروى إن كلمة خماري جاءت من الخمار الذي تستتر به المرأة حين رقصها، وإيقاع هذا اللون بطيء السرعة، وهو من الإيقاعات المركبة، ويعتمد على الضرب باليد داخل الطارة. من الفنون الشهيرة أيضاً لدى الفرق النسائية الشعبية هو فن النجدي أو النيدي، جاءت تسميته بفن النجدي نسبة إلى منطقة نجد في المملكة العربية السعودية، يتميز بإيقاعه البطيء عندما يغنيه الرجال، ويأخذ طابع السرعة عندما تغنيه النساء. من أشهر الفنون أيضاً فن اللعبوني، وينسب هذا النوع من الفن إلى الشاعر المبدع محمد بن لعبون، الذي أسس مدرسة اللعبونيات في الجزيرة العربية، وله إيقاع مميز وصعب قلما تجد من يجيده. فن الجلوة،

والجلوة هو فن، وفي نفس الوقت هو مشهد من مشاهد العرس والزفاف والتحضير للزواج، حيث تقوم بعض العائلات البحرينية بتخصيص يوم واحد من أيام الزواج لإقامة حفل الجلوة، وتدعى لهذا اليوم بعض النساء المتخصصات في أداء هذا الفن. من أشهر الإيقاعات البحرينية التي تتسم بالفرح والسعادة هو فن البستة، وهو من الفنون الإيقاعية الغنائية ذات الإيقاعات البسيطة والألحان الخفيفة التي تبعث على الأنس والسرور وذات طابع راقص.

كان هذا غيض من فيض ما أنتجه الإنسان البحريني على مدى العصور من الفنون التي ترافقت مع كل ملامح حياته ومشاهدها، وتداخلت مع مشاعره والتحديات.

المخاوفات والصعوبات التي واجهها، ونقلت لنا صوراً حية لما كان يعيشه الإنسان البحريني في تلك الأيام، سواء في البر أو على البحر، رجالاً أو نساء أو حتى أطفالاً. بحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: يا ملتهي بغيري من الناس غلطان، ماني لها الوجهين سمح وراضي، ما ترتوي عينك بك الجوف عطشان، دامك تعيش بوقت لاهي وفاضي، يكفيني ابعادك ملل قلب حقران، خلاص ما يلزمك حد اعتراض.
1: قلبي فلا ذله ولا طبع ينهال، بكف عن باقي العطا بحت.

0: تفاضي، تندم وتفقد من حواليك خلال، يصعب عليك تعيد ما كان ماضي. عساك ما تبطي على عشق الألوان، ومن يجهل أطباعك فلا هو بحاضي.
1: وإحنا بعد عزيزنا المستمع نتمنى لك حياة كلها ألوان مشرقة وفرح يغرد على شباك الدار،
0: وأماني سعيدة أيضا في ليلة من ليالي الأمل تحقق فيه إن شاء الله كل ما تحبونه يتحقق. أهلا بكم معانا فرح دار، وأهلا بكم معانا أمل، يا مرحبتين كبار.

0: حوار سمعته بين اثنين يحبون بعض أو من المفترض أنهم يحبون بعض.
1: وليش خليت الافتراض في المحبة؟
0: في كل الأمور يجب على الإنسان أنه يفترض، وإذا تحقق افتراضه فهذا يعني صدق الافتراض،
1: وإذا ما تحقق صدق الافتراض
0: هذا يعني العكس. المهم دار حوار بين هالاثنين اللي افترضنا أنهم يحبون بعض، وأنا اللي سمعته.
1: بس أنا ما سمعته.
0: افترضي أنك سمعتي، خذي أنت شخصية الحبيبة وأنا بقوم بدور الحبيب. يلا نبتدي.
1: نبتدي. أنت تحبني
0: وأكثر مما تتصورين، أحبك قد حبك لي وأكثر.
1: إذن أنت خصمي الوحيد.
0: شلون أكون أنا خصمك وأنا معاك؟
1: إذن أنت ضدي.
0: وليش تفترضين أن أنا ضدك؟
1: لأنك تقول تحبني.
0: وهل عندك شك في ذلك؟
1: أنت تعرف شلون ترتق ثقب في القلب، شلون تسكت صرخة الآه اللي في داخلي.
0: بس أنا أسمع كل صرخاتك وأشعر بنزيفك، أنا جزء منك، أنا أحبك.
1: لأنك تحبني، أنت خصمي الوحيد.
0: ردين على هالكلمة، هذه حساسية أكثر من اللازم.
1: يمكن أنت تعتبرها حساسية، حساسية امرأة تحب وتعتبر كل خيانة صغيرة تقترفها في السر هي بروفة لخيانة الحياة لنا.
0: معقول هالكلام؟
1: إيه، وكل كذبة صغيرة هي موت صغير يذكرني بكذبة الحياة الكبيرة اللي بنبتلعها كل يوم عندما نحاول ننام وما نقدر، ونبتلعها مع أقراصنا المنومة.
0: أنا اللي وقفت معاك كل المواقف الإيجابية والشجاعة تعتبريني كذي وتوصفيني بمثل هذه الأوصاف؟
1: وكل غلطة صغيرة منك جريمة، جريمة بحق الفرح، لأنك تكشف لي شقد هش وزائف هالفرح اللي نعيشه.
0: رفيقك اللي ما يقدر مواقفك ترى ربيع القلب بعده وفرقاه، ليصاري لا رجل مقامه يشرفك ولا طيب تقدر تحمل خطاياه. احرص على فرقاه لو من طوايفك، ليصار ما تقوى على شيل عوجاه، ليصار دايم بالمواقف يخالفك ويفرض عليك الراي من غير ترضاه. من تولد يستهينك وعسفك، ولا والد ودك على مكسب رضاه.
1: ولولا لزومه بول العام عايفك، ولو شاف طيبك عقب يومين ينساه. وان قلت له مخطي افضحك بمعارفك، وليا تجاوزت الخطأ عنه مرضأه، وليا سكت وشمت يجرح عواطفك وضحوك في وجهك وسود خفاياه. وان قمت ما يسوي هبايب عواصفك، وانشلت له عرقة على الكبد عرقاء. وان جيت له محتاج ما تقل يعرفك، ويعطيك مع بيض المعاذير علباه. ليا صار عند اللازمة ما يسعفك، وقت الرخاء منتهب عازت حمايه.

0: وانا لقيتك اشتكي عندك مر الليالي ومر جفواك.
1: كنت تقول تحبني،
0: واللي يحب يكون خصم في نظر اللي يحبه.
1: اي نعم، انت خصمي الوحيد، بس لا تخاف، صارت عندي مناعة ضد كلماتك الناعمة اللي كنت تقولها، واللي يمكن الحين بعد بترددها قدامي. عذوبة كلامك مثل عذوبة لسان الأفعى.
0: وانا اللي قلت الحب يغسل كل الأحزان، وانا اللي قلت حبي لك قلعة تحميك من عواصف الزمن، وحبك لي سهول من الفرح في مواسم القحط وشحة الأشواق.
1: شوف، شفت شلون كلماتك العذبة ابتدت؟ لكن مثل ما قلت لك، صارت عندي مناعة ضد حبك الخطر.
0: أحلى الحب أخطره.
1: بس أنا امرأة تعلمت الألم قبل الحب، وتقنت فنونه، واللي يلمع من كلامك هو نصل خنجر ولا هو بهلال وفاء، مع أن الاثنين في رسم شكلهم متشابهين.
0: آسف أني حبيتك، وآسف أني كنت مغمض عيوني وقلبي على حبك.
1: أنا اللي كنت مغمضة العين معاك.
0: لا تشتكي عنده، يكبر سوالفك، فرقاه تغني عن مسرات جدواه، وحاذور عنه لا يسود صحايفك، ولا تقربه ما دام تعرف نواياه، وبعدك عنه في ديرة ما يشاوفك أخير من قربه وشوفه ولا ما، وموتك بعزك جنة ما تكلفك، ولا حاجة عند المنون والترجاه، وموت الكرامة عن جنابه تشرفك، ولا منته عسى نواعيه تنعاه، ومن يجهلك في منطق العرف ياصفك، وعرف الفتى تنبيك عنه مزاياه.

0: تصور لو أن هالعالم اللي نعيش فيه ما تنوجد فيه لمسة حنان،
1: كان يصير عالم وحشي قاسي ويصير فيه الناس ذئاب مفترسة.
0: الحنان، شكد أحب الحنان، حتى دفق الرائع اللي ينطلق من لا نقطة إلى لا هدف.
1: ليش؟
0: لأنك في حنانك ما تخص إنسان محدد. الحنان مثل تدفق النهر، يجري في كل زمان بدون ما يحدد من يشربه أو من يغتسل منه.
1: وأنا بعد أحب الحنان، أحس أن الحنان لمسه على ألم مجهول، على وجه مجهول في مكان مجهول. ما يحتاج فيه الإنسان إلى مصفقين حق عطاء هالحنان، ولا يحتاج عليه مقابل.
0: وأحب الوفاء بعد، الحنان والوفاء. الحنان سلوك وطريقة وتعامل حضاري من اللي تحبهم، والوفاء موقف يصادفك في حياتك، تعرف فيه من يحبونك ومن يعادونك ومن اللي أنت تحبهم.

0: يا بنت، جيتك بالوفا، وش تريدين؟ هاك الوفا، كل الوفا ما يكفيك، دايم على نبض المشاعر تمرين. والله ما ادري وين حرفي يوديك، اكتب ولا ادري في حروفي تتزهين، ما ادري الكتابه زاهيه في طواريك. حرامي ما جيك بعتب لو تغلطين، لك شافع في داخلي ما يخطيك. حرامي ما جيك بجفا لو تغيبين، حضورك اعظم من حضور الجفا فيك.
1: انتي ملكتي في حياتي عناوين، مستقبلي والحال مني يبارك، وانتي جلستي فوق عرش المزايين، تربعي بالعرش والله يوقيك. ازيد اناظر في جمالك تزيدين، يزود زينك لتمع ان تراعيك. يا مولع بقلوبنا لك براكين، تمكني بالقلب محد يماريك. وان كان تبغين الثبت والبراهين، الحالي لا شفتي ما هو بخافيك.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة.

وشكرا سالف عالحقيقة المش بريئة لا حبيبي ولا صديقة كنت ببحورك غريب.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: نشأت وتشكلت على أرض البحرين حضارة مبكرة مبتكرة حوالي 1000 قبل الميلاد، وكانت هذه الحضارة متقدمة نوعياً ومادياً إلى درجة أهلتها لتبادل المعارف مع حضارات أخرى عريقة كالهندوسية وحضارة السومريين في بلاد ما بين النهرين. وفي هذه الفترة، أي في بداية العصر البرونزي، لم تكن هناك ثمة فوارق بين الآلهة والملوك، ويمتد عرق الحضارة على أرض البحرين إلى زمن سحيق مغرق في القدم، موغل في البعد إلى عصور كانت تختلط فيها الحقائق بالأساطير والأحداث بالمعجزات، ويتماهى فيها الملوك مع الآلهة، ويقترب فيها التاريخ من نقطة الصفر.

0: الحقيقة بدقيقة. البيئة النظيفة والسليمة هي غاية تسعى بها دول مجلس التعاون الخليجي لتوفير السلامة الصحية والنفسية لمواطنيها.
1: من أجل ذلك وضعت دول المجلس الإطار الاستراتيجي لحماية البيئة التي تحمي صحة المواطن بالدرجة الأولى.
0: أقر المجلس عدداً من الأنظمة، منها
1: النظام الموحد للحياة الفطرية،
0: تشجيع إقامة المحميات الطبيعية لحفظ الأنواع وحمايتها من الأمراض.
1: أقر المجلس النظام الموحد لإدارة النفايات لتنظيف الأجواء وتدوير النفايات وتكريرها والاستفادة منها.
0: انضمت دول مجلس التعاون الخليجي

0: إلى مجموعة من الاتفاقات الدولية الخاصة بالبيئة خدمة لمجتمعاتها ومواطنيها وحماية للبيئة التي يعيشون فيها.
1: هذه الاتفاقات تم التوقيع عليها لدفع عجلة العمل البيئي
0: ولضمان بيئة سليمة حاضنة لنشاطات المواطنين الخليجيين
1: ولصحة وسلامة أبنائهم من بعدهم.
0: إنها حقائق عن ميزات ومنافع يجنيها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي،
1: لأن من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد،
4: يعود من جديد.
0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة.

في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يهنئ الرئيس التونسي بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية، ويؤكد مواصلة العمل والتنسيق المشترك على تنمية وتعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين.
2: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
1: وزير الأشغال يفتتح أولى مراحل مشروع تقاطع مدينة عيسى الشمالية أمام الحركة المرورية بطاقة استيعابية تتجاوز 24 ألف مركبة في الساعة بعد اكتمال المشروع.
2: وقطاع الصيرفة الإسلامية في مملكة البحرين يواصل عمله بكامل طاقته ويتمتع

0: تفاصيل النشرة فأهلا بكم.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهاني وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، منوها جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما أكد جلالته مواصلة العمل والتنسيق المشترك على تنمية وتعزيز هذه العلاقات والروابط الوثيقة بما يحقق الخير والمنفعة لكلا الشعبين الشقيقين.
0: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة ممثلة إلى سارة الزعفراني الزرنزي رئيسة الحكومة التونسية. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظوماتها الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. افتتح سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال الجسر العلوي ضمن أولى مراحل مشروع تقاطع مدينة عيسى الشمالي أمام الحركة المرورية.
0: ويعد المشروع الجديد أحد المشاريع الاستراتيجية التي تحظى بمتابعة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير الأشغال أن افتتاح الجسر يعد إحدى المحطات الرئيسية في تنفيذ المشروع، إذ يتكون من 3 مسارات في كل اتجاه على شارع الشيخ سلمان، ومن المتوقع أن يسهم بصورة مباشرة في تعزيز انسيابية الحركة المرورية. وأشار سعادته إلى أن المشروع بعد اكتماله سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للتقاطع إلى أكثر من 22 ألف مركبة في الساعة، بما يعزز كفاءة شبكة الطرق ويحد من الازدحامات المرورية. وأوضح سعادته أن المشروع يهدف إلى تطوير تقاطع شارع الشيخ سلمان مع شارعي عمان وسلمباد، ويشمل إنشاء جسر علوي ب3 مسارات في كل اتجاه لتوفير حركة مرورية حرة على امتداد شارع الشيخ سلمان. وأكد سعادة وزير الأشغال حرص الوزارة على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع مراحل تنفيذ المشروع، مشيرا إلى اتخاذ مختلف التدابير اللازمة للحد من تأثير الأعمال الإنشائية على الحركة المرورية. وثمن سعادة وزير الأشغال تعاون المواطنين والمقيمين ومستخدمي الطرق، مؤكدا أن هذا التعاون أسهم في سير أعمال المشروع، داعيا الجميع إلى مواصلة الالتزام بالإرشادات المرورية خلال استكمال المراحل المتبقية من المشروع

0: بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق والعاملين في المشروع.
1: الحمد لله، اليوم نشهد الافتتاح المرحلي لمشروع تقاطع مدينة عيسى الشمالي، واللي هو من ضمن جهود وزارة الأشغال لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها لمواكبة النمو العمراني المتسارع وزيادة في الحركة المرورية. طبعا المشروع يقع على شارع الشيخ سلمان. شارع الشيخ سلمان شارع حيوي مهم وشريان مهم لمملكة البحرين. المشروع عبارة عن جسر علوي ذات 3 مسارات في كل اتجاه وتقاطع استراتيجي يربط منطقة سلمباد من ناحية الغرب ومدينة عيسى من جهة الشرق، ويرفع الطاقة الاستيعابية إلى ما يزيد عن 22,000 مركبة في الساعة، بما يشكل تقريبا زيادة بمعدل 77% زيادة عن ما كان عليه التقاطع قبل التطوير. طبعا الشارع أو المشروع بشكل عام بيساهم بشكل كبير في تخفيف الازدحامات المرورية خاصة وقت الذروة، وبيساهم في تقليل فترة الرحلة، وبيكون يعني إضافة كبيرة على شبكة الطرق بإذن الله. والعمل مستمر لانتهاء من كافة مكونات المشروع المتبقية. وأنا ودي بعد أخذ هذه المناسبة أن أشكر جميع الجهات اللي دعمت وزارة الأشغال لتنفيذ هذه المرحلة المهمة رغم جميع التحديات بروح فريق البحرين.
0: هذا وتواصل مملكة البحرين تطوير شبكة الطرق في إطار جهودها لتعزيز البنية التحتية ومواكبة التوسع العمراني ودعم حركة التنمية والاقتصاد.
2: وأظهرت بيانات حكومية منشورة على منصة البحرين للبيانات المفتوحة أن إجمالي أطوال شبكة الطرق في مملكة البحرين بلغ 5460 كيلومتر خلال عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار تطوير شبكات النقل وتطوير البنية التحتية.
3: تتسع شبكة الطرق في مملكة البحرين عاما بعد عام في مشهد يعكس مسيرة تنموية تواكب النهضة العمرانية وتعزز جاهزية البنية التحتية لخدمة المدن الجديدة ودعم الحركة الاقتصادية وتوفير شبكة نقل أكثر كفاءة وانسيابية. وأظهرت بيانات حكومية أن إجمالي أطوال شبكة الطرق في المملكة بلغ 5460 كيلومتراً خلال عام 2025، في إنجاز يجسد استمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتوسيع شبكة الربط بين مختلف المناطق بما ينسجم مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية. وتستحوذ الطرق المعبدة على النصيب الأكبر من شبكة الطرق بإجمالي 4730 كيلومتراً في مؤشر يعكس استمرار تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة النقل وتعزيز الربط بين المدن والمناطق السكنية والاقتصادية. ولا يقاس تطور شبكة الطرق بزيادة أطوالها فحسب، بل بما شهدته من توسعة للمحاور الحيوية وإنشاء للجسور والأنفاق وتطوير التقاطعات، بما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين انسيابية الحركة المرورية وتقليص زمن الرحلات وتعزيز مستويات السلامة، بما يلبي متطلبات النمو العمراني والسكاني. وبذلك تمضي مملكة البحرين قدما في تطوير بنية تحتية حديثة لا تقتصر على إنشاء الطرق، بل تؤسس لمنظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسخ مقومات النمو الاقتصادي وتواكب طموحات المملكة.
2: في إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة المواصلات والاتصالات خدمة التفتيش عن بعد لأنشطة النقل البري من خلال إتاحتها عبر تطبيق التاجر.
0: وفي هذا السياق أكدت فاطمة عبد الله الضاعن وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد أن إتاحة خدمة التفتيش عن بعد لأنشطة النقل البري عبر تطبيق التاجر تمثل خطوة إضافية نحو توسيع نطاق الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تسهم في رفع كفاءة منظومة التفتيش والرقابة وتحسين تجربة المستفيدين.

0: وفي حديثه لمركز الأخبار أشار المهندس حسن ميرزا السلمان مدير إدارة رقابة وتفتيش النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات إلى أبرز التحسينات التي شهدتها خدمة التفتيش عن بعد لأنشطة النقل البري بعد إتاحتها عبر تطبيق التاجر.
1: أطلقنا خدمة التفتيش عن بعد لأنشطة النقل البري عبر تطبيق التاجر. هذه الخدمة تتيح للمؤسسات حجز مواعيد التفتيش إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، مما وفر الوقت والجهد وسهل إنجاز الإجراءات. وفي المقابل أصبح بإمكان مفتشي الوزارة إجراء التفتيش وتوثيق الملاحظات ورفع المخالفات إلكترونياً بشكل مباشر، وهو ما ساهم في تسريع إجراءات التفتيش ورفع كفاءة الرقابة وتعزيز سرعة متابعة التزام المؤسسات بالاشتراطات والأنظمة المنظمة لأنشطة النقل البري. خدمة التفتيش عن بعد هي جزء من جهود وزارة المواصلات والاتصالات لتطوير الخدمات الحكومية والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يدعم توجهات الحكومة في التحول الرقمي.
0: وفي تطور آخر، برز القطاع المصرفي في مملكة البحرين كنموذج للمرونة والاستقرار النقدي، حيث نجح في الحفاظ على وتيرة أدائه التشغيلي بكامل طاقته وجاهزيته العالية، مستنداً إلى أطر تنظيمية ورقابية صارمة يقودها مصرف البحرين المركزي.
2: وفي هذا الشأن أكدت وكالة S&P Global للتصنيفات الائتمانية أن قطاع الصيرفة الإسلامية في البحرين يواصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
3: يواجه الاقتصاد العالمي والإقليمي في الآونة الأخيرة موجة معقدة من التوترات الجيوسياسية المتسارعة والتي ألقت بظلالها على الأسواق المالية وسلاسل الإمداد ومعدلات النمو العالمية. وفي خضم هذه البيئة المليئة بالتحديات، برز القطاع المصرفي في مملكة البحرين كنموذج للمرونة والاستقرار النقدي، حيث نجح في الحفاظ على وتيرة أدائه التشغيلي بكامل طاقته وجاهزيته العالية، مستنداً إلى أطر تنظيمية ورقابية صارمة يقودها مصرف البحرين المركزي. وكالة S&P Global للتصنيفات الائتمانية أكدت في تقرير لها أن قطاع الصيرفة الإسلامية في مملكة البحرين سيواصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن البنوك الإسلامية تمثل نحو 30% من إجمالي القطاع المصرفي في المملكة، بما يشمل بنوك الجملة فيما تستحوذ على 70% من أصول الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد. ورجحت الوكالة استمرار موجة الاندماجات التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة باعتبارها عاملاً يدعم رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز متانة البنوك الإسلامية، متوقعة أن تسهم الإجراءات التي اتخذها مصرف البحرين المركزي في الحد من أي ضغوط محتملة على جودة الأصول رغم التداعيات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. لم يكن هذا الصمود وليد صدفة، بل جاء ثمرة للملاءة المالية القوية التي تتمتع بها المصارف البحرينية والارتفاع المستمر في قواعد أصولها ومعدلات كفاية رأس المال، فضلاً عن البنية التحتية الرقمية المتطورة التي عززت من كفاءة الخدمات المالية ومرونتها في مواجهة الصدمات الخارجية وباعتباره المساهم الأكبر غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
2: وفي موقف عربي موحد بشأن الاعتداءات الإيرانية الآثمة المتواصلة، جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية إدانتها للعدوان الإيراني الغاشم الذي يستهدف أراضيها ومواطنيها ومنشآتها المدنية.
0: ودعت الدول السبع مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته والتحرك العاجل لوقف الاعتداءات، مؤكدة في الوقت ذاته تمسكها بالمسارات الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي وضمان حرية وسلامة الملاحة الدولية.
4: في موقف يعكس وحدة الصف وتماسك الموقف العربي تجاه التحديات التي تواجه أمن المنطقة، أكدت دول

أول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية إدانتها المشتركة للعدوان الإيراني الآثم والمتواصل منذ 28 من فبراير الماضي، والذي طال أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية. وشددت الدول السبع على أن استمرار الاعتداءات وتصاعدها لا سيما على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية واستهداف منشآت الطاقة وتحلية المياه والموانئ والمطارات يمثل انتهاكا صريحا.

0: أرضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية. وشددت الدول السبع على أن استمرار الاعتداءات وتصاعدها لا سيما على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية واستهداف منشآت الطاقة وتحلية المياه والموانئ والمطارات يمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين. وأمام استمرار هذه الاعتداءات الغادرة أكدت الدول السبع حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بصورة فردية أو جماعية وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وشعوبها ومنشآتها الحيوية. كما دعت الدول السبع مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل يطالب بالوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية والنظر في اتخاذ تدابير إضافية حال استمرارها في موقف يجمع بين التمسك بالقانون الدولي والحزم في حماية أمن الدول وسيادتها. وفي سياق تعزيز أمن المنطقة رحبت الدول السبع بقرار الحكومة العراقية حصر السلاح في يد الدولة ودعمت الإجراءات الرامية إلى منع الفصائل والميليشيات الموالية لإيران من استخدام الأراضي العراقية لشن عمليات عدائية. وبالتوازي مع الموقف الحازم تجاه الاعتداءات جددت الدول السبع التزامها بالحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وضمان حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة وفق القانون الدولي أملا في إرساء السلام وتعزيز الاستقرار لهذه المنطقة.
1: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث بحث جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة وما تشهده من تطورات متسارعة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها بما يسهم في صون أمن المنطقة واستقرارها والحفاظ على سلامة الملاحة وفقا لأحكام القانون الدولي. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي اتصالا هاتفيا من دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية.
2: وفي بداية الاتصال جدد رئيس الوزراء الباكستاني إدانة بلاده واستنكارها للهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدا دعم باكستان الثابت والحازم لأمن المملكة وسيادتها. كما جرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. حضر العاهل الأردني عبد الله الثاني الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردنية البريطانية المنعقد في مدينة لندن بمشاركة ممثلين عن قطاعات الأعمال المختلفة من البلدين.
1: ويهدف الملتقى الذي يجمع أكثر من 40 شركة أردنية و60 شركة بريطانية يهدف إلى بحث فرص تعزيز التعاون في مختلف المجالات التجارية والصناعية والخدمية واستعراض الفرص والمزايا الاستثمارية التي يوفرها الأردن بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة شراكات استراتيجية تجارية وصناعية طويلة الأمد بين الشركات الأردنية والبريطانية.
2: بحث رئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. كما جرى تأكيد على ضرورة مواصلة السعي لتجنب التصعيد وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية واتفاق على تكثيف التشاور والتنسيق السياسي بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي. أدان الأمين العام للمنظمات البحرية الدولية أرسيمبو دومينينغيز بشكل قاطع الهجمات التي استهدفت الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر، مؤكدا أنها غير مبررة وتعرض حياة البحارة للخطر وتهدد أمن الملاحة الدولية.
1: وأوضح في بيان أن البحر الأحمر يعد ممرا بحريا حيويا للتجارة الدولية، محذرا من أن استمرار الهجمات على السفن في المنطقة قد يؤدي إلى تصعيد

0: تخفيض التوترات وتعطيل حركة التجارة وتقويض مبدأ حرية الملاحة. وأعرب رئيس المنظمة البحرية الدولية عن قلقه إزاء احتمالات التلوث الناجمة عن الحوادث الأخيرة في البحر الأحمر والحوادث السابقة في منطقة مضيق هرمز. أعلنت إسبانيا حالة طوارئ في منطقة مدريد ومقاطعة إيفيلا القريبة من العاصمة في أعقاب خروج حرائق غابات عن السيطرة.
1: ويهدف هذا الإجراء الذي أعلنته وزارة الداخلية الإسبانية إلى تسريع حشد الموارد لمكافحة الحرائق، ويضع مسؤولية التعامل مع الأزمة في عهدة وحدة عسكرية للطوارئ. وتم إجلاء أكثر من 10,000 شخص خلال الأيام الأخيرة من مختلف أنحاء منطقة مدريد، حيث تشتعل عدة حرائق غابات في آن واحد. وبهذا نصل لختام هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
3: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: تاريخ تليد في أزمان بليغة، جلس على سطحه بحار أصيل يعالج بمفلقته محارة حبلى، فيما النهام يدوزن صوته في المدى.
1: محمل البحرين.
0: انفلقت المحارة فانفال غامرا نور لؤلؤة وهاجة في ماء كل عين.
1: هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
0: محمل البحرين يجوب الفضاءات نحو إبداعات أهل البحرين، ثم يستطيل حضورا غامرا في الوقت والزمن.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم
1: عبد الله يوسف وأحلام محمد.
0: محمل البحرين من إخراج
1: جمال القائد.

أيتها الصديقات وأيها الأصدقاء، طابت أوقاتكم بكل ما هو جميل، وأهلا بكم على سطح محمل البحرين الذي يهيئ زاد الرحلة الأسبوعية من ثمرات فنون البحرين.

0: أخذنا المؤرخ البحريني الأستاذ المرحوم مبارك الخاطر في سياق استعراضه لتجربة المسرح التاريخي في البحرين من أعوام 1925 إلى 1953 للميلاد، أخذنا تجاه مسرح الأندية التي جذرت تجربة المسرح في البحرين بمجموعة من العروض المسرحية بالعربية الفصحى التي أسهمت في تكريس المسرح التاريخي في البحرين بنصوص مسرحية عريقة.
1: وكانت مسرحيتا مجنون ليلى وكليوباترا لأمير الشعراء أحمد شوقي التي قدمهما نادي البحرين بالمحرق، حيث عرضت الأولى في عام 1941 للميلاد والثانية عام 1943 للميلاد من العروض المسرحية المشهورة الملفتة للنظر، واللتان اهتم النادي بإخراجهما اهتماماً كبيراً، وحظيتا بحضور جماهيري غفير من عموم الناس وأعيان البلد ومثقفيها.
0: كانت الديكورات والمناظر التي عرضت في أجوائها تلك المسرحيتين رائعة، فخمة، بالغة الإتقان، لدرجة أن ما يمكن اعتباره بواكير الفن التشكيلي البحريني قد بزغ في تلك المسرحيتين، حيث ذكر من تسنى لهم حضور عرض مسرحية كليوباترا أن تمثالاً جيد المستوى كبير الحجم أبدعه فنان بحريني يدعى أحمد جمعان، قد توسط قاعة

0: عرش كليوباترا المقام على خشبة المسرح كي تدور في جنباته أحداث المسرحية.
1: عن الظروف التي أحاطت بنادي البحرين وأدت إلى اتخاذ إدارته قرار عرض مسرحيتي مجنون ليلى وكليوباترا، وعما صاحب المسرحيتين من مواقف طريفة وأخبار لم نكن نعلمها، يتحدث المرحوم الأستاذ عيسى الحادي أمين سر النادي عام 1941 للميلاد عن كل ذلك على نحو مما يلي.

في سنة 1941 للميلاد أجري الانتخاب السنوي، وذلك لاختيار مجلس إدارة جديد. ففاز في هذا الانتخاب الوجيه راشد بن عبد الرحمن الزياني، فاز برئاسة النادي، كما شرفت بانتخاب أمين سر. وانتخب أيضا السيد عبد الله عبد العزيز الجامع أمينا للصندوق، وانتخب كأعضاء مجلس إدارة السادة محمد حسن الحسن المحامي ويوسف أحمد الساعي وصالح بن سلمان المحميد وغيرهم. كانت الحرب العالمية الثانية في هذا الوقت على أشدها، وكانت أسباب التسلية والترفيه معدومة بسبب اشتداد تلك الحرب، فاستيراد الأفلام السينمائية من مصر قد توقف تماما، ولهذا فقد بدأنا نفكر في سد الفراغ، وقررنا القيام بتمثيل بعض المسرحيات الشهيرة كروايتي مجنون ليلى وكليوباترا، وهاتان الروايتان شعريتان ومن نظم أمير الشعراء المرحوم أحمد شوقي، وغيرهما من المسرحيات المعروفة، مستغلين في ذلك ما اكتسبه بعض الزملاء من دراية ومران في التمثيل أيام المدرسة، حيث كانت تمثل بعض المسرحيات التاريخية آنذاك. ومع ذلك فقد شرعنا في تدريب من اخترناهم من الشباب لتمثيل رواية مجنون ليلى، وقام بالتدريب والإخراج كل من الأستاذين عبد الرحمن قاسم المعاود ويوسف علي العمران، الذي أسند إليه في الوقت ذاته تمثيل دور مجنون ليلى، واختير المرحوم حسن علي العمران لتمثيل دور ليلى، بالنظر لرقة صوته وبالنظر لمقدرته الفائقة على التكيف في تقليد النساء وحركاتهن. كما اشترك في التمثيل المرحوم حسين إبراهيم مطر، الذي أسند إليه دور ابن عوف، كما قام السيد عبد الله عبد العزيز الجامع بتمثيل دور ورد، ومثل دور منازل السيد صالح سلمان المحميد، واشترك في التمثيل محمد أحمد الغرير في دور نصيب، وكذلك عبد الرحمن علي بن مطر وغيرهم. أما إعداد المسرح ورسم مختلف المناظر والديكورات فقد قام بإتمامها كل من الفنانين الأستاذين أحمد محمد جمعان ويوسف أحمد الساعي. وعندما انتهينا من تدريب الممثلين وتأكدنا بشكل قاطع من مقدرتهم على تمثيل الرواية بصورة جيدة، أعلننا للجمهور عن موعد التمثيل في المكان الذي اخترناه لذلك. وقد تشرفنا برفع الدعوة إلى صاحب العظمة المغفور له الشيخ حمد بن عيسى الخليفة حاكم البحرين الأسبق، والمغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد الخليفة حاكم البحرين السابق، وكذلك المغفور له الشيخ محمد بن عيسى الخليفة، والمغفور له الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة، وكبار أفراد العائلة الخليفية الكريمة، وذلك لمشاهدة الرواية. وقد لبى الجميع دعوتنا وشرفونا بحضورهم في قاعة التمثيل. وعندما بدأ تمثيل الرواية أخذ المشاهدون يتابعونها بمزيد من الاهتمام، مبدين إعجابهم بالممثلين وبمقدرتهم وبراعتهم في التمثيل وبإجادتهم لأدوارهم على نحو لم يكن يتصور، وذلك بالمقارنة لحداثتهم في التمثيل. وبعد انتهاء تمثيل الرواية تفض

ظل المغفور له الشيخ حمد بن عيسى الخليفة فتبرع بمبلغ مجزم من المال. وقد وقع خطأ غير مقصود، وهو اقتصار التمثيل على ليلتين فقط، ليلة للرجال وأخرى للنساء، بينما الجمهور كان يلح بشدة على تمديد فترة التمثيل. وأعتقد أن الممثلين كانوا في ضيق شديد من حرارة الطقس، حيث كنا في أواخر شهر مايو، ولهذا لم يتمكنوا من مواصلة تمثيل الرواية لفترة أخرى بسبب حلول فصل الصيف. الحاصل أننا استطعنا أن نجد مورد دخل للنادي، فواصلنا السير في هذا الطريق. وبما أننا قد وعدنا الجمهور في بياناتنا بتوزيع نصف الدخل من الرواية على الفقراء والمحتاجين، والنصف الآخر يكون من نصيب النادي، فقد التزمنا بما وعدنا به، وكوننا لجنة من وجهاء البلاد لتشرف على توزيع نصف الدخل على الفقراء بالمجتمع. وكان الناس يعانون يوم ذاك من العديد من الصعوبات في تأمين حاجيات معيشتهم اليومية بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب العالمية الثانية عليهم.

في عام 1943 للميلاد قام النادي بتمثيل الرواية الشهيرة كليوباترا لمؤلفها المرحوم أحمد شوقي، وقد اشترك في تمثيل أدوارها الرئيسية كل من المرحومين حسن العمران، وقد قام بتمثيل دور كليوباترا، وحسين إبراهيم بن مطر وقد مثل دور أنطونيو، ومثل صالح بن سلمان المحميد دور جابي، والمرحوم عبدالله الحمد قد مثل دور ديون، واشترك العديد من الأعضاء في تمثيل الأدوار الأخرى، وقد تولى الأستاذ الشاعر عبد الرحمن قاسم المعاودة تدريب الممثلين وكذلك إخراج الرواية، وكان إخراجا ممتازا للغاية. كان الفصل صيفا في هذه المرة أيضا، وكان من سوء حظي أن أسند إلي تلقين الممثلين، أي أن يكون مكاني تحت المسرح، والحرارة شديدة في هذا المكان لا يمكن تصورها أطلاقا، خاصة في فصل الصيف. لذا فقد طلبت تأمين مروحة لتخفيف تلك الحرارة الناشئة عن وجود حواجز خشبية محيطة بالمسرح من جميع جوانبه باستثناء جانب واحد هو الجانب المحاذي لحجرة الممثلين، الأمر الذي ترتب عليه منع الهواء الطبيعي من الوصول إلى الفراغ الواقع تحت قاعدة المسرح. وبعد أن انتهينا من إخراج الرواية واكتملت الاستعدادات الضرورية بالمسرح والتي قام بتهيئتها كل من الفنانين الأستاذين أحمد محمد جمعان ويوسف الساعي اللذين قاما برسم مختلف المناظر وكذلك الديكورات، وبعد أن فرغ الفنانان الأستاذ جمعان من نحت تمثال أزيس أعلننا عن موعد تمثيل الرواية، وكالعادة تشرفنا برفع الدعوة إلى صاحب العظمة المغفور له الشيخ سلمان بن حمد الخليفة حاكم البحرين السابق لمشاهدة الرواية، وقد تفضل فشرفنا بحضوره وتبرع بمبلغ سخي للنادي، وكان إيراد الرواية قد خصص لشراء مقر للنادي، وقد أشرنا إلى هذا المعنى ببطاقات التبرع. كما حضر المسرحية كل من المغفور له سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة وكبار أفراد العائلة الخليفية الكريمة، وكذلك السير تشارلز بلغريف مستشار حكومة البحرين آنذاك، وعدد كبير من الجمهور، وقد أعجب الجميع بالتمثيل أيما إعجاب، وخاصة بتمثال أزييس الذي نحته الفنان الأستاذ أحمد جمعان. وتلبية لطلب الجمهور فقد مثلنا الرواية طيلة أسبوع واحد أو أكثر، فخصصنا ليلة للرجال وأخرى للنساء، وقد كان مردود هذه الرواية كبير بحيث

طبعا واصل شباب أعضاء النادي نشاطاتهم المسرحية، فمثلوا 3 روايات بعد الانتهاء من تمثيل رواية كليوباترا، وذلك في فترات ليست متباعدة نسبيا. فمثلوا أولا رواية قيس ولبنى لمؤلفها الشاعر عزيز أباظة، وقد قام بالأدوار الرئيسية في هذه الرواية كل من السيد صالح سلمان المحميد، وقد مثل دور قيس، والشاب توفيق حسن يوسف المصري، وقد مثل دور لبنى، وغيرهما من الممثلين البارزين من أعضاء النادي. وقد تولى إخراج الرواية المرحوم الأستاذ حسين القباحي، مدير مدرسة الهداية الخليفية وعضو البعثة التعليمية المصرية. وقد رصد الدخل بأكمله من هذه الرواية للنادي. بعد ذلك واصل الشباب عملهم المسرحي، فمثلوا رواية أورينت بنت إسحاق، ومثل فيها الأستاذ عيسى الجودر الدور الرئيسي، حيث أسند إليه دور الحسين، كما مثل السيد حسن راشد الجودر دور أورينب بنت إسحاق، ومثل المرحوم محمد أحمد الساعي دور أبي الدرداء. واشترك في تمثيل الأدوار الأخرى بعض شباب النادي، نذكر منهم المرحوم عبد الله يوسف الحمد. ثم مثلنا رواية أبي عبد الله الصغير، وذلك بالاشتراك مع الأستاذ عبد الرحمن قاسم المعاودة. واشترك في تمثيل هذه الرواية بعض من تلاميذ مدرسة الأستاذ عبد الرحمن المعاودة وبعض من أعضاء النادي، نذكر منهم عبد الله يوسف الحمد وغيره من الأعضاء. وقد خصص دخل هذه الرواية لصالح مدرسة الأستاذ الشاعر عبد الرحمن المعاودة. ولا يفوتنا أن نذكر بالشكر والتقدير ما قام به الأستاذ عبد الرحمن قاسم المعاودة من خدمات جليلة لنادي البحرين، وذلك أثناء قيام النادي بتمثيل رواية كليوباترا وغيرها، حيث قام بتدريب الممثلين وبإخراج الروايات وبالتلقين والإرشاد أحيانا أخرى. كما لا ننسى الأعمال الباهرة التي أداها بصورة منتظمة وبدافع من الإخلاص للنادي، كل من السادة الأعضاء إبراهيم حسن كمال وعبد الله عبد الرحمن فخرو وإبراهيم محمد حسن فخرو ومحمد قاسم الشراوي، رحمهم الله جميعا رحمة واسعة.

هذه شهادة أساسية مهمة في مجال المسرح التاريخي في البحرين بين الثلاثينات والأربعينات، شهادة من رجل بذل شبابه وجهده هو وأخوانه، ممن ذكر بعض أسمائهم في شهادته، ليس في خدمة نادي البحرين والمسرح التاريخي فحسب، بل في خدمة وطنهم. ونحن هنا لن نقوم بدراسة هذه الشهادة، فهي من الوضوح بحيث لا مجال للتعقيب عليها فيما جاءت به، بالإضافة إلى أننا هنا نتقيد قد

قدر الإمكان بما يعنيه عنوان هذا الكتاب، وهو مقدمة تعنى بالتحقيق والتوثيق أكثر مما تعنى بالدراسة والتحليل، إلا بما يقتضيه الحال والمجال وفي حدود ضيقة. فالحديث عن المسرح التاريخي في البحرين يطول ويتشعب، خاصة إذا علمنا أن هذا المسرح قدم في خلال ربع قرن فقط أكثر من 50 عملاً مسرحياً، وما ذكرناه عن نادي البحرين جرتنا إليه كل أعماله وأنشطته الثقافية والمسرحية لمرحلة مسرح الأندية في البحرين التي يأتي النادي الأهلي بالمنامة كناد ثان في تقديم الأعمال المسرحية بعد نادي البحرين في المحرق. لقد تأسس النادي الأهلي في مدينة المنامة عام 1939 للميلاد كامتداد للمنتدى الإسلامي، لكنه لم يستطع الإسهام في تجربة مسرح الأندية إلا عام 1940 للميلاد، حيث عرض بالتعاون مع المدرسة الخليفية للبنات بالمنامة مسرحية بعنوان فظائع الطليان. كما أسهم في تجربة مسرح الأندية في عام 1941، حيث عرض بالاشتراك مع نادي الثقافة الرياضي بالمنامة مسرحية لولا المحامي للكاتب اللبناني سعيد تقي الدين، وهي كما يظهر من اسمها ليست مسرحية تاريخية، لكنها لاقت رواجا كبيرا بين الجمهور، الأمر الذي حمل النادي مرة أخرى على عرضها في نفس العام، وقد خصتها جريدة البحرين بتعليق خاص. أما شهرة النادي الأهلي الكبيرة التي اكتسبها في مجال تجربة مسرح الأندية، والتي لا يزال الباحثون والمهتمون بالمسرح العربي يذكرونها فيصفونها بالابتكار والروعة والإتقان، فهي تلك المسرحية التاريخية الإسلامية التي قدمها النادي عام 1947 باسم الخليفة عبد الرحمن الناصر، حيث عرضها بالمنامة على مسرح بالهواء الطلق. كانت المسرحية تمثل العصر الأموي بالأندلس أيام الخليفة عبد الرحمن الناصر بقوته وهيبته وبذخه وترفه. لقد اتسمت المسرحية بذلك العمل الفني المبتكر الذي تمثل في إقامة تمثالين لأسدين يتدفق من فميهما الماء بقوة وبشكل مستمر في وقت لم تتسع فيه شبكة إسالة المياه بالمنامة. وإذا كان الأمر كذلك، فكيف أقيم مسرح المسرحية؟ وكيف تم إعداد قاعة الملك في قصر الحمراء بالأندلس؟ وكيف قام الفنان البحريني الكبير الأستاذ المرحوم يوسف قاسم بإعداد كل ذلك بما فيه من بناء تمثالي الأسدين الشهيرين؟ للإجابة على ذلك نستشهد هنا بحديث الدكتور محمد حسن عبد الله مع المرحوم الفنان يوسف قاسم، حيث يقول الدكتور محمد في حديثه عن تماثل الحركة المسرحية في الكويت والبحرين الاجتهاد التالي:

لقد استطاع بعض هؤلاء القدماء أن يطور فنه وأن يستمر في العطاء الفني إلى اليوم، بل أن يكون مبرزا في الجيلين السابق والحالي. ونذكر من هؤلاء الفنان يوسف قاسم، وهو من أشهر صانع الديكور المسرحي في الخليج، وهو المثال الحي لتفاعل وتمازج ثقافة البحرين والكويت. فيوسف قاسم ولد ونشأ في البحرين، وهناك زاول تجاربه الأولى في مجال الديكور والتمثيل، وما يزال الأسدان اللذان صنعهما بالحجم الطبيعي ليكونا في بهو قصر الحمراء في مسرحية عبد الرحمن الناصر يذكران بالإعجاب الشديد إلى اليوم. وقد حدثته في شأنهما فقال: إن الصلصال لم يكن معروفا في البحرين، فجلب الطين من منطقة الرفاع، وهو طين ناعم يصلح لصنع الأواني الخزفية، وخلطه بشعر

ماعز، ثم صنع الأسود من دوائر مفرغة وأجرى في داخلها أنابيب من المطاط أخذها من حقن شرجية قديمة، إذ لم تكن الأنابيب المعدنية متوفرة، وهذه الأنابيب وصلت بخزان مائي خلف المسرح، كما طلي اللبد بمسحوق ذهبي اللون.

ذلك ما استفدناه من حديث الفنان يوسف قاسم مع الدكتور محمد حسن عبد الله. أما معلوماتنا هنا عن تلك المسرحية الشهيرة والتي جمعت في وقت مبكر من ذلك الحديث بعقد من السنين، فتضيف أنه قد بني للمسرحية مسرح من الخشب في ساحة الجامع الغربي من المنامة قرب عين الماء الملاصقة سابقاً للجامع، بحيث تمكن جملة من السقائين من نقل الماء إلى الخزان الذي وضعه الأستاذ محمود المردي مخرج المسرحية والفنان يوسف قاسم ليزود أنابيب الأسدين بالماء، وهو أيضاً ما أكدت عليه الصحفية طفل الخليفة في بحثها تجاربنا المسرحية بين الماضي والحاضر. كذلك فإن النادي الأهلي كان قد قدم قبل ذلك مسرحيتين، أولاهما دموع وهي مسرحية اجتماعية عرضت عام 1944 وتلتها مسرحية الخليفة العباسي موسى الهادي في عام 1946 للميلاد، وهي مسرحية تاريخية إسلامية تمثل عصر الخليفة العباسي الرابع. كذلك فإن النادي عرض مسرحية شهيد الراية العربية وقد لعب فيها دور البطولة حسن القصيبي، ثم قدم مسرحية هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولعب دور البطولة فيها محمد خليل العريض.

تبقى في آخر قائمة مسرحيات النادي الأهلي في الأربعينات مسرحية واحدة، هي مسرحية نخب العدو، فقد عرضها النادي عام 1948، وهي تتعرض للقضية الفلسطينية. ويبقى أن نعرف أن النادي الأهلي هو النادي الوحيد في البحرين الذي لا يزال يواصل نشاطه المسرحي في الوقت الذي توقفت أندية هذه المرحلة من أترابه عن نشاطها المسرحي الذي ظلت تمارسه حتى خمسينيات القرن العشرين فقط. كان ذلك ما توفر من معلومات لدينا عن النشاط المسرحي للنادي الأهلي. أما نادي العروبة بالمنامة فلا يذكر له من المسرحيات المهمة غير مسرحية الحجاج بن يوسف التي عرضها في عام 1942 للميلاد، والتي أعدها وقام بإخراجها الشاعر المرحوم الأستاذ إبراهيم العريض، وقد كتبت عنها جريدة البحرين ما يلي:

يوسف تحت رعاية وزير معارفنا المحبوب سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة. فلا تفدك أيها المواطن الكريم أن تشاهدها، فتشاهد تلك الشخصية التي دوت في التاريخ الإسلامي فأصبحت مثلا للقوة والعنف، شخصية الحجاج بن يوسف الذي طمح إلى السلطان بعد أن كان يعلم الصبيان مع أبيه فسلك إليه سبيل العنف والقوة. ستشاهد تلك الشخصية فتشاهد الجبروت ممثلا فيها بأبرز صفاته، ولكنك ستشاهد أيضا النفس العربية الأبية التي لا ترضخ للضيم ممثلة في شخص زيد بن علي وأولاده وهم من الثائرين على الحجاج، تلك النفس التي أبى عليها حفاظها أن تنكسر وتلين تحت مطرقة الحجاج فحطمته ولم تتحطم به. وستشاهد عظمة الدين في صولته على الظلم وجلال الإيمان في انتصاره للحق ممثلا في شخص أنس بن مالك. ستشاهد هذا، وستشاهد مع هذا حمزة، حمزة مضحك الحجاج بطلا من أبطال المتآمرين عليه، وسيثير في نفسك عاصفة من الضحك، ولكنه سيرغمك على إكباره في دفاعه عن الحق وانتصاره للعدل. وستشاهد إلى جانب هذا فصلا هزليا جذابا.

يأتي نادي الإصلاح بالمحرق في آخر قائمة مرحلة مسرح الأندية، حيث عرض 4 مسرحيات شعرية تاريخية هي حسب التسلسل: ولادة وابن زيدون في عام 1950، وهي للشاعر المصري علي عبد العظيم، والعباسة أخت الرشيد عام 1951 للشاعر المصري عزيز أباظة، ودخول البحرين في الإسلام أو العلاء الحضرمي عام 1952 للشاعر عبد الرحمن المعاودة، ثم يوم ذي قار عام 1953 وهي للشاعر نفسه. كل هذه المسرحيات عرضت بمدينة المحرق إلا المسرحية الأخيرة، فإنها عرضت أيضاً على مسرح نادي الباكستان بالمنامة مرة أخرى. أما التي عرضت بمدينة المحرق فهي كالتالي: ولادة وابن زيدون على مسرح مدرسة خديجة الكبرى للبنات، والعباسة أخت الرشيد على مسرح سينما المحرق، ثم دخول البحرين في الإسلام أو العلاء بن الحضرمي على المسرح نفسه. ومن الجدير بالذكر أن نادي الإصلاح كان قد قدم أول عمل مسرحي في عام 1942 يوم كان يدعى نادي الطلبة الخليفي، حيث أقام حفلة للترحيب بمقدم بعثتي طلاب عمان والكويت إلى البحرين لتلقي العلم، حيث كان من بين أولئك الطلاب السادة شيخان الفارسي وصالح جاسم شهاب من الكويت والكاتب عبد الله محمد الطائي من عمان، وقد عرضت لهم مسرحية ومعتصمة للشاعر إبراهيم العريض، حيث كان ذلك العرض بمثابة عرض ثان لتلك المسرحية، ولكن ليس على خشبة مسرح مدرسي كما عرضت أول مرة. وبذلك تكون ومعتصمة أول مسرحية عرضت على خشبة مسرح طلابي في الخليج، وهي تعد بالتالي من المسرحيات التي عرضت في مرحلتي المسرح المدرسي ومسرح الأندية.

هذا يوم كان النادي الإصلاح نادياً طلابياً، أما حين تحول في أوائل عام 1947 إلى ناد عام فقد شارك مدرسة الإصلاح الأهلية في الاسم، ولا غرابة في ذلك، فإن ثلة من طلاب نادي الطلبة كانوا تلامذة صيفيين في المدرسة نفسها، ومن هنا جاءت الصلة التي قربت جدا بين المدرسة والنادي، حتى تمكنا ابتداء من عام 1951 من إقامة تعاون وثيق بينهما، استطاعا من خلاله تنفيذ عملين مسرحيين شعريين هما العلاء بن الحضرمي ويوم ذي قار. لقد جاء هذا التعاون من قبل صاحب المدرسة الأستاذ عبد الرحمن المعودة، حيث تقدم بمبادرة شخصية منه، عرض فيها على النادي أن يكتب هو المسرحية ويخرجها، بينما يتولى النادي الصرف عليها وتأمين الممثلين لها من بين أعضائه. وهنا يجدر التنويه إلى أن المؤرخ المرحوم الأستاذ مبارك الخاطر كان من بين أولئك الممثلين. وفي الحقيقة فإن النادي ما كان ليستجيب لمبادرة الأستاذ المعودة لولا حالة العوز المادي التي ألمت به نتيجة تخليه عن إدارة مدرسته الإصلاح وافتتاحه مدرسة أخرى باسم مدرسة الإرشاد، ولولا أنه فكر في أن يعرض مسرحيته العلاء بن الحضرمي ليتلافى ذلك الموقف، فلم يستطع توفير الممثلين لها الذين كانوا متوفرين كمًا وكيفًا لدى نادي الإصلاح، فتقدم المعودة بمبادرته، فاستجاب النادي وكتب الطرفان اتفاقية لهذا الغرض. وبسبب فقدان نص تلك الاتفاقية فسنستنير برسالة كان قد بعث بها الأستاذ الشاعر المرحوم عبد الرحمن المعودة إلى الأستاذ سلمان ساتر أمين سر نادي الإصلاح، يتحدث فيها عن تلك الاتفاقية.

0: إن نص رسالة الشاعر عبد الرحمن المعاودة الذي بحوزتنا وبعد الاطلاع على التفاصيل الواردة فيه قد هدانا إلى فكرة تأجيل قراءته على أحبة المحمل، خصوصا وأن مؤرخ البحرين البار المرحوم الأستاذ مبارك الخاطر قد أخضعه للتحليل والتفسير والبحث والتأويل باعتباره وثيقة تاريخية يرصد من خلالها طبيعة العلاقات القائمة بين الناس في التعامل مع بعضهم البعض ومدى التزام كل طرف في الإيفاء بما تعهد الإيفاء به.
1: ثم بعد ذلك يأخذنا المؤرخ الأستاذ مبارك الخاطر وفق سرده للمسرح التاريخي في البحرين إلى الظواهر التي صاحبت مرحلة مسرح الأندية في البحرين، وهي ظواهر عديدة متباعدة متداخلة قد أعطاها حقها في الوصف والشرح والتحليل والدرس، ولأن كل ذلك بمثابة توثيق رصين ريادي المنحة في سيرة الثقافة بشكل عام في تاريخ البحرين أواخر النصف الأول وبدايات النصف الثاني من القرن العشرين، وللتجربة المسرحية في الأندية وعلاقتها بالمسرح التاريخي في البحرين، فإننا قد ارتأينا، خاصة وأن الوقت يوشك على النفاد منا، أن نؤجل استعراض كل ذلك لحين أن يتسنى لنا حيز الوقت الكافي عندما نلتقي بجمع أحبة محمل البحرين، حيث طاقم المحمل يكون قد أعد العدة وهيأ زاد الرحلة القادمة بصحبتكم على سطح محمل البحرين.

0: تاريخ تليد في أزمان بليغة جلس على سطحه بحار أصيل يعالج بمفلقته محارة حبلى فيما النهام يدوزن صوته في المدى.
1: محمل البحرين.
0: انفلقت المحارة فانثال غامرا نور لؤلؤة وهاجة في ماء كل عين.
1: هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
0: محمل البحرين يجوب الفضاءات نحو إبداعات أهل البحرين، ثم يستطيل حضورا غامرا في الوقت والزمن.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم
1: عبد الله يوسف وأحلام محمد.
0: محمل البحرين من إخراج

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اقلب هذا السيناريو السلبي وحوله إلى إيجابي. كل الناس في كل مكان تمر عليهم في حياتهم ذكريات ومواقف سلبية. الفكرة نحن نغير تلك الذكريات والمواقف السلبية ونحولها إلى إيجابية. المسألة ليست ببساطة وليست سهلة، ولكن مع العزيمة، مع الأصرار، مع الرغبة في أن احنا نعيش حياة أفضل أو الحياة اللي احنا نتمناها، لازم نغير الفكرة السلبية والموقف السلبي ونحولها إلى إيجابية. الطريقة بسيطة وبحاجة إلى ورقة وقلم وعزيمة فقط. 9 مواقف وأحداث سلبية مرت عليك في حياتك، اكتبها في ورقة، راجعها لمدة 9 أيام، وكل مرة تسترجع ذكرى وكل مرة تتذكر موقف سلبي، حوله في ذاكرتك وفي مخيلتك إلى إيجابي. بمعنى السيناريو اللي مر عليك وضايقك وظل في الذاكرة سلبي، اقلب هذا السيناريو السلبي وحوله إلى إيجابي. حاول أن أنت ترسم تفاصيل أجمل، تفاصيل أحلى في مخيلتك. مرة بعد مرة راح تتغير تلك المواقف السلبية، وراح تتغير الذكريات السلبية، وتلقائيا تتركز في ذاكرتك ومخيلتك وفي نفسك بشكل إيجابي. كل اللي عليك أن أنت تسعى في 9 أيام فقط أن أنت تغير مشكلة أو ذكرى أو موقف عانيت منه لسنوات. اسمع دائما للصوت الإيجابي وحرر نفسك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: هذا المساء راقبت طويلاً مغيب الشمس، تطلعت في محاولة جادة لكشف ما وراء الأفق اللازوردي. حاولت عبثاً تفسير ما أرى وأحس. ضاعت جهودي سدى. كان المدى واسعاً وشاسعاً، أوسع من آلامي، أكثر من حدود صبري. كان المدى أطول من أناتي، وأدركت في لحظة استسلام أن لا شيء سيجمعنا من جديد غير الصمت، نفس الصمت الذي شرد طفولتنا ذات مغيب.
1: دون عذر منطقي فرقنا هبوب مسائي، دون عذر منطقي رحل كل منا في طريق، دون أمل صعدت التنهيد، ودون جدوى سالت الدموع. جاء ألف مغيب ورحل ألف صباح، وكان الزمن لنا بالمرصاد. المغيب والصباح يترادفان دون أن يلتقيا، والانتظار يقتل الانتظار. دون أمل جاء هذا الصباح، ودون أمل رحل هذا المغيب. حل الليل بي وحللت بالليل، والعالم من حولي محدود، والحب أبدي سرمدي. مللت انتظاري وقررت النسيان.

طار الحلم بي وطرت في العالم. هو ذا الحب قد عاد ينقر شباكي، العالم واسع أوسع من أملي، رحب أكثر رحابة من غضبي. العالم منفرج ومنطوط، هو ذا الحب بسيط وحنون، لا غبار عليه كما من زمان. ها أنا ذا بقطرات جديدة من الندى تنهمر في عيوني، هو ذا اللحن الرائع يطوف بي، هو ذا الفجر يلمع من جديد بلون فستان الطفلة الصغيرة.

دون سابق إنذار أيقظني عصفور، حمل لي مع الفجر رسالة صغيرة، رفرف حولي قليلا، غنى ورحل. فجأة غمرني نور عظيم، فجأة أحسست بشعر الشمس الذهبي، أحسست بشعرها تداعبه الريح. فجأة تصدعت جدران قلبي، فجأة تفتحت فوق شباكي وردة بيضاء. أدركت ما حل بي، تسللت مخبولة من حضن أمي، عبرت خلف سور الحديقة وأخذت ألمم قطرات الندى عن أكمامي.

0: العالم كبير وأنا لا أريده أن يضيعني، الحلم راقص وأنا أريده حنونا. هات يدك وارفع عني سكرة الكرى.
1: لن أتركك بعد اليوم يا صغيرتي، وسأسجل وإياك واقع الأمل الجديد.
0: الحب سيمفونية خالدة لم أكن أعرفها قبل هذا الفجر.
1: أنت وأنا معزوفة الحب الباقية ما بقيت لنا الحياة، وستستمر من بعدنا لمن كان مثلنا.
0: أنت وأنا الحياة، ودون الحب موتنا.
1: ها نحن من جديد نغني، نكتب، نعلم، نتعلم، نجرد العالم من الزيف.
0: ها نحن من جديد نصحو، نزرع، نحصد، نبني، لا نهدم، نحيل العالم من حولنا جنة.
1: ها نحن من جديد نصل إلى بحيرات الفرح الدافئة، ونكتشف كل الخلجان المنفية.
0: رفيق الليل والشعر، فيما تفكر؟
1: في اليوم الذي مضى واليوم الذي سيأتي.
0: لكننا مع الليل، والليل راحة واستراحة.
1: ولأننا مع الليل أفكر، أفكر فيما قدمت للأمس وما سأقدمه للغد. أفكر في حصيلة الأيام السابقة ومحصلة الأيام القادمة.
0: دع عنك الفكر وتأكد أن ما مضى قد مضى، وما هو آت لابد آت.
1: أريد أن أحيا مع نفسي بسلام، والسلام يعني الخير والمحبة.
0: وهل أتيت بغيرهما؟
1: عشت عمري لهما وسأعيش بهما.
0: إذن أنت سعيد وستسعد، فلما تشغل فكرك؟
1: أشغله من أجل الآخرين، للذين نام الحب في نفوسهم وأضاعوا سعادة العمر. أفكر من أجل الذين أعمت عيونهم المادة وأغرقتهم بحور الأصفار.
0: نحن لا نختلف أمام أي حقيقة يا رفيق الليل.
1: سأحاول أن أجلو الصدأ عن تلك النفوس، لأنني أدرك جيدا أنها معذبة وتائهة.
0: يا رفيق الليل، لا تقم بدور الهادي، وتذكر أنه يجب ألا تهدي من أحببت، إن الله يهدي من يشاء.
1: ولكن سأحاول،
0: وأنا سأصمت.

لمن يا زهر الليمون تنشر عطرك الدافئ نداء ليلكيا مبهما في كل مساء؟ لمن تهزج عيناي وهدباهما خيوط صقيع؟ لمن أرفع شراعي ما دامت الريح قد ماتت من زمن؟ لمن أصلي والناس قد ناموا عن إدراك الحقيقة؟

يا دموع الليل السحيق، لا لا تحزني، وأنا في سريرة الآلام دمعا مهراقا. يا دموع الليل الحيارى، لا لا تثوري، فأنا في ذمة العواصف سحابا براقا. يا دموع الليل البعيد، لا لا تكفري، فأنا في هدأة الصبح عبيد.

يا نفس، لو لم أغتسل بالدمع أو لم يكتحل جفني بأشباح السقام لعشت أعمى، بصيرتي طفر فلا أرى إلا وجه الظلام.

هادئ هادئ كالنوم، مريح مريح كالحلم، دافئ دافئ كالنسيم. هو الحب كالغيرة والغضب، كاللعنة والهرب، كالشك واليقين. هو الحب. لكن عندما يكون السمو هو الهدف، والارتقاء هو المبتغى، والصفاء هو العمل، فلما لا نغلي لليل للحب؟

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهاني وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، منوها جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.
2: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج

0: عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظوماتها الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين، واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. افتتح سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال الجسر العلوي ضمن أولى مراحل مشروع تقاطع مدينة عيسى الشمالي أمام الحركة المرورية.
0: وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير الأشغال أن افتتاح الجسر يعد إحدى المحطات الرئيسية في تنفيذ المشروع، إذ يتكون من 3 مسارات في كل اتجاه على شارع الشيخ سلمان، ومن المتوقع أن يسهم بصورة مباشرة في تعزيز انسيابية الحركة المرورية. وأشار سعادته إلى أن المشروع بعد اكتماله سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للتقاطع إلى أكثر من 22 ألف مركبة في الساعة، بما يعزز كفاءة شبكة الطرق ويحد من الازدحامات المرورية. هذا وتواصل مملكة البحرين تطوير شبكة الطرق في إطار جهودها لتعزيز البنية التحتية ومواكبة التوسع العمراني ودعم حركة التنمية والاقتصاد.
1: وأظهرت بيانات حكومية منشورة على منصة البحرين للبيانات المفتوحة أن إجمالية أطوال شبكة الطرق في مملكة البحرين بلغ 5460 كيلومتر خلال عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار تطوير شبكات النقل وتطوير البنية التحتية. في إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة المواصلات والاتصالات خدمة التفتيش عن بعد لأنشطة النقل البري من خلال إتاحتها عبر تطبيق التاجر.
0: وفي هذا السياق أكدت فاطمة عبد الله الضاعن وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد أن إتاحة خدمة التفتيش عن بعد لأنشطة النقل البري عبر تطبيق التاجر تمثل خطوة إضافية نحو توسيع نطاق الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة. وفي تطور آخر، برز القطاع المصرفي في مملكة البحرين كنموذج للمرونة والاستقرار النقدي، حيث نجح في الحفاظ على وتيرة أدائه التشغيلي بكامل طاقته وجاهزيته العالية، مستندا إلى أطر تنظيمية ورقابية صارمة يقودها مصرف البحرين المركزي.
1: في هذا الشأن أكدت وكالة S&P Global للتصنيفات الائتمانية أن قطاع الصيرفة الإسلامية في البحرين يواصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. وفي موقف عربي موحد بشأن الاعتداءات الإيرانية الآثمة المتواصلة، جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية إدانتها للعدوان الإيراني الغاشم الذي يستهدف أراضيها ومواطنيها ومنشآتها المدنية.
0: ودعت الدول السبع مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته والتحرك العاجل لوقف الاعتداءات، مؤكدة في الوقت ذاته تمسكها بالمسارات الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي وضمان حرية وسلامة الملاحة الدولية.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم.

مملكة البحرين العربية، استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. وقتاً طيباً نتمناه لكم مع باقي فقراتنا.

0: بحب الشوق وسنينا.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت الثاني من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
0: دكتورة مريم، قبل فترة استخدمت قناع طبيعي يحتوي على عسل ومواد طبيعية ثانية، حطيته على بشرتي بس المشكلة قلبت بشرتي حمرة وتحكني، هل ممكن القناع الطبيعي يسوي هالحساسيات؟ نصحيني.
3: شكراً لأنك سألتي هذه السؤال. يا جماعة الخير، مو كل شيء يدعي إنه هو طبيعي أو مكتوب عليه إنه هو طبيعي فعلاً طبيعي. أنتوا شدراكم إيش المكونات اللي داخل؟ من الحركات السهلة اللي تقدرون تتأكدون منها تقلبون المنتج على وراه. في حالتين، إذا شفتوهم قطوا المنتج تماماً في الزبالة وأنتوا بكرامة ولا تستخدمونه. الحالة الأولى لما المنتج ما عليه ولا شيء، لا ingredients، لا مكونات، لا نسب، ياني وياكم تستخدمونه لأن ما تعرفين شنو داخل. قد يكون فعلا في عسل لكن ضايفين حق العسل ألف مادة كيميائية أخرى تعطي نتائج تبييض أو تفتيح. أنت تستنسين عبالك المنتج فتح والعسل ما له شغل في السالفة ومليان كورتيزون أو مواد مضرة. السيناريو الثاني أو الحالة الثانية اللي تقطين فيها المنتج في الزبالة وانت بكرامة لما تشوفين مركبات المنتج اللي يدعي أنه طبيعي أكثر من 15 مركب، هاي معناتها مو طبيعي، كلها مواد كيميكال، وواحدة من 15 منتج يمكن يكون نسبة بسيطة من عسل حاطينها على العين والنفس عشان يسمون المنتج طبيعي. بيني وبينكم المنتجات الطبيعية نفس البقدونس، العسل، الليمون، هذه ناكلها ما نحطها على وجهنا. تذكروا إن في وايد منتجات طبيعية فيها مواد قد تتحسس مع الضوء، نفس اللي ذكرتهم البقدونس والليمون والبرتقال وغيرها، لست طويلة. فمو كل شيء طبيعي لما ينحط على وجهنا يكون آمن 100%. إذن أنا أنصحك إن أنت تبتعدين عن هاي المنتجات وتلتزمين بمنتجات طبية يعرفها دكتورك ويوصفها لك بعد فحص البشرة.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: بحرين انتي ديرتي، انتي سعادتي.

فرحتي، عرض الوفاده والكرم واحلى سوالفي وقصتي. يا سلوتي في غربتي، يا نور عيني ومهجتي، انتي حياتي كلها وانتي كرامتي وعزتي. بحرين لك شوقي عمر، يم السواحل والجزر، ما اقدر على فراقك ابد، كل ساعه من عمري تمر. عشتي لنا يا امنا، يا منبع الحب والهنه، يا جنه في وسط البحر مزروعه فيها قلوبنا. خليفة العيسى.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: القيروان، جوهرة المدن الإسلامية في الشمال الأفريقي، ورابعة المدن المقدسة الثلاث، مكة والمدينة والقدس. القيروان، المدينة التي خرجت منها جيوش الفتح الإسلامي متجهة لتنشر عدل الإسلام وضياءه في أرجاء المعمورة، معتلية صهوة خيولها التي تحمل على متنها القادة الأماجد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير التابعين الذين شرفت تربتها أن تحتضن جثامينهم شاهدة على تاريخ عظيم. وتعود بنا قصة تأسيس القيروان إلى تلك الحقبة الزمنية التي توسعت فيها رقعة دولة الإسلام بعد 50 عاماً من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى ذلك القائد العظيم عقبة بن نافع فاتح أفريقية الذي بدأ اسمه يبرز في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستمر ألقه إلى أن جاءت لحظة فتح أفريقية في بدايات الدولة الأموية، فكانت المدينة القيروان أول المدن الإسلامية التي تأسست لتمثل عاصمة المسلمين الأولى لبلاد المغرب الإسلامي، وليصل تأثيرها عبر الأقاليم إلى صقلية وعبر الأزمنة لتصبح العاصمة المركزية لبلاد الأندلس فيما بعد، فانتشرت منها مختلف العلوم ونبغ منها الحفاظ والفقهاء والعلماء من شتى العلوم التي كان لها الأثر العميق في تاريخ البشرية. وأصل تسمية مدينة القيروان يعود إلى الكلمة الفارسية الكيرفان، والتي تعني بيت الاستراحة أو مخزن السلاح. ومن معاني القيروان مكان اجتماع الناس في الحروب واستراحة الجيش، ومن هنا يتضح من اسم القيروان ارتباطها بالفتح الإسلامي الذي استخدمها لتكون قاعدة تنطلق منها الجيوش ومحطاً للخطط الاستراتيجية التي يستند إليها قادة الجيوش الإسلامية في حروبهم براً أو بحراً. تعتبر مدينة القيروان من المراكز العلمية الأولى في بلاد المغرب العربي، وتليها مدينة قرطبة التي تقع في الأندلس، ثم مدينة فاس في المغرب، وجاء إليها العديد من أبناء المغرب

0: والبلاد المجاورة لطلب العلم، حيث كانت تعقد حلقات التدريس في مسجد عقبة بن نافع، وهو المسجد ذاته الذي أسسه عقبة بن نافع حتى يكون بمثابة التذكير لأهل المدينة التي قد فتحت بضياء الإسلام وسماحته. ومسجد عقبة بن نافع يعد من أبرز معالم مدينة القيروان، وعندما تذكر القيروان يذكر القائد العربي الكبير عقبة بن نافع وقولته المشهورة عندما بلغ في توسعاته المحيط الأطلسي وهو يرفع يده إلى السماء ويصرخ بأعلى صوته:
1: اللهم اشهد أني بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد من دونك.
0: تختلف مدينة القيروان عن غيرها من المدن القديمة، وذلك لأن القبائل التي نزلت فيها لم تكن تختص بموقع محدد في المدينة كما كان يحدث في المدن الإسلامية الأخرى. أما تخطيطها فهو مشابه لتخطيط المدن الإسلامية القديمة، حيث تم البدء بالمسجد ودار الإمارة، ومن ثم السوق والمساكن والطرق والشوارع. وتميزت هذه المدينة بسورها الذي يحتوي على 14 باباً، بالإضافة إلى سوقها الذي اتصل بشكل مباشر بالمسجد من الجهة القبلية. أنشئت في القيروان المكتبات العامة والمكتبات الملحقة بالجوامع والمدارس والزوايا، وكانت مفتوحة للدارسين وتضم نفائس أمهات الكتب. ومن أشهر مكتبات القيروان بيت الحكمة الذي أنشأه إبراهيم الثاني الأغلبي في رقادة بالقيروان، محاكاة لبيت الحكمة التي أسسها هارون الرشيد في بغداد، حيث كانت هذه البيت نواة لمدرسة الطب القيروانية التي أثرت في الحركة العلمية في المغرب لزمن طويل. وقد استقدم إبراهيم بن أحمد الأغلبي أعداداً كبيرة من علماء الفلك والطب والنبات والهندسة والرياضيات من المشرق والمغرب، وزود البيت بالآلات الفلكية. وبقيت القيروان بهذه الأهمية المركزية للعالم الإسلامي 4 قرون متتالية، ينطلق منها العلماء لنشر العلم في أرجاء الأرض، كما تنطلق منها الجيوش لتفتح بلاد الله الواسعة وتنشر دينه وسماحته التي شهد لها الشرق والغرب. وكم في التاريخ من أحداث غزيرة وشواهد تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند قرطبة جوهرة الأندلس يقف القلم ويتجدد اللقاء.
2: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

تحظى مملكة البحرين بثقة دولية كبيرة كشريك محوري في ترسيخ مبادئ الحوار والسلام حول العالم، فباستضافتها لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي تكتب قصة نجاح جديدة ضمن النجاحات التي تحققها تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في إقامة الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى، وذلك لما تتمتع به المملكة من قدرات تنظيمية مثالية بفضل كفاءة أبنائها وتجهيزاتها الأمنية واللوجستية والإعلامية المتقدمة.

اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه. ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: علمتنا البحرين أن العمل أمانة وعهد، وأن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين أن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وأن الرموز هامة عز

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

الله يا هذا الوطن من قد فيه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبك وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تدري إن في داخلك كل شيء ينقصك؟ شلون؟ الموضوع بسيط جدا. عندما تسمح لهذه الحاجة بالظهور بتحصل عليها، وعندما تقدم للآخرين كل ما ينقصك بتحصل على

0: أفضل النتائج وبتستمتع بلعبة الحياة الجميلة. مثلا تبي حب؟ أعط حب. تبي فلوس؟ لا تبخل على الناس بالفلوس. تبي جمال؟ قدر الجمال اللي أنت فيه وعززه في داخلك. تبي تتزوج؟ ادعم غيرك وشجعهم على الزواج. تبي السعادة؟ اسعد غيرك ولو بالبسيط. في النهاية هي معادلة بسيطة جدا، كل ما ترسله للآخرين من مشاعر وأفعال بتحصل عليها بلا شك. خليك موقن واستمع للصوت الإيجابي.
1: خليك موقن واستمع للصوت الإيجابي.
2: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.

0: العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور

0: نظم خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، شكر النعم من الأخلاق الحميدة والعظيمة التي دلنا الله سبحانه وتعالى على أهميتها وقيمتها، وكل نعمة أنعم الله بها على الإنسان والأمم والشعوب تستوجب شكرها، ويكون الشكر بالقلب واللسان والسلوك. فشكر القلب هو تصور النعمة والعلم بالمنعم، وهو الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق. وشكر اللسان يكون بالثناء على الله وحمده على نعمته. وشكر السلوك هو استعمال نعم الله في طاعته وتجنب الاستعانة بها على معصيته، ويقتضي ذلك امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، ومن لا يفعل ذلك يكون كافرا بالنعمة. وأدنى مراتب شكر النعمة هو الشكر بالقلب، وكفر النعم هو سترها بترك أداء شكرها. وقد يكون الإنسان شاكرا لنعمة كافرا بأخرى، ولا يتصور انعدام شكر النعم بالكلية إلا مع الكفر المطلق المضاد للإيمان. والكفر المطلق، وهو المتعارف عليه في جحود الوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو ثلاثتها، وهو أخص من الكفر بالنعمة. فكل كافر كفرا مطلقا هو كافر بالنعمة، والكفر بالله كفر بالنعم، إذ ما من مخلوق إلا وهو يتقلب في نعم الله الظاهرة والباطنة، أقر بذلك أم لم يقر. فإذا كفر العبد بالله كفر بجميع النعم التي أنعم الله بها عليه. والكافر في الغالب يجحد نعم الله فلا يقر أنها منه، وينسب النعمة إلى البيئة والعلم والتقنية، أو إلى الأصنام والأوثان والطواغيت، فيصرف لها ما يجب صرفه لله عز وجل من العبادة والشكر. وهذا أسوأ أنواع الكفران، وهو حال الأمم الذين أهلكهم الله سابقا، وحال الأمم العلمانية هذه الأيام. وقد وردت في القرآن الكريم آيات بينت ما جلب الكفران على أهله من الهلاك والدمار. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فبعد فتح أبواب الخيرات عليهم لم يزيدوا على أن فرحوا بها فرح أشر وبطر وعجب، من غير انتداب لشكر أو عرفان للمنعم سبحانه وتعالى، فصارت تلك النعم نقما استدرجوا بها.

0: حتى فاجأهم العذاب المستأصل. قال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. قال أبو الليث السمرقندي في تفسير الآية السابقة: كفرت برزق ربها، وذكر القرية وأراد أهل القرية، يعني أنهم كانوا يتقلبون في رزق الله تعالى فلم يشكروه في نعمته. ويقال بطرت معيشتها، أي طغوا في نعم الله فأهلكهم الله تعالى بالعذاب في الدنيا. ويقال عاشوا في البطر وكفران النعم. فاحذروا عباد الله الكفر بنعم الله علينا بتسخيرها في غير ما أمر، واستخدامها في معصيته ومبارزته بالمعصية، وإنشاء مؤسسات وأنشطة تقوم على غير طاعة الله، لأن هذا معناه الكفر بالنعم، وهذا يؤدي إلى الهلاك بالانغماس في النعم في الدنيا والسؤال عنها في الآخرة، أو بزوالها في الدنيا والسؤال عنها أيضا في الآخرة، وهذا مرده إلى البعد عن الخلق العظيم بشكر الله على نعمه. كفانا الله وإياكم شر كفران النعم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.